0: من اليوم ورايح.
1: مدام مو انتي دايما بتقولي لي لازم يكون قلبك كبير وتسامح الناس؟ هاي سامحت اخي، هاي كل القصة.
0: ايه كون شخص متسامح انا بقلك، بس مو شخص ساذج بسيط بيعطي فرصة للي حواليه حتى يستضعفوه ياكلوا حقه وحق اولاده. في فرق كبير انك تكون متسامح وانك تكون ساذج.
1: انتي رح تجننيني هلا، صار لك شهر عم بتلحي علي حتى سامح جارنا. ايه لا اخي، حق من جارنا حتى سامحه.
0: لك ايش وجاب لجاب، شو عم تحكي انت؟ جارنا غلط بحقك ومو بقصده، وقع حوض الزريعة من البلكون تبعه لحديقتنا وحس الزلمة بالذنب واجا لباب بيتك وباس راسك واعتذر منك، شال كل حواض الزريعة من البلكون تبعه وطلب منك تسامحه.
1: بهي البساطة كان قتلنا، شو كنت عملت فيه وساويت لو اجا على راس حدا من اولادنا؟
0: الله حمانا، المهم عرف حاله غلطان وصلح غلطه وشال الزريعة من البلكون واعتذر، وهلأ يجي اخوك لعندك يعتذر منك؟ انا ساعتها بقلك سامحه.
1: شو يجي لعندي؟ ايه انا ما بقبلها، اخي الكبير بيجي يعتذر مني؟ ما حلوة بحقه، هذا مثل ابو العيلة. شو عم تحكي انتي؟
0: ابو العيلة قلتلي، ابو العيلة هو اللي بيلم العيلة مو بيفرق او بيستغلها. اخوك عم بيستغل محبتك واحترامك له حتى ياخد حصتك من المحل، ما تسكت على حقك مشانه، مشان ما تعطي فرصة للشيطان يشجع اخوك على طمع وشجع. طول ما انت ساكت رح يطمع اكتر واكتر، اليوم المحل، بكرة البيت، وبعد بكرة ما بعرف شو.
1: طيب شو اعمل هلا؟ لك صدقيني انا بخجل احكي معه.
0: لا تخجل ولا شي، مسيك هاي سمعت التليفون وحكي مع اخوك، قل له انا بحبك بحترمك كتير يا اخي، بس انا بدي حقي، رجع لي حقي، وانا بسامحك على كل تصرف غلط عملته معي، وبسامحك على كل اهانة. انا بسامح. حقيقة كلمة كبيرة، رغم قساوة الحياة وضجيجة لازم يكون في بحياتنا مساحة للتسامح. التسامح سام موضوع كبير كتير، انا بتوقع انه كل انسان على وجه الارض بداخله مساحة للتسامح، ولا شو رأيك؟
1: صحيح فرح، قد ما كان الانسان قاسي القلب او حتى شرير بيكون في داخله مساحة للتسامح، حتى لو كانت صغيرة او محصورة باشخاص معينين، ممكن تكون بالمقربين، ممكن يكون عنده استعداد يسامح امه، ابوه، زوجته، اولاده، او حتى اصدقائه، تعبيرا لوفائه واخلاصه لهم. لكن كلمة الله بتعلمنا نوسع الدائرة، دائرة المسامحة بحياتنا، حتى تشمل يلي زعجونا او اللي ظلمونا او اللي خانونا، وحتى بتشمل اعدائنا.
0: بس سام الموضوع مو بهالسهولة، بتصور حتى يكون عندي القدرة سامح ناس سببوا جرح بحياتي، جرح عميق.
1: اكيد مو سهل فرح، وانا بقول بدون قوة الهية صعب، وصعب كثير كمان، كتير صعب تحولي هيجان الغضب اللي بداخلك من ناس سبب الاذى الك من انتقام إلى غفران، لكن الله بيعطينا القوة والقدرة حتى نمارس المسامحة والغفران برغبة، بملء إرادتنا، بفرح وبمحبة.
0: نحن منعرف رسالة الله للإنسان من خلال كلمته، رسالة مصالحة ورسالة غفران من العهد القديم. بيقول بالسفر إرميا: سأغفر آثامهم وخطاياهم لن أعود أذكرها. وبالمزامير وبإشعياء بكرر هذا القول، بيقول: لن أذكر خطاياكم، أو سأمحو معاصيكم. والرب كان يبارك الأشخاص يلي انغفرت خطاياهم، وبيقول بمزامير: توبة لمن لا يحسب الرب له إثما.
1: مزبوط فرح، والعهد الجديد بيأكد على هالشي، إنه رسالة الله رسالة غفران ومصالحة. في آية بتقول بالعهد الجديد: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. وكتير صعب فرح يلي مدى واختبر غفران الله يكون عنده قدرة على الغفران بالمستوى السامي الرفيع الروحي يلي عم نحكي فيه بهالحلقة. في مقولة دايما منرددها منقولها: فاقد الشيء لا يعطي. شخص ما بيتمتع بغفران الله لخطاياه كتير صعب يقدر يغفر للآخرين. أنا وقت بتأمل كيف الله غفر خطاياي، وقت بتأمل هالمعروف الكبير اللي عمله الله معي، ما بقدر غير أني أغفر، وأغفر من كل قلبي كمان.
0: طيب السؤال هون سام، قديش مطلوب مني سامح؟ في حدود، في سقف للمسامحة باتجاه الآخر؟
1: حقيقة هذا الاستفسار والسؤال كان موجود عند بطرس تلميذ المسيح، وجه مباشرة السؤال للرب يسوع المسيح وسأله: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر؟ هل 7 مرات؟ وجابه المسيح بيقول له: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. هون كان المسيح عم بيرفع سقف الغفران بحياتنا. سبع مرات 70 مرة بيطلع رقم كتير كبير تقريبا، أو خيالي 500 مرة يعني، وهذا مستحيل يصير بالطبيعة. لكن هون قصد المسيح ما يكون في حدود بحياتنا للغفران، مساحة الغفران تكون مفتوحة على مصراعيها. بعد ما جاوب بطرس بيذكر مثل المديونان يلي بوضح وبيجسد تماما فكرة الله عن الغفران. بيحكي عن العبد اللي مديون من سيده ب10,000، وصارت الشغلة رح تكلفه يبيع بيته واملاكه حتى يسدد الدين. رح سجد قدام سيده وطلب ياخد فرصة حتى يسدد كامل الدين. السيد اتحنن عليه وعفاه كل الدين. فرح هو رايح على بيته، تلاقى بصديقه وكان مدين لهالصديق بس 100، وصار يطالب صديقه بالدين وقال له صديقه اعطيني فرصة حتى اسدد لك كل الدين. ما قبل وحطه بالسجن. سمع السيد بالقصة حزن كتير وغضب، بيقول له بعدين المقولة الشهيرة: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك ب10,000 لأنك توسلت لي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وارسله إلى الجلادين ليعذبوه.
0: الحقيقة ما فينا بعد ما نستمتع بالغفران الكبير اللي حصلنا عليه من الله ما نغفر. وتأكيدا على حكيك، الصلاة الربانية وقت كلمنا ياها المسيح بعد ما قال أبانا الذي في السماوات، بيجي وقت بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ومن أهمية هالمقطع ما ركز وعلق المسيح بعد ما خلص الصلاة غير على هذا المقطع، مقطع الغفران، مرة بالجانب الإيجابي: فإذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، ومرة بذكرها بالجانب السلبي: وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كتير مهم مو بس نكرر مقطع الصلاة الربانية بس كلام، لكن فعل وعمل. ودائما منشوف برسالة الله في تأكيد على الغفران، يعني ما بيخلينا نوقع بحفرة الشك، الله غفر لي ولا ما غفر لي.
1: صحيح، وبيعطينا تأكيد على الغفران لخطايانا في آية بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم.
0: طيب السؤال هون، هل غفران الله بيشمل الكل، كل الناس؟
1: بيشمل الكل، بس اللي بيستفاد منه فرح هو اللي بيقبل المسيح مخلص لحياته. لأنه إذا منشوف، لأنه ما في خطية بدون عقاب، وهذا قانون الله. سفر الرومية بالعهد الجديد بيقول: لأن أجرة الخطية هي موت. مثل ما منشوف بالعهد القديم آدم وحواء بيقولون الله: لا تأكلوا من شجرة الخير والشر، وقت بتاكل منها موتا تموت. منشوف هون دستور الله، كل خطية يجب أن يدفع مقابلها ثمن عقاب موت. مشان هيك منشوف بالعهد القديم كل واحد بيعمل خطية بيفدي خطيته بذبيحة، يلي هي رمز للمسيح، طير كبش كان يقدمها كفارة عن خطاياه. لازم يكون في مضحي. بالعهد الجديد في عنا الفادي، في عنا المسيح يلي هو قبل يتعاقب بدل عنا على الصليب. تقول الآية: افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. مشان هيك كل شخص قبل المسيح سيد على حياته، قبل عمل المسيح على الصليب، بينال مغفرة الخطايا، بصير يتمتع بالغفران. مشان هيك بيكون عنده القدرة انه يغفر ويسامح للآخر.
0: صحيح، وبالآخر الشخص اللي بيسامح هو بيكون شخص متصالح مع ذاته، شافي نفسه وداخله من كل ضغينة وحقد وألم، وهو بيرتاح قبل ما يرتاح الشخص المسيء له. وبختام حلقتنا مستمعينا، رح نترككم مع أجمل ترنيمة، ترنيمة الصلاة الربانية: أبانا الذي في السماوات. وخلينا نركز مع بعض بمقطع اغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. نترككم بعناية الرب مستمعينا، والرب معكم.
1: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-99-55-3302.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وإنه كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو ان احنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل ايه هو في حالة النسبية؟ ان كل واحد هيكون ليه تعريف عن العدل. في الحالة دي هيبقى العدل مجرد فكرة جوه عقل كل واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الانسان. ازاي اقدر اقول ان الانسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجيا أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي، بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أصبحنا.

0: أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح، ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
1: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثنى عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: النفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعوا تحت إدمانات هم في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل ووقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هم وقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر. لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: كما دونها لوقا الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما. وما كان لهما ولد، لأن أليصابات كانت عاقرا وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الأباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل. فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها 6، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله، ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابرة عن عروشهم، ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته، وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل، فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند أليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت أليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8، جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
6: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف، يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: الصباح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فعادت يده صحيحة، فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أصخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به، وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئاً، فيكون أجركم عظيماً، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلاً ملآناً مكبوساً مهزوزاً فائضاً تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
3: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معاً في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج قالوا عنه كتير وكتير. وحشتوني الأول لأن الأسبوع اللي فات أنا ما كنتش موجودة معاكم, فمن تاني بنرجع لقالوا عنه. وحشتوني كتير كتير جدا كل اللي بيسمعنا على الأبليكيشن أبليكيشن راديو سما, أو كل اللي بيشوفنا من خلال صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك. أهلا بكم من جديد. قالوا عن مين؟ عايزة أفكركم وأفكر نفسي من تاني. قالوا عن المسيح, قالوا عنه كتير وكتير, قالوا عنه من زمان قوي قبل حتى ما يجي في الجسد. قالوا عنه حاجات, قالوا عنه نبوات, قالوا عنه كلام منه الصح ومنه الغلط, ولغاية اليوم دوت لسه بيقولوا عنه, لسه بيتكلموا عنه حقائق وأنصاف حقائق وأكاذيب. مواضيع كبيرة ومواضيع كتيرة عن محور هذه الشخصية الفريدة المميزة اللي مفيش منها. ليه؟ لأن هو الله الظاهر في الجسد. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه المخلص. يعني إيه ليديا المخلص؟ ويقصدوا بيه المخلص؟ وهل الكلمة دي كانت من زمان منتظرين مخلص؟ كل الكلام ده وهنتكلم فيه النهاردة مع ضيف الحلقة اللي أنا متشرفة بيه النهاردة. أهلا بيك يا أسيس بيتر, أنا مبسوطة أنك لأول مرة معايا في راديو سما وفي قالوا عنه.
1: أهلا يا ليدي, أنا اللي مبسوط جدا أن أكون موجود معاكم في برنامج متميز حقيقي.
0: شكرا جدا. ليه المسيح, قبل ما ندخل في موضوع أنه المخلص, أنا بحب أسأل ضيوفي في الحتة دي وأسمع آرائهم. ليه المسيح شخصية محورية لدرجة ان من زمان قوي بيتكلموا عنه قبل ما جيئوا في الجسد واثناء وجوده في الجسد, ولغاية يومنا هذا بيقولوا كتير عنه؟ زي ما كنت حضرتك بتسمع في المقدمة الاقوال منها حقيقي ومنها انصاف حقائق حتة وحتة لا, ومنها مش حقيقي. في دقيقة كده قبل ما ندخل في موضوع المخلص, ليه؟ اشمعنى؟
1: يسوع المسيح ده شخصية فريدة بكل المقاييس, لأنه هو ابن الله اللي تجسد. فالأقاويل كتيرة جدا جدا, منها صح ومنها الغلط ومنها الأنصاف حقائق زي ما أنت كنت بتقولي, لكنه الحقيقة الواضحة اللي محدش يقدر ينكرها سواء مؤمن بالله أو مش مؤمن بالله, إن يسوع المسيح قسم التاريخ ما قبل المسيح وما بعد. الأمر مختلف. فده يقول لي إن ده إحنا واقفين قدام شخصية فريدة جدا جدا قالوا عنه, فنقدر نكون بنفس بنسمع, ولما تسمعي قلبك يدوب قدام الشخصية الجميلة دي, فتقدري تقولي له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فإحنا قدام شخصية عظيمة جدا بتبهر كل شخص, فمش غريب إنه يكون عليها كلام إيجابي أو سلبي, لكنه الحقيقة هو بيفرض نفسه وبيفرض ذاته على التاريخ وعلى كل العالم.
0: معك حق جدا أسيس بيتر. وبنشوف كمان انه المسيح الناس اللي اتفقت عليه كتير حتى لو ما اتفقوش على كل حاجة فيه, يعني بمعنى ان الكل يتفق انه شخصية متميزة في تعليمه في معجزاته في, في, في انه بلا خطية, في انه شخصيته اجذبت ناس كتيرة ليه, حتى لو اختلفوا في بعض الحاجات زي ألوهيته او زي انه هو المخلص. تعال نشوف بقى وندخل مع بعض في الحتة اللي هي يعني إيه المسيح هو المخلص, ويعني إيه المسيح هو في برضو تعبير تاني ملتصق بيه, المخلص والمسيا المنتظر. واشرح لنا بقى.
1: المسيح المنتظر او المسيح المخلص هما مرتبطين ببعض, لقبين هما, يعني ينفع اخد ده لوحده وده اتامل فيه وده اخد واتامل فيه. فلو وقفت قدام كلمه المسيح يعني بالعبري مسيح يعني المسيح الممسوح, فيعني الشخص اللي بيمسح بزيت وبيمسح لاهداف محدده. في العهد القديم نشوف عن الشخص اللي بيمسح بزيت, وده بيبقى ممكن يكون الملك, الملك يمسح, الكاهن يمسح, النبي يمسح. هم دول الثلاث أشخاص اللي يكلمنا عنهم الكتاب المقدس في العهد القديم إنهم ليهم المسحة دي, وهم اللي بيبقى المسيح أو الممسوح. ونشوف الجميل والروعة إنه التلات وظائف دول ممكن نقدر نشوفهم في شخص يسوع المسيح. نشوفه الملك، نشوفه الكاهن، ونشوفه كمان النبي. لو شوفوا الملك، هو ملك الملوك ورب الأرباب اللي ليه كل السلطان، اللي كل شيء أخضع تحت سلطانه، صح كده؟ ونقدر نشوفه الكاهن اللي دخل بدم نفسه للأقداس، فقدر أنه يوجد لينا فداء أبدي. والجميل في المشهد في عبرانيين لما نقرأ أنه هو رئيس الكهنة العظيم وهو الذبيحة اللي قدمت، فهو رئيس الكهنة وهو الملك وهو كمان النبي، وهو أنه يعني زي ما عبرانيين يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، فهو صوت ربنا لينا. فنقدر نشوفه الملك، نقدر نشوفه الكاهن، نقدر نشوفه النبي، شخصية فريدة.
0: يعني ده احنا كده بنيجي عند العهد القديم بكل ما كان فيه من اتصال ما بين الأشخاص اللي كانوا بيتصلوا اتصال مباشر مع الله، إذا كان نبي أو إذا كان الملك اللي كان بيكون برضو من الله، أو إذا كان الكاهن اللي كان وسيط بين الشعب وما بين الله. التلاتة الوظائف اللي كانت في العهد القديم نقدر نقول عليهم التلاتة دولت اتجمعوا في شخص واحد بس، هو المسيح،
1: شخص المسيح
0: فقط.
1: نقدر نقول عليه الملك، نقدر نقول عليه الكاهن، نقدر نقول عليه هو كلمة الله اللي جاءت عشان تعلن لينا الخلاص.
0: ده شيء يأسرنا جدا، ويمكن ده يخلينا بنفتح عينينا شوية ان ليه احنا كتابنا المقدس في العهد الجديد مش بيؤمن ان لازم يكون التلات وظائف دول موجودين حاليا بتلات اشخاص مختلفين، لاني المسيح كفى
1: بالظبط
0: التلات وظائف.
1: النهارده مش محتاج الكاهن اللي بيكون وسيط ما بين الانسان وما بين الله، لان ما عندناش غير يسوع المسيح، هو الوسيط الوحيد اللي قدم نفسه ذبيحه وقدر انه يفتح لينا الباب ندخل الى عرش النعمه. رئيس الكهنه ما كانش بيعرف يدخل غير مره واحده وبطقوس كتيره جدا، لكنه بيسوع المسيح صار لينا الدخول، فالامر أتموا وأكملوا. فالنهاردة مش محتاجين الكاهن يكون وسيط الكاهن الأرضي، لكنه عندنا يسوع المسيح هو شفيع وهو كاهن وهو الذبيحة اللي قدمت.
0: طب لو رجعت الحتة اللي هو المصطلح اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، احنا طبعا بنتكلم عن مخلص، لكن دخلنا الحتة المسيح المنتظر، وانت حضرتك قلت لنا ان المسيح هي المشيح او جاية، لان السين والشين في العبرية هم زي بعض، فالمشيح اللي هو المسيح، اذا المسيح المنتظر. هما كانوا منتظرين، لو رجعنا للعهد القديم، كانوا منتظرين المسيح اللي جه فعلا في الجسد.
1: كانوا منتظرين جدا المسيح. يعني نقرا في مزمور 2 تآمر ملوك الارض ورؤساء على الرب وعلى مسيحه بكل وضوح. نقرا في اشعياء 61 روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين الى اخره. ففي فكره المسيح الممسوح المنتظر كانت موجوده كتير جدا جدا، مش بس في العهد القديم على فكره، في العهد الجديد كمان.
0: في العهد الجديد كانوا مستنيين، اليهود كانوا مستنيين المسيح المنتظر.
1: عندنا ايات كتيره، يعني ببساطه شديده لما اندراوس بيكلم سمعان اخوه بيقول وجدنا مسيح، احنا يعني بيكلموا على امر هو عارفه فهمه هو منتظره. ولما الرب يسوع اتكلم مع السامرية في يوحنا 4 فقالت له احنا يعني بننتظر المسيح، هو لما يجي هيخبرنا بكل شيء. فهي كان رغم انه سامرية، يعني نقدر نقول عليهم مش يهود قوي السامريين، لكن كان عندهم نفس التوجه والانتظار المسيح.
0: فحتى في العهد الجديد كانوا مستنيين المسيح. هل اتصدموا في ان مش هو ده مواصفات المسيح اللي كانوا منتظرينه؟ ده سؤال هنطلع لفاصل وهنرجع بعد الفاصل تجاوبنا عليه، ما بين التوقع والانتظار لمسيح بشكل معين، وما بين هل هو فعلا اللي حقق ده ولا ما حققش ده ليهم، وهل لو حقق ده حققه بأنه قدر وإزاي؟
1: سؤال كبير.
0: سؤال كبير جدا يا سيس بيتر. هنطلع لفاصل، خليكم معنا وتابعونا، تابعوا صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك، وتابعونا من خلال الابليكيشن. لو مش عندك الابليكيشن نزل ابليكيشن راديو سما، تعالوا نسمع لترنيمة ونرجع مع بعض نشوف السؤال الكبير ده هنجاوب عليه إزاي وهنقسمه قد إيه، وخليكم معنا.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا من تاني معاكم، والترنيمة اللي فاتت بتقول ما تأجلش البكرة. اسمع الكلام اللي احنا بنقوله عن المسيح وفكر، ودي نفسك فرصة تناقش مع نفسك وراجع. راجع انت فاهم ايه وفاهم لغاية فين، واللي فاهمه صح ولا فاهمه غلط. ودي نفسك فرصة وما تأجلش على الأقل التفكير. قبل الفصل أستاذ بيتر، وبرحب بيك من تاني، ان احنا اتكلمنا عن سؤال يمكن قماشته عريضة شوية، واحنا بنتكلم عن المسيا اللي كانوا منتظرينه في العهد القديم، المسيا المنتظر، وده اكسبريشن معروف يعني على بعضه، المسيا المنتظر. وقلنا حتى في العهد الجديد ان راوس قال وجدنا مسيا سمرية، كان في اعلان عن هو المسيا لما اتولد، حتى حنا النبي يعني سمعان الشيخ كله قال، الناس اللي كانت منتظرة لقوه ان هو ده المسيح. لكن هل توقعاتهم كانت في محلها ما بين توقعهم ان هم منتظرين المسيح وما بين المسيح اللي جه في الجسد؟ تعال نحكي في الحتة دي.
2: بصي، الكتاب وبالأخص في العهد القديم بيقول مين هو المسيح المنتظر، فبيوضحه بنقدر نقول منظورين. المنظور الأول أنه الملك، المسيح ده الملك القائد المنتصر اللي ليه كل السلطان وكل القدرة، وده حاجة يعني كلهم كانوا محتاجينها بسبب السبي اللي هم كانوا فيه، مستنيين التحرير ومستنيين المسيح. مش بس كده، المنظور التاني اللي هم تجاهلوه، هم انتظروا الملك فقط، لكنه في منظور تاني الكتاب بيكلمنا عنه. أشعياء 53 تقول لنا عن المسيح ده شكله ايه؟ محتقر ومرذول من الناس. مزمور 22 يوصف لنا انه المعاناة والألم اللي يقابلها المسيح بشكل واضح جدا ومحدد. فكان تركيزهم على جانب مش على كل الجوانب، ودي بتخليهم طول الوقت بيدوروا على ملك ينتصر، ودي كانت تخيلهم. هم عايزين ايه بالظبط؟ في كان موديل قدامهم هم بيبحثوا انه يرجعوا له. كانوا عايزين العهد بتاع سليمان. سليمان الملك، ملك كان في وقته كان وفرة اقتصادية غير عادية. في وقت سليمان ما دخلش في حروب، وكان ليه هيمنة وسيطرة على بلاد كتير جدا حواليه، فكان سياسيا ناجح جدا واقتصاديا ناجح جدا، حتى في الجزء الديني في عهده اتبنى الهيكل. فشوف الصورة دي، صورة جميلة، صورة ما فيش بعد كده، سلام سياسي ورخاء اقتصادي ونهضة روحية وكل الصورة الجميلة دي، ده اللي كان اليهودي منتظره، وده اللي كان طول الوقت حتى في العهد الجديد هم منتظرين المسيح. لما أندراوس بيكلم سمعان بيقول له وجدنا مسيح، أخيرا هنلاقي حل للأزمة اللي احنا فيها. إيه الأزمة بتاعتهم؟ الإمبراطورية الرومانية اللي كانت محتلة أرضهم، وكانوا هم عبيد مش أرضهم، كأنهم
1: مسخرين.
2: وفي الوقت ده على فكرة كان وقت قاسي جدا اقتصاديا، كان وقت قاسي جدا، الناس مش لاقية تاكل، الناس في حالة من التخبط، والوقت ده كان فيه ثورات كتيرة جدا بتحصل
1: وهرطقات ظهرت الغنوسية، وظهرت
2: الغنوسية يمكن بعد كده متأخرة شوية، لكنه أنا بتكلم في وقت بالظبط صدوقين، وده اللي كان مسيطرين على الهيكل وعلى كل البيع والشراء، وكان فيه فساد في الهيكل، فعلى كل المستويات
1: الدنيا بايظة،
2: الدنيا بايظة. فهم منتظرين الملك المنتظر اللي هيجي عشان يضبط الدنيا دي كلها. عايزة تشوفي ده أكتر، أو عايزة تحس بنبض ده صح ولا غلط؟ هو ده موجود في كل الأناجيل، واضحة جدا في لما كان بيشوفوا الرب يسوع بيعمل معجزة، كان عايزين ياخدوه يخلوه ملك، ويعني
1: هو ده
2: هو ده. أيوة، كانوا عايزين، كان هو بيهرب منهم. بس عايزة تشوفيه بشكل واضح وموجز كده، شوفيه على التجربة على الجبل. تقولي ازاي يعني تجربة على الجبل؟
1: بالظبط. أيوة.
2: تجربة على الجبل ده المسيح والشيطان بيجربه،
1: واحنا حطينها في حتة ضيقة، يعني اني صام 40 يوم، فكإنسان بقى ضعيف جسديا، فجه الإبليس يجربه قبل خروجه للخدمة، نقطة من أول السطر، مش ما عندناش أبعاد فيها تاني. فارتباطها فعلا بفكرة المسيح المنتظر أو توقعات الشعب في التوقيت ده.
2: احنا عارفين ان الشيطان لما جه يتكلم للرب يسوع بيقوله ان كنت ابن الله اصنع الحجارة دي خبز. انت لما تصنع الحجاره دي خبز مش بس انت هتاكل، انت كمان هتخلي الناس تمشي وراك. وده اللي احنا شفناه لما الرب يسوع عمل معجزه الخمس خبزات والسمك. تاني يوم عايزين يجوا، عايزين ورا الحد اللي هياكلهم، لانه فعلا كانت في
1: ازمه اقتصاديه.
2: فهم ده بالنسبه له، انت لو عملت، ان كنت انت ابن الله خلي الحجاره دي خبز. يعني هو عايز يعرف انت عندك تخلي الحجاره دي خبز، فلما تخلي الحجاره دي خبز الناس هتمشي وراك. قالوا لو سجدت لي اديك كل الممالك دي، لانه ليا سلطان اديها لك، يعني هيكون ليك سطوه وسلطان وقدره. فده معناه انه ايه؟ امتداد سياسي. فبيقول له كده انت ممكن،
1: يعني فهيحصل اتساع زي في وقت سليمان.
2: بالظبط زي وقت سليمان لما خده على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك، انت الملائكه هتحملك، صح؟ اه. طيب انت لما تعمل كده كل الناس اللي في الهيكل هيشوفوا، يبقى انت المسيح المنتظر. هيشوفوا انه نهضه عظيمه تحصل، حد جاي يطهر الهيكل، حد جاي يطلع الكهنه اللي يخلوا الهيكل ده وسيله للكذب الغير صحيح. فتعمل نهضه روحيه، نهضه اقتصاديه، نهضه سياسيه. وده كان عند المفهوم بتاع الناس، وهو ده اللي الناس هتفت في وقت دخول الرب يسوع لأورشليم في وقت الهتاف. بس بعد شويه اتصدموا، هما نفس الناس اللي صرخوا أسلوبه أسلوبه، لأنه كان غير التوقعات خالص. حتى لما اتكتب على الصليب ملك اليهود، وطول الوقت كان هيرودس بيسأله وبلاطس بيسأله أنت الملك، أنت أنت أنت ملك اليهود، أنت أنت ابن، يعني كان طول الوقت هو ده الصورة اللي هو كان خايف منها، وكان طول الوقت عمال يسأل عليها. ودي فعلا العلة اللي اتكتبت انه ملك اليهود. بس هما ما شافوش الزاوية التانية، انه يسوع المسيح هو جاي عشان يملك ملك روحي مش ملك ارضي، جاي يملك على قلبك. وده مش هيحصل الا لما نحط الصورتين مع بعض، الملك المنتصر والعبد المتألم. لما نحط ده قدام بعض يظهر لنا يسوع المسيح المخلص.
1: يا أسيس بيتر، يعني حقيقي كتاب المقدس عن عظيم قوي، اني يعني ربط فكرة المسيا المنتظر بالتجربة على الجبل، بفكرة توقعاتهم عنه، وان هما اخدوا حتة بس ان هو يبقى الملك عليهم، لان يكون مخلص، بس مخلص بشكل متفصل حسب دماغهم،
2: حسب اللي هم عارفينه واللي عايزينه، وكانوا بيحطوا البوكس كده، بيحطوا جوه البوكس. هو ده
1: هم بيفصلوه على احتياجاتهم ليه كمخلص. فاحنا محتاجينك تخلصنا من الرومان سياسيا، ومحتاجينك تخلصنا من الأزمة الاقتصادية، ومحتاجينك ترجع لنا ملك سليمان والرخاء والعيشة الهنية والهيكل اللي شغالة فيه الذبايح والدنيا زي الفل. فهم فصلوا مسيا بمزاجهم، عايزينه في التوقيت دوت بالشكل ده.
2: هقولك على حاجة كده تانية صغيرة، احنا ساعات كتير بنشاور عليهم باستغراب، وحاسين
1: اوعي يكون احنا كمان بنفصل نفسنا،
2: احنا بنفكر كده، احنا فعلاً بنحط ربنا ساعات كتير في بوكس. احنا عايزين ربنا ده شكله كده يعمل ايه؟ يخدمنا. فسوري في اللفظ اللي هستخدمه، احنا بنستخدم ربنا مش بنعبد ربنا. فاحنا بنستخدمه لانه هيكون فايدة لينا. هو بياخدنا في حتة تاني خالص، هو بياخدنا عينينا تترفع عن كل ما هو مادي ارضي هينتهي، لما هو روحي ابدي. ده الامر الاهم اللي المسيح طول الوقت بيتكلم عن ملكوت الله. ملكوت الله ده مش مباني، مش سلطان، ملكوت. قال له وقت ما المحاكمة، مملكتي ليست من هذا العالم، مش بمقاييس العالم، مش بشكل العالم، لكنه ليها أبعاد تانية مختلفة.
1: وانت نبهتنا دلوقتي لحتة مهمة جدا قبل ما أقرأ كومنت هبة، اني احنا بنعمل كده، بنحبس علاقتنا بالله وفهمنا عن الله في إطار احتياجاتنا الأرضية وصورتنا المشوهة عن الله، ان هو يسدد الاحتياجات المادية، يمنحنا السلام والرحمة، يطبطب علينا وقت ما نكون حزانة. يعني بمعنى أصح هو موجود عشان بس
2: مصلحتنا
1: الشخصية. هقرأ كومنت هبة ونطلع لفاصل ولسه مكملين عن قالوا عنه المخلص وهننقل في الجزء اللي جاي هو ليه هو المخلص. هقولك سؤال بعد كومنت هبة.
2: ماشي.
1: كومنت هبة بيقول لنا أولا بتقولي الحمد لله بسلامتك يا ليديا ربنا يباركك يا أسيس. شكرا يا هبة جدا.
2: شكرا يا هبة.
1: بتقول كيف خلص المخلص حياتنا وافتدينا وبالأخص إن في ناس شايفة ليه يبقى المخلص فالله غفور فليه خلصنا ومن إيه خلصنا يعني هو غفور فإحنا مش محتاجين المسيح يبقى مخلص هو يغفر للكل والله أزلي أبدي وصفة إنه غفور صفة أصيلة فيه في صفاته الأصيلة فبدم كده هيغفر للكل وإحنا خلقته فغفور رحيم فيغفر لنا كل
2: خلاص
1: ويغفر لنا فإحنا لا نحتاج إلى مخلص يجي يكون يخلصنا ويخلصنا من ايه ما هو غفور وغفر لنا فيخلصنا من ايه. هبة هنجاوب عليكي بعد الفاصل اللي جاي لكن السؤال المهم كمان اللي يمكن جزء منه يجاوب على هبة ليه المسيح يكون هو المخلص وهل في ناس تانية ينفع نقول عليهم ان هم كمان المخلص فسين من الناس هو المخلص وصاد هو المخلص والمسيح هو المخلص ففي قائمة نقدر نقول عليهم دولت نطلق عليهم هم كلهم لقب المخلص ولا لا ولو هو بس ليه هو المخلص الوحيد لو هتقولي كده
2: برضو سؤال كبير
1: كالعادة. هنطلع لفاصل ونرجع للسؤال اللي قالته هبة اللي يمكن يكون جزء من الإجابة عليه من السؤال الكبير اللي أنا طرحته على الأسيس بيتر. خليكم معنا.

0: باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: رجعنا معكم من جديد ولسه مكملين في قالوا عنه على راديو سما. اهلا بكم من تاني, وينفع تسمعونا من خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما, كمان ينفع تسمعونا من خلال الفيسبوك صفحتنا على الفيسبوك. لكن كمان هقول لكم على خبر جميل جدا, ان انتوا ينفع كمان تسمعونا على الساتلايت, وفي الحاله ديت انا هقول لكم كمان رقم التردد بتاعنا وتكونوا بتسمعونا عليه. ينفع تقدروا تتابعونا على الساتلايت على نايل سات وعلى الرقم 11354/27500 رأسي في. فهنكتبه لكم كمان في الكومنتات علشان لو حابين تكونوا بترجعوا لي تكونوا بتشوفوه وبتدخلوا على الساتلايت وتكونوا بتسمعونا. أسيس بيتر, هبة سألت سؤال وأنا سألتك برضو سؤال, يمكن حاجة جوه حاجة منهم. المسيح هو المخلص الوحيد ولا فلان مخلص فلان مخلص وفلان مخلص, أو كل واحد مخلص في الجيل بتاعه, أو كل واحد اللي الأمة اللي بيخلصها. فموسى جه علشان يخلص أمة اليهود من عبودية في مصر, المسيح جه عشان يخلص المسيحيين, أو ما كانوش المسيحيين كانوا اليهود, لكن بعد كده بقوا في أتباع لي أتباع الطريق, وبعد كده هم بقوا أطلق عليهم المسيحيين في أنطاكيا. وبعد كده بقى أي حد تاني ممكن يكون جه برضو يخلص أمته شعبه. فهل هو المخلص الوحيد ولا كل نبي معين جه برسالة يخلص قومه؟
2: هسألك على هسألك هجاوبك بسؤال يخلص
1: إيه ده احنا هنقلب
2: ماشي أساس هسألك أقولك يخلص من إيه؟
1: ما ده سؤال هيبة بقى.
2: ما هي ده يخلص من إيه, هي دي اللي تجاوب علينا.
1: طيب.
2: يعني لو قلنا أن موسى خلص الشعب من العبودية في أرض مصر, خلص طبعا هو كان بمعونة وقدرة الله, لكنه هو خلص من العبودية الأرضية. أنا خلصتك من أزمة, أنا خلصتك من مشكلة, أنا يعني خلصتك من في ناس كانوا هيقتلوكي مثلا,
1: كل ده علي.
2: كل الحاجات دي أقدر أقول خلص يعني.
1: فنقدر نطلق عليه أنا بخلصك من أزمة مادية, بخلصك من علاقة بايظة فبساعدك تتخلص منها. ففكرة الخلاص دية الوقتي أو من شيء ما
2: بالضبط.
1: أوكي.
2: لكنه إحنا بنتكلم عن خلاص أكبر, وهو خلاص من الخطيئة, وده مفيش حد يقدر يعمله, مفيش حد يقدر يخلص من الخطيئة. كلنا تحت الخطيئة, الكل أخطأ, الكل محتاج المخلص, فمفيش حد مخلص إلا يسوع المسيح, هو شخص الرب. في أشعياء أنا الرب وليس غيري مخلص. الرب هتقولي لي طب ده الرب ده الله
1: كنت لسه هقولها
2: انا قريتك لا, ما احنا بنتكلم عن يسوع المسيح, هو ابن الله, هو شخص الله اللي تجسد. وده الشيء اللي يمكن في مرات ناس كتير تحس انه مش منطقي انه الله يتجسد, بس الفكرة لما بنفهم ان الخطية

0: أبعادها إيه، تأثيرها إيه، شكلها إيه، عملت إيه في الإنسان، ده اللي يساعدنا أن احنا نفهم أنه التعامل مع الخطية تعامل خاص جدا، فعايز شخص فريد جدا، شخص يكون مننا بس ما مش تحت الخطية، لكنه الله اللي تجسد. هو ده الطريقة اللي احنا نقدر نشوف فيها انه الله تجسد عشان يرفع عنا خطيتنا. وهقول لهبة، يا هبة لما انتي بتسألي كان ممكن يقول بكل بساطة انا سامحتكم، انت غفور ورحيم يا رب، كلمة واحدة، مش مستدعي الامر انك تتجسد وتتصلب وتموت والقصة دي كلها، ما كانش فيه سنة. هقول لك صح ومش صح، صح ومش صح. ليه؟ لأنه لو هو قال سمحتكم ظهرت هنا إيه؟ محبة الله
1: ورحمته
0: ورحمته. لكنه في نفس الوقت حصل إيه؟ أنا خبيت أو لغيت عدل الله. وليه إحنا مش بنبص على عدل الله؟ احنا مش بنبص على عدل الله لانه احنا شايفين الخطية غلط، او احنا شايفين الخطية مجرد حاجة كده ان واحد كسر قانون او حاجة. الامر اكبر من كده بكتير. الخطية قوة افسدت الانسان، فعشان تقدري تتعاملي مع القوة دي والقنبلة دي لازم تعامل خاص. احنا لما نشوف قنبلة هنا ينفع انت تتعاملي معاها تفكيها ولا لازم؟
1: طبعا بصرف النظر عن احنا باوقات بنجتمع نبص في ايه حب استطلاع.
0: أيوة
1: فده
0: طبعًا.
1: تصرف خاطئ طبعًا. مننا فلكن
0: بس انت
1: لا طبعا
0: انت لازم تستدعي شخص من ضباط المفرقعات بلبس معين باجهزة معينة بطريقة مدى خطورة الامر. فالخطية امر مهم، امر قاسي، امر ابعد مما نتخيل. مش مجرد حواء أكلت من الثمر، الموضوع أكبر من كده كتير، إن في خليقة فسقت حصل لها فساد بسبب الخطية. يعني أنا لو سمعت يعني أقول طبعا الخطية في كلمتين عشان يعني هبسطها نقدر نكون بنفهمها. هي أول حاجة بتيجي لذهننا أنها تعدي، هي كسر القانون، ده حقيقي، فحاجة المفروض ما عملهاش عملتها. بس في تعريف تاني من زاوية تاني للخطية بيقول لي كده، هو عدم إصابة الهدف. يعني إيه؟ يعني الله أوجدني الهدف وقصد، فجت الخطية عملت إيه؟ كاني بنشن بس مش في الدائرة، بره الدائرة، فحصل إيه؟ إني ما تممتش. فكان كاني أقدر أقول إنه التعدي هو شيء مفروض ما عملوش عملته فكسرت القانون. لكن كمان في حاجة تاني لو من ناحية عدم إصابة الهدف، إنه حاجة مفروض أعملها ما عملتهاش. ده باختصار شديد جدا.
1: أيوة فكرة آية في الكتاب المقدس بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطيئة. يعني أنا قدامي أعمل حاجة كويسة وما عملتهاش تساوي خطيئة.
0: بالضبط. والأمر اجتاز لكل جميع الناس، ما فيش حد مستثنى. الموت وصل للناس كلها، لأن أجرة الخطيئة موت. وهنا مش كلام عن موت جسدي، موضوع أكبر بكده بكتير. الخطية مش بس مجرد حاجة فعل خطأ وخلص، لكنه الخطية هي سيد قاسي، يعني بيخليني عبد الخطية، عبد شوه في الخليقة دي. فالتعامل معها مش أمر سهل، التعامل معها أمر يتطلب تظهر فيه محبة الله وعدله، وده ما نشوفوش غير في الصليب. في الصليب نقدر نشوف محبة الله أيوة جدا، شوف في غفرانه جدا، نقدر نشوف عدل الله جدا جدا، فالاتنين يظهروا في الصليب.
1: يعني احنا دايما بناخد فكرة الصليب في المحبة، اللي هو حبنا مات من أجلنا، المسيح مات من أجلنا على الصليب، فالمحبة واضحة، وحتى غفرانه كان واضح جدا، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وجوه الغفران محبة، وحتى محبته للص اليمين واللص الشمال الاثنين، يعني اللي تاب واللي ما تابش كان بيعلن ليهم محبة. لكن ينفع تفسر لنا أكتر عدل الله في الصليب كان شكله إيه؟ لأني برضو ده جزء من سؤال هبة، ليه يعني ليه يجي المسيح مثلا ويبقى هو المخلص، فما الدنيا سهلة يعني، خلوها سهلة يعني، ففين عدل الله في الصليب؟
0: طيب ينفع أرجع للعهد القديم؟
1: اه طبعا.
0: عايز اقولك انه الصليب نقدر نشوفه في العهد القديم.
1: ياه
0: طبعا.
1: الناس كلها طبعا عارفاك تاريخيا في العهد الجديد.
0: بالضبط. لكنه نقدر نشوف الذبائح في العهد القديم هي الظل بتاعت الصليب. في الذبائح كانت بتتقدم ايه؟ الذبيحة علشان يتم الغفران ويتم تقديم الذبيحة عوضا عن الشخص المخطئ. كان بيجي ايه؟ الشخص بيجيب الذبيحة للكاهن ويحط ايده على الذبيحة، فبيحصل ايه؟ كأنه اقرار منه ان الخطية بتاعته بتتنقل منه للذبيحة، فالذبيحة دي في حد لازم يموت لأن أجرة الخطية موت، فمش أنا اللي هموت، مين اللي هيموت؟ الذبيحة هي اللي خدت. فده باختصار اللي حصل في الصليب، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لنصير نحن بر الله فيه، مبررين. إحنا كنا مدانين، احنا كنا مذنبين واحنا كنا مرفوضين، لكنه بدم يسوع المسيح صار لينا تبرير. يعني ايه تبرير؟ يعني ليا قبول، ليا غفران بكل بساطه. ليه؟ طب مين يدفع ثمن ده؟ مش انا اللي دفعته. فهنا يظهر عدل الله، محبته وغفرانه وعدله في الصليب، لانه الله اتم، الرب يسوع اتم كل مطالب الالهيه في كسر الوصية وكسر القانون في شخص يسوع في الذبيحة دي، ودي كانت ذبيحة كاملة،
1: مش هنحتاج بعدها ذبائح تاني.
0: عشان كده احنا النهاردة محدش بيروح الكنيسة معاه الخروف بتاعه ولا الذبيحة بتاعته، لان ذبيحة المسيح ذبيحة كاملة أبدية. ليه نقول أبدية؟ لان هو الله الغير محدود. فاحنا كبشر مخطئين، خطيتنا عملت شيء زمني أبدي في تأثير في علاقتنا مع ربنا، فكان لازم عشان تتصلح الأمر ده حد غير محدود قادر يجي بسلطانه يكسر الخطية دي ويديني نصر عليها ويخليني من عبد الخطية لابن لله.
1: رائع رائع جدا جدا، وتفسير على قد عمقه على قد بساطته العقل والقلب يقبلوه الحقيقة، لأني إذا كان ده عمل إلهي فهو العقل يقبله، لأنه العمل جاي من فوق لتحت، جاي من الله لينا، مش إحنا اللي بذلنا فيه المجهود. وده اللي يخليني أسألك سؤال صغنن جدا، هل الناس حاولت محاولات إن هي تستعين بنفسها علشان تخلص نفسها ولا لأ؟ وهل ده ممكن يدخل جوه طب الطريقة اللي عملها ربنا كانت مناسبة للإنسان ولا مش مناسبة للإنسان؟ يعني الإنسان حاول يخلص نفسه، طب الله حاول يخلص الإنسان بطريقة معينة. يمكن ده يدخلنا في حتة قبل ما نطلع نتكلم عليها بعد الفاصل، إن الميكانيزم أو الديناميكية
0: الاستراتيجية
1: اللي استخدمها الله كانت متناسقة مع رغبة الإنسان، طريقة الإنسان، محاولات الإنسان، ولا ضد محاولات الإنسان؟ هل كان في دور إنساني وكان في دور إلهي، ولا الدور كله إلهي والإنسان لسه محتاج يعمل حاجة عشان يخلص نفسه؟ ده هيكون بعد الفاصل. يا رب هيبقى نكون كمان جاوبنا على السؤال بتاعك، لو ما جاوبناش أو في أي حاجة بعتلنا استفسار تاني. كمان جولة بتقول ربنا يباركك يا أسيس بيتر ويباركك يا ريديا، شكرا جدا يا جولة. تعالوا نطلع لفاصل مع بعض ونرجع نشوف الاستراتيجي الطريقة اللي استخدمها الله للخلاص، وهل متناسقة متناسبة مع الإنسان، وهل الإنسان حاول، وهل عليه دور دلوقتي ولا لأ؟ بعد الفاصل.

0: لغنيلة على راديو سنة.
1: رجعنا معكم من جديد وطول الحلقة بنتكلم عن قالوا عنه المخلص. أخذنا كده بانوراما إني يعني إيه مخلص وإيه ارتباطه بالمسيح المنتظر ويعني إيه المسيح اللي هما منتظرينه يخلصهم وفكرة الملك الأرضي اللي هما كانوا منتظرينه. لكن هو كان عنده فكر تاني لملك أبدي سماوي أوسع أشمل, مش بس مجرد ملك محدود جغرافيا أو محدود لشعب محدد, لا ده كان عنده رؤية لإني لا أنا جاي للعالم أجمع. اتكلمنا كمان عن إزاي الخطية هي اللي خلت الإنسان تحتها مش مضغوط, مش عايش حياة حقيقية مع الله, لكن كان يحتاج إلى مخلص. والسؤال اللي كان قبل الفاصل الأسيس بيتر, المخلص المسيح ايه اللي الميكانيزم او الاستراتيجي اللي استخدمها علشان نقدر عليه نقول هو ده الصح هو ده المخلص؟ فايه الميكانيزم؟ هل مازال الناس ليها لازم يكون قصاد هذا العمل اللي انت كنت بتكلمنا عنه انه كان عمل كامل ذبيحة كاملة لا تحتاج الى ذبائح اخرى, هل يحتاج الانسان لمحاولات عشان يخلص نفسه من الخطية في الوقت الحالي؟ ده سؤال عارفة كبير بس هتجاوبنا عليه في حوالي 10 دقايق علشان عايزين زي كونكلوجن ورسالة في الاخر.
2: اوكي, احنا يعني بنتكلم انه الانسان مقر ان في خطية. اسألي اي حد هيبقى قادر يشعر بالخطية. ليه؟ لأنه أنا شايف نفسي بغلط وده بيحسسني دايما بالذنب, ففي شعور بالذنب بيلازمني فبحاول أني مغلطش فاكتشف نفسي ما بعرفش أبطل, ما بعرفش أن أنا أسيطر على نفسي ولا أن أنا أغير من نفسي ولا أي حاجة, فده بيملاني بالإحساس بأني أنا خاطي خلاص بقيت مختوم عليا كده أنا خاطي, إحساسي بالخزي. مش بس كده, بيخليني طول الوقت في محاولات فاشلة ما بعرفش, لأن الخطية عملت إيه بكل بساطة؟ فصلتني عن ربنا, فصلتني عن الناس, فصلتني عن نفسي. يعني بكل بساطة آدم وحواء استخابوا من ربنا وحاولوا يداروا عريهم بالورق تين ورق الشجر, يعني ابتدوا يغطوا نفسهم
1: محاولاتهم الشخصية,
2: محاولات كانت فاشلة. لما نشوف أنه الخطية لما دخلت خلت قايين يقتل هابيل ويتعمل مسافة ما بينه, فالخطية مش بس عملت مسافة بين ربنا, بمسافة بيني وبين إخواتي والجسد والناس. الخطية كمان فصلتني أنا نفسي, يعني قايين نفسه قال ذنبي أعظم من أن يحتمل. إحساسه بالذنب وإحساسه بالخطية خلاه كاره نفسه. فطول الوقت الإنسان بيعمل محاولات عشان يتخلص من شعوره بالذنب, يتخلص من شعوره بالخزي والعار, يتخلص من شعوره باليأس والفشل طول الوقت. كل العالم والديانات والفلسفات اللي حوالينا يقولك انت عشان تخلص من الحالة الشعورية دي انت محتاج تعمل حاجة, وده يعني ده في كل الديانات وفي كل الفلسفة, انك تعمل, انك تهذب نفسك, انك تشتغل على ان يكون عندك بعد اخلاقي, انه كل ده مش بيجمل. عارفه كده ميت بتحطي له بيرفيوم بتلبسيه احسن حاجه, مفيش اي حاجه بتعمل, لكنه هو في ايه موت. وده الكتاب كلكم كنا اموات اموات لانه الخطيه هي موت. فكل محاولات الانسان دي فاشله, كل الناس حوالينا بتقول اعمل to do فهتكون to be فتاخد to have تاخد حاجة. ده نفس العقلية. حتى اليهود لما الغني راح للرب يسوع له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية, أعمل إيه عشان اخد؟ دي العقليه اللي هي,
1: وحتى سيس بيتر لغايه دلوقتي في كل الديانات اللي هو تبص تلاقي اصلي كم مره
2: بالزبط.
1: اصوم قد ايه في السنه, ادي عشور او زكاه قد ايه وصدقه قد ايه, اعول ايتام ومرضى وارامل ومعرفش ايه عشان اعمل علشان كاني عايز, انا اسف في الكلمه, أسد عين ربنا
2: بالزبط.
1: إن أنا تمام أنا كويس جدا
2: أنا قادر أدفع الثمن وفاتورة الخطية. فهي دي عشان كان رب يعني بيقول كده ما حدش هيقدر يدفع فاتورة الخطية. كنت بتفرج من كام يوم كده على ريلز كده فعجبني حد بيقول كده الناس وربنا أو الإله بينهم سلم, هو بيقول بالتشبه, فكل الديانات بتحاول إيه إني أنا تحت خالص
1: وأنا أطلع السلم,
2: أطلع السلم. بحاول أخد درجة, لو عملت حاجات حلوة أطلع درجة, عملت حاجات وحشة بنزل درجة, فطول الوقت بحاول أعمل حاجات عشان أوصل لربنا عشان أكون في الوضع ده. الجميل عندنا إن إنه الله هو اللي نزل على السلم عشان ياخدنا هو, لأن كل قوانا وكل قدراتنا ضعيفة إن هي تقدر توصل لفوق. أنا عجبني التشبيه ده اللي قاله, فهو ده بيلخص ببساطة شديدة يعني إنه ليس بالأعمال كي لا يفتخر أحد, محدش يقدر يدفع ثمن فاتورة الخطية, لا أعمال ولا أي قدرة. وده اللي أنا عايز أقوله, ياما الناس حوالينا بتصوم أكتر وبتصلي أكتر
1: وأخلاقها جميلة,
2: وأخلاق جميلة, لكنه عنده فراغ وعنده إحساس بالخطية مش عارف يتعامل معاه, فطول الوقت ماشي بذنبه ماشي بتعبه. لكنه باختصار شديد هي الديناميكية اللي اختارها الرب مش to do عشان to be to do have, لا العكس, to have رقم واحد فتكون to be, تاخد ايه هي النعمة, هي الأمر والخلاص تاخده تهدية, دي عطية الله to have, فتكون ابن الله فتدو بعد كده تعمل أعمال الله. تعمل أعمال الله, فالمعادلة معكوسة. لو قدرنا نفهم الأمر ده أنه مش بالقدرة بتاعتنا, ليس بالأعمال كي لا يفتخر, بالنعمة أنتم مخلصون. وأنا حابب أقرأ معاكي آية في واختم بيها يعني وقتنا ده, في رومية 3:24 يقول متبررين مجانا بنعمتي بالفداء الذي بيسوع المسيح, مش بحد تاني, الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. هنا كلمة أو جزء ده بيوضح لي الرب عمل إيه, فأنا بقول كده أنه هو بررني, بررني يعني خلاني في حالة, بدل ما كنت في حالة الإدانة بقيت مقبول, بدل ما كنت في حالة أني علي مديونية بقيت مخلص, بقيت مليان بالحب والغفران, قادر أعيش حياة مختلفة. إزاي ده حصل؟ بدم المسيح. فنقدر نقول التبرير ده لما نشوفه من ناحية الله, من زاوية الله, التبرير ده الله قدمه لنا بالنعمة
1: مجانا,
2: هدية, هدية عطية الله.
1: طب أنا يعني أنا عارفة أن حضرتك هتقول لنا دلوقتي إحنا نعمل إيه, بس دلوقتي أنا الخلاص مجانا وبالنعمة وأنا عليا أني أقبله, أنا بقى ازاي انا يعني عقلي مثلا انا بسمعك دلوقتي بس انا ممكن اكون مش فاهم قوي او انا حتى بره اطار المسيحيه اللي انا الكلام ده سمعته كتير في الكنائس, لكن انا بره الاطار ده اللي هو فكره طب معلش ممكن تقولي 1-2-3 انا اعمل ايه, يعني اللي هو اعمل الصح مش المسيح خلصك هو المخلص الوحيد, اقبل ده بالنعمة وبالإيمان وما تقلقش أني هو ادهولك مجانا وبررك مجانا. أنا النهاردة في سنة 26 أنا علي أعمل إيه بعد ما أسمع الكلام ده؟
2: تبرير الله لينا كان مجانا زي ما كنا بنقول, بس عشان استقبله واستفاد بيه محتاج الإيمان. هو بيقول كده الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه, إني أصدق, إني أصدق إنه حبني ودفع الثمن, تمام؟ والثمن بتاع التبرير ده كان بالنسبة للمسيح مكلف, أقدم إيه؟ دمه. بالنسبة لي أنا إيه؟ مجانا, متبررين مجانا.
1: المسيح بالنسبة له مكلف قدم دمه, لكن أنا بالنسبة لي مجانا.
2: مجانا,
1: تمام.
2: مجانا. أنا إيه اللي يخليني أصدق في ده؟ أنا إيه اللي يخليني أقول أنه فعلا موت المسيح غفر خطيئتي؟ ده سؤال مهم جدا. عارفة لو موت المسيح القصة خلصت عند الصليب هقولك الأمر مشكوك فيه 100%. ياما جه للأرض رجال الله أنبياء بيعملوا أعمال صالحة، بيتكلموا حلو و و و، لكنه هم محدودين محدودين. لكنه ابن الله اللي مات على الصليب هو قام. ودي النقطة التانية، بدون قيامة المسيح مفيش أي تأكيد لكل اللي احنا بنقول ده. فاحنا إيماننا قائم على موت المسيح وقيامته، مش موت المسيح بس. فقيامة المسيح هو دليل لتبريرنا. أعمل إيه النهاردة؟ ده اللي احنا محتاجينه. بكل بساطة أنا بقول لكل واحد بكل قوة، أنت النهاردة شاعر بالذنب، حاسس بالخوف، حاسس بالخزي، تعبت ويئست من نفسك، وكل المحاولات بتاعتك فشلت بأنك أنت تعيش حياة حقيقية. بكل بساطة هو بيقول كده، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. روح له كده بكل ما أنت فيه بخطيتك. اوعى تكون بتقول هبطل الخطيه واجيله، هبطل اللي انا بعمله، هبطل ان انا ادخل على السيطات دي، هبطل ان انا اعمل كذا وكذا وكذا. روح له قول له انا مش عارف، انا مسلوب الاراده، انا ضعيف جدا، وانا النهارده ما عنديش حل تاني غير اني استقبل نعمتك. الامر ده لما بتقول ده لربنا النهارده، ممكن تسميها صلاه، ممكن تسميها دعاء، ممكن تسميها اي شيء، بس لازم تكلم ربنا. قول له الوضع اللي انا فيه النهارده مش قادر أكمل فيه، كل يوم الخطية بتأيدني أكتر، كل يوم مهما كان بتطور وبكبر وبكون في أحسن الأماكن وفي أحسن المستويات، لكني من جوايا حاسس أني ضعيف قدام الخطية، وضعيف جدا قدام كل ضغوط العالم. قل له يا رب أنا جاي لك بكل ضعف، جاي لك بكل خطية، جاي لك بكل شهوة، جاي لك بكل قيد، وأصدق أن دمك يطهر. الصلاة دي لما بتصليها بقلب صادق، وانت محتاج تصليها وتقول له يا رب أنا مصدق، هتختبر نعمة الله. نعمة الله مش محتاج أن أنا أقول لك واحد زائد واحد يساوي اتنين، لكنه هي عمل إلهي يخترق قلبك. بس أهم حاجة في الأمر ده أنه قلبك يكون عايزه بجد، وهو أبدا أبدا ما هيكون بيرفضك، صدق أنه يعرف يوصل لك. عايز أقولك أن النهاردة وانت بتسمع الراديو بتاعنا، البرنامج بتاعنا، هو صوت بينادي عليك، مش مجرد صدفة ولا مجرد انت بتقلب في القنوات أو الريلز، لكنه هي دعوة خاصة جدا. ودي تقدر تنطلق وتقول له انت وقفتني النهاردة قدام الكلمة دي، عايز تقول لي ايه؟ عايز توصل لقلبي ازاي؟ صدق في يسوع المسيح اللي غير، اللي دفع ثمن خطيتك، ويقدر يديك غفران الخطايا ويديك خليقة جديدة تعالج كل فساد الخطية أوجدته.
1: يعني أسيس بيتر، الحقيقة الرسالة الأخيرة دي بتخلينا واقفين قدام كلمة الله وقدام شخص المسيح، عاجزين عن العمل العظيم العظيم. إحنا المؤمنين بيه وبنيجي نتكلم هنا وبنقول عنه، بنيجي مبهورين بالعمل اللي عمله في حياتنا إحنا. عشان كده عايزة أشكرك الأول، وبجد ربنا يباركك قوي على الحلقة الجميلة دي اللي وجهت عنينا فيها على المخلص الحقيقي الوحيد هو يسوع المسيح. وعايز أقول أأكد على كل واحد اللي دقناه، نفسنا قوي ان انت كمان تدوقه، اللي عرفناه عن المسيح نفسنا انك انت كمان تعرفه. لو مصدق زي ما كان الأسيس بيقول هتآمن هتاخد، لو مش مصدق دور ورانا واقرأ واسأل واعرف، ودي نفسك فرصة انك انت تغير افكارك، تغير معتقداتك، تدور على الحقيقة فين علشان تعرفها بجد. الحياة محتاجة انك تكون بتدور، لان الحياة مش رخيصة، دي حياة ابدية. شكرا تاني يا أسيس بيتر، وربنا يباركك على الحلقة الجميلة دي، واقابلكم على خير الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. باي باي.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتير قوي من هنا وهناك. النهاردة اليوم بتاعنا جميل لطيف، صباحكم زي الفل، يوم في وسط الأسبوع، يوم الثلاث، بس تحس كده انه ايه، يعني لما بنحاول ان احنا نتعامل مع يوم وسط الأسبوع ده بسلام بقيت الأسبوع بيعدي. عادة بنبقى منهكين في وسط الأسبوع كده، اليوم اللي بيبقى وسطاني ده بتحس ان انت لسه قدامك شوية بس، عديت شوية بس، تعبان بس، بتعدي، كله بيعدي. وبنسبة ان كله بيعدي، النهاردة الحلقة بتاعتنا جميلة قوي. النهاردة هنتكلم عن الصراحة، هنتكلم عن حلقة دبش ولا صراحة. دبش اللي هو الكلام اللي بيتقال من غير ما نفكر فيه، من غير ما نفكر هو مؤذي ولا مش مؤذي. فيا ترى انت شايف نفسك ايه؟ انسان صريح؟ شايف نفسك انسان دبلوماسي؟ ولا شايف نفسك انسان بترمي بحرفين بيحد في طوب اللي هو الدبش ده؟ هل الصراحة من غير طلب هي تعتبر تدخل في حياة الناس؟ وإيه الفرق ما بين الصراحة والوقاحة؟ الكلمتين قريبين من بعض بس في فرق ما بينهم، فيا ترى إيه الفرق ما بينهم؟ عارف كده، في ناس أول ما تزعلك تقولك معلش أصلا أنا صريح، وفي ناس تانية تكذب عليك وتقولك ده مش كذب، ده كان ذوق مني إن أنا أقولك كده. وفي ناس بتعرف تقول الحقيقة لكن بطريقة تخليك تشكرها انها نبهتك، ومن غير ما انت تزعل ومن غير ما انت تتضايق. طيب فين الخط الفاصل ما بين الكلام ده؟ هل كل صراحة لازم تتقال؟ وايه شكل الصراحة اللي هنقول بيها الكلام؟ طيب هل كل مجاملة بتعتبر نفاق؟ ولا المشكلة اصلا مش في الحقيقة، المشكلة في الطريقة اللي بنوصل بيها الحقيقة؟ ممكن كلمة بنقولها لشخص في اليوم تغير يومه بالكامل، سواء بالإيجاب أو بالسلب، وممكن يعني تخليه فرحان جدا، وممكن تخليه زعلان ومضغوط جدا. عشان كده النهاردة هنتكلم على إمتى ينبغي أن أكون صريح، وكيف أن أكون صريح، وإيه الفرق ما بين أني أكون شخص بيتكلم بصراحة وإنه شخص بيحد في طوب و دبش. كل واحد يحللني نفسه كده ويقول لي في حلقة دبش ولا صراحة، هو شايف نفسه دبش ولا صراحة. دبش دي الدرجة المزعجة جدا من الصراحة، ولا صريح ولا دبلوماسي. ما تنسوش ان احنا تقدروا تتابعونا دلوقتي على اليوتل سات والنايل سات على التلفزيون، الترددات موجودة في الكومنتات في الفيسبوك او موجودة على الصفحة. كمان تكونوا تقدروا تتابعوا الحلقات بعد ما تخلص على ساوند كلاود، وتقدروا تشوفوا لايف بيفضل موجود تقريبا لمدة شهر على الفيسبوك، وكمان تقدروا تتابعونا على اليوتيوب. راديو سما راديو شغال 24 ساعة. كمان عندنا قسم المتابعة، لو انت حاسس انك محتاج تتكلم او في حاجة ملخبطاك، او شخص مش لاقي حد تتكلم معاه ومحتاج حد يكون بيقف معاك ويتكلم معاك، ممكن تكلمنا على الواتساب او على ماسنجر الفيسبوك، وهيكون قسم المتابعة بيتكلم معاك وبيدردش معاك وبيحكي معاك وبيسمعك للآخر، وفي سرية تامة. ماجد صباح الفل، والياسمين يا ماجد مبسوطة ان انت دخلت النهاردة بدري واول واحد بتصبح عليا، يومك مليان بالبركة والفرح كده النهاردة، والطاقة يكون عندك طاقة انك تعمل كل الحاجات اللي نفسك تعملها النهاردة. نانا صباح الجمال، يا ملكة جمال، يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الكلام والدلع. بصلي لك يا رب دايما يكون قلبك مطمئن وأيامك أخف وأجمل، وربنا يحيطك بحمايته وسلامه من كل ناحية. أمين أمين يا نانا، مرسي على محبتك، ومرسي على صلواتك، ومرسي على تشجيعك الجميل قوي اللي دايما محوطنا كلنا كمذيعين في راديو سما. وبعت حاجات خضرة كتير عشان أنا لابسة لون زيتي، فبعت حاجات خضرة كتير. أيوة شكرا بجد بجد على كل حاجة جميلة انتي بتبعتيها. تعالوا كده نلف حوالين العالم في الفقرة الأولانية من دبش ولا صراحة. بس الأول هسيبكم كده تفكروا في يا ترى أنت شخص إيه؟ نانا أنت شخص إيه؟ دبلوماسي ولا صريح ولا كلامك؟ بس ما أعتقدش أن أنت دبش خالص خالص يعني. كل حد بيسمعني دلوقتي يقول لي هو شخصيته عامل إيه. تعالوا نطلع أول فاصل عقبال ما الناس تصحصح وتتواجد ونبدأ في فقرات الحلقة النهاردة وننطلق في عالم من الصراحة وعالم من الكلام اللي ينفع نقوله لا مش ضروري ان احنا نقوله.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمح.

0: الفيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: عندما تقدم محبة دون أن تقدم إله المحبة، فسيظن الناس أن المحبة منك وليس الدخيل عليك، فيشكرونك ويمجدونك دون أن يعرفوا إله المحبة. ناس كتير قوي بتعمل أعمال رحمة وأعمال خير وبتقدم محبة للمحتاجين، ودي حاجة لا غبار عليها. لكن دعوة المسيحي إنه هو بيقدم محبة يقدم معاها إله المحبة، ويعلن إنه لولا الإله ده ما كان يقدر يحب غيره، لأنه كل شخص مسيحي عارف الله حبه قد إيه هيقدر يحب الناس قدم الله حبه. اوعى تكتفي بأعمال الخير والرحمة وتعتقد إن دي أعمال مسيحية، لكن دي أعمال إنسانية يقدر يقوم بيها أي شخص. لكن اللي يفرق بينك وبين غيرك إنه المسيحي لازم يقدم المسيح المحب قبل ما يقدم محبة بدون عنوان.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.

طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما. ومكملين في حلقة دبش ولا صراحة. نانا بتقول الصراحة بوضوح والدبلوماسية بلطف وقليل من الدبش علشان الحياة تبقى أحلى. هنشوف في الحلقة بقى, تابعينا وقولي نفس الكومنت في الآخر وتقولي لي الجملة دي لو هنعيدها تاني هنعيدها ازاي, علشان يعني هنشوف الدنيا ماشية ازاي. معنا لعبة شهور النهاردة, شهور الميلاد, والشهر ميلادك ويكون فيه سؤال, هيكون فيه رسالة, يعني هندردش ونحكي مع بعض. وكمان لسه مكملين, يا ترى انت انهي شخصية؟ الملكة إليزابيث الثانية كانت معروفة باسلوبها الدبلوماسي قوي, نادرا ما كانت بترفض الطلبات, كانت دايما يعني ما كانتش بترفضها بشكل مباشر, بس كانت بتحط شوية عبارات مهذبة كده زي طيب ينفع نأجل القرار ده, طب في بديل للفكرة دي, فالناس بتبقى خلاص فهمت ان الفكرة مش مقبولة قوي عند الملك. الفكرة دايما عندها انه انت ما ينفعش تتكلم او ترفض طلب او حاجة بطريقة فظة, بطريقة تضايق الشخص اللي قدامك. فيا ترى انت من الشخصيات اللي لما تطلب حاجة تحب تتقلك لا مباشرة, ولا انت عايز انه يبقى فيه نوع من الذوق لا ما تقوليش لا بس تقولي بطريقة غير مباشرة, وانا هفهم في الاخر انه انت يعني بيسموها الرفض المؤدب, يعني ارفض بس بطريقة شيك, ولا انت من الشخصيات اللي فارق معاك الصراحة مباشرة, انا اعرف معلومتي مباشرة بشكل مباشر. في اليابان مثلا فكرة ان انت تقول لا تطلعها من بقك بشكل مباشر عيبة في حقهم جدا جدا, معناها ان انت شخص مش مؤدب. في كتير قوي من المواقف مثلا لما يبقى في حاجة والمفروض ان انت ترد, دايما بيستخدموا العبارات اللي هي زي ايه, هفكر في الموضوع, هو ممكن يكون صعب عليا شوية بس خلينا نفكر, فبيقولوا لا بس بطريقة غير مباشرة. فكرة ان انت تقول لا بطريقة مباشرة دي مؤلمة بالنسبة للشعب الياباني جدا. في نفس الكلام في بريطانيا, نلاقي ان الثقافة البريطانية برضو معروفة باللباقة الشديدة, يعني طريقتهم مؤدبة جدا في ان هم يرفضوا اي طلب بشكل مباشر, يعني عندهم طريقة كده لو انترستنج, يعني خلاص بقى انا يعني معجب, بس بتتقال بطريقة كده اللي هو تتفهم منها ايه انه لا انت اللي انت بتقوله ده ولا اي حاجة احنا مش مبسوطين منه. على عكس ألمانيا, الألمان مشهورين بايه يا جماعة؟ لا الألمان شعب بيقال عليه ان هو طف بسبب الحتة دي, انه هو شايف انه لو انت طلبت منه طلب والطلب مش مناسب ليه لا على طول, ولو سألتهم على رأيهم في حاجة هتاخد الإجابة صريحة بشكل واضح بدون تجميل. ده بالنسبة في الثقافة الألمانية, إنه احترام للوقت وصدق في المشاعر وصدق في ومش قلة ذوق بقى, هما مش بيعتبروا نوع من قلة الذوق خالص, وانت مالكش حق تزعل, انت طلبت رأي وانا قلته لك فليه تزعل, فهو بالنسبة لهم الموضوع واضح جدا. فالنهاردة يمكن هنفرق ما بين ان انت تكون صادق قوي وصريح في الحاجة اللي بتقولها, وما بين ان يكون عندك نوع من اللباقة, وما بين الصراحة الجرحة اللي هي الدبش. فالبني آدم اللي المفروض النهاردة عايزين نوصل له أو بنتكلم عنه إن هو يبقى مزيج من الكوكتيل ده, بس من غير اللي هي حتة الدبش ده. إبراهام لينكون ده الرئيس الأمريكي في فترة من الفترات كان مشهور قوي إنه لما بيغضب من حد أو بيتنرفز من حد قوي بيقوم كاتب رسالة طويلة عريضة فيها كل اللي جواه وفيها كل اللي تعبه من الشخص وفيها كل الحاجات اللي مضايقاه جدا من الشخص ده, وبعدين يبدأ يشيلها ما يبعتهاش, وبعدين بعد كده بعدها بشوية لما يهدى يفتح الرسالة ويقراها, وبعدين يقعد يفكر هو أنا لو بعت الرسالة بالشكل ده مفيد ولا لا, طب أنا لا أنا حاسس إن أنا بعد ما هديت يعني كنت لا في أفوارة شوية في المشاعر. ف أوقات كتيرة قوي بتبقى هي دي النقرة, إحنا لما بنتضايق من شخص أو لما بتجينا أفكار بنقوم مطلعينها بصراحة رهيبة للشخص اللي قدامنا بصرف النظر هتوجعه مش هتوجعه, مع إن لو إحنا استنينا شوية زي
ان ابراهام بيعمل كده نكتشف انه لا، كان ممكن المسج دي تتبقى بطريقة اهدى شوية او بطريقة ابسط شوية، بس احنا كنا في وقتها مأفورين قوي. وعلشان كده انه العرب في كل شعرهم كانوا بيقولوا ايه، انه الكلام لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. في اوقات كتير قوي انت مش بتبقى محتاج تتكلم وتقول الكلام الصريح ده، في حين ان انت ممكن تسكت وهتكسب الموضوع اكتر، او خير الكلام ما قل وما دل. لو انت مش محتاج تفيد قوي بكلامك في وقت مش مطلوب منك الكلام. نانا في التعليقات عايزة شهر 4 وشهر 12، يلا بينا نشوف شهر 4 بيقول ايه. امتى اخر مرة اعتذرتي بسبب كلمة؟ افتكري كده امتى قلتي كلمة وحسيتيها وجعت الشخص اللي قدامك شوية فاعتذرتي وقلتي انا اسفة؟ امتى اخر مرة ده حصل؟ ولو تذكري لنا الكلمة والموقف يبقى حلو قوي. والجملة اللي ليكي واللي لينا كلنا، ان الاعتذار لا يمحو الكرامة بل يكشف جمالها. كتير قوي الناس بتفتكر انها لما تعتذر الاعتذار ده هيقلل من قيمتها، فهنا بنقول ان الاعتذار لا يمحو الكرامة بل يكشف جمالها. او في سؤال تاني، اكتبي حقيقة عن نفسك الناس غالبا ما تعرفهاش عنك. اكتبي حقيقة عن نفسك في الاغلب الناس ما تعرفهاش عنك. ده ممكن تكوني بتشاركينا بيه يا نانا في شهرك. تعالوا كده بقى بعتلي انا شهر 12، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول ايه وانا هجاوب. طبعا شهر 12 بيقول اكتب نصيحة تقول بيها الحقيقة بدون ما تجرح. ده يتطلب موقف في دماغي وعايزة اقول فيه نصيحة من غير ما اجرح حد. بيضايقني قوي الناس اللي بتعتبر ان العالم عالمها وبيفكروا في نفسهم بس في اي فعل. يعني مثلا لما يجوا يعملوا حاجة ما بيفكروش غير في العائد عليهم، او ما بيفكروش في غير في المصلحة بتاعتهم بس، بصرف النظر عن الناس اللي حواليهم ما تتأذي او لا. فبتضايقني قوي الحتة دي من الناس. فممكن اقدم نصيحة ظريفة انه انت مش عايش في الكون لوحدك، احنا كلنا مع بعض. فمن فضلك يعني لو هتعمل حاجة تخص الناس اللي حواليك فكر فيهم معاك، يعني ما تفكرش في نفسك وبس. دي ممكن تكون النصيحة اللي أنا عايزة أقولها. والجملة ليا تكلم بصدق واختار كلماتك كأنها هدية لك سلاح. صراحة أنا بحاول أعمل كده لأنه أنا أوقات عندي صراحة قد تكون فيها نوع من الدبش، بس أنا بحاول. زمان كانت واصلة لدرجة نقول عليها دبش، بس بعدين بعد كده يعني حاولت أتعالج منها بقت صراحة وفيها حاجة بسيطة قوي دبش بعالجها حاليا برضو. فأنا بحس أن أنا ممكن أقول الصراحة، أقول أن أنا شخص صريح بس ممكن أهديها شوية، أو مش كل اللي في دماغي أطلعه لأنه في الأغلب ما بيبقاش إيه يعني بشرط بالضرورة يكون صح قوي. الفيلسوف سقراط بيقول تكلم حتى أراك. فتقريبا معظم لما قعدوا يحللوا كده الانطباعات بتيجي إزاي، لقوا أنه انطباعك عن الشخص بيتكون في ثواني قليلة لما تشوف الشخص. إيه اللي بيفرق في الانطباع؟ طريقة كلامك، اسلوب كلامك، نبرة صوتك، حركة ملامحك وانت بتتكلم، كل دي اول حاجات بتكون انطباعات. فتلاقي ان الشخص اللي هو فيه شوية قلة ذوق لما يجي يتكلم مع حد في الاول الشخص ياخد عنه انطباع ان هو قليل الذوق. يعني هو ممكن ما يكونش قليل الذوق، ممكن يكون في الوقت ده اعصابه تشدت اي حاجة، بس طريقة كلامه قفلت الشخص اللي قدامه. فهل بتعتبر اللباقة نوع من الذكاء ولا مجاملة ولا تمت للصراحة بشيء؟ يعني لما شخص يبقى لبق ينفع يبقى فيه شخص لبق وصريح؟ طيب تعالوا كده نتكلم علشان الناس اللي بتسمعنا ومنحكي عن الشخص الدبش اللي موجود في الديسكريبشن بتاع الحلقة. الشخص الدبش هو اللي بيقول اللي في دماغه من غير ما يفكر، من غير ما يفكر هيتقال الكلام ده ازاي، امتى، هل هيأثر على اللي قدامه ويأذيه. طب هل انت ممكن تبقى صادق وتقول الكلام ده بس طريقتك كانت جرحة قوي وكلماتك تسببت في اذى للشخص اللي قدامك استمر معاه فترة؟ هو ده الشخصية الدبش اللي ما بيفكرش غير في اللي عايز يقوله وبس. انت شكلك وحش قوي النهاردة، انت عامل كده ليه؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المراية
قبل ما تنزل وتقابلنا احنا ذنبنا ايه نقابل خلقتك دي الصبح؟ احنا تحط لك شويه مكياج. دي اتقالت قدامي واحده بتقول لواحده انا ذنبي ايه اشوف خلقتك دي كل يوم الصبح؟ ما تحطي لك شويه مكياج يحسنوا من خلقتك شويه. اتقالت كنوع من الهزار بس انا شفتها انها نوع من الدبش، انه صعب قوي نقول لحد الطريقه دي. هي اتقالت ممكن تكون الشخص مثلا مش مهتم بنفسه شوية، بس هي اتقالت بطريقة مؤذية جدا. فده الدبش اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. طب الفرق ما بينه وما بين الشخصية الصريحة؟ الشخصية الصريحة بتقول الحقيقة، يعني مش هتجامل بس بتعرف تقولها امتى، بتعرف تقولها ازاي، بتحترم مشاعر اللي قدامها وهي بتقولها. فهدف الشخص الصريح هو الإصلاح مش الإهانة، مش إنه يضايق ويتعب الشخص اللي قدامه. يعني مثلا أنا شفت حد لابس حاجة بس لونها مش مناسب، فالشخصية الدبش هتقول إيه؟ إيه القرف اللي أنت لابسه ده؟ يعني مش لاقي أوحش من كده تلبسه؟ على عكس الشخصية الصريحة هتقول إيه؟ هو اللون ده مش مبين حلاوتك قوي، يعني انت بتبقي شكلك احلى في الوان تانية، بس اللون ده مش لايق عليكي قوي، يمكن في الوان تانية احلى. الاتنين قالوا نفس الفكرة بس كل واحد قالها بطريقة وباسلوب خلى الشخص اللي بيستقبل الحاجة بتفرق في نفسيته جدا. فالفرق في جملة واحدة احنا بنعبر عنها، والنتيجة هي اللي بنستناها من الشخص اللي قدامنا او بنشوفها على الشخص اللي قدامنا. انا بقول جمله والشخص الصريح قال جمله، بس الفرق في النتيجه. الشخص الدبش ما بيفكرش في النتيجه، اما الشخص الصريح بيبقى مفكر قوي واقع الكلام اللي انا هقوله على الشخص اللي قدامي هيكون عامل ايه. حد تخيلوا كده مثلا زي فكره ايه، حد بيسال حد ويقول له انا حاسس ان انا تخنت شوية، فالشخص الدبش يقول له اه واضح جدا، واضح جدا الهدوم هتتفرتك من عليك، ده الشخص الدبش. طب الشخص الصريح هيقول ايه؟ يمكن في شوية زيادة في الوزن فعلا شوية، بس انت لسه ملحوقة، تقدر تعمل دايت، تقدر تنظم وقت اكلك، فالدنيا تتلحق عادي، مش نهاية العالم. لما حد مثلا يجي يقص شعره، فالشخص الدبش ايه؟ بوظت شكلك كده ليه؟ هو انت عملت في نفسك كده ليه؟ يعني انت غاوي توحش نفسك. اما الشخص الصريح بصراحة كنت بحب الستايل القديم اكتر، كان لايق عليك اكتر. هنا ابتدى يبقى واضح قوي الفرق ما بين الشخص الدبش والشخص الصريح. الاكل مثلا، لما حد يبقى تعبان في الاكل او بيقدم اكل، او مثلا حد اقترح محل جديد وهنروح ونجربه، الشخص الدبش يقولك وحش، انا مش مضطر اكل الاكل ده، ده مقرف جدا. يعني الكلمة دي على فكرة بتوجع قوي، في حين ان الشخص الصريح هيقول هو محتاج يعني شوية اضافات، ممكن نكون بناكل فيه المرة دي بس احنا مش هنجرب الاكل ده تاني. يعني فبتبقى باينة قوي انه الشخص مش عاجبه الحاجة، بس it's okay مرة وهتعدي، مش نهاية العالم. تخيلوا حد من صحابك مثلا بيقدم برزنتيشن في الشغل وتعبان فيها قوي، بس خانوا الطريقة اللي بيقدم بيها البرزنتيشن، فتيجي الشخص الدبش يقول له انت عامل كده؟ انت بجد انت ازاي كنت بتقدم بالطريقة دي؟ يعني حاسس ان انا ما استفدتش حاجة، حاسس ان انا ما فهمتش حاجة، حاسس انه كان مضيعة للوقت قوي، يعني قلتها احسن بصراحة. تخيل لما انت بقى تبقى تعبان في برزنتيشن وبتقدمها وانت اصلا يعني عاصر على نفسك 700 ليمون عشان تقف قدام الناس وتقدمها، وفي الاخر يجي يقولك ايه الفشل الذريع اللي انت فيه ده، او شخص يجي بتحصل او يجي يقولك ايه انا ما استفدتش اي حاجه ولا فهمت، انت توهتنا يا عم، انت بتقول ايه؟ في حين الشخص الصريح ممكن يقول هي الفكره كانت حلوه قوي، بس طريقه العرض بعد كده حاول تشتغل عليها اكتر، بتفرق جدا، بتفرق جدا مع الشخص اللي قدامي. ده شخص هيقرر انه يحاول يقدم البرزنتيشن بشكل تاني، او انه خلاص هو فقد الثقة في نفسه تماما. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول اخر مرة اعتذرت فيها كانت في شهر يونيو، قلت الشيء من غير قصد، لكن الطرف الاخر انزعج منه وفهمها بطريقة سيئة، لذلك اعتذرت لها واحتضنتها وطلبت منها انها تسامحني. حلوة قوي فكرة ان انا اشعر انه انا
يعني اتكلمت مع الشخص اللي قدامي بطريقة مش لطيفة, فالشخص اللي قدامي زعل, فأنا أدركت أن أنا عملت كده, فبعدين اعتذرت. ظريفة قوي الحتة دي, ظريفة وجميلة. ربنا دايما يديكي نعمة أن أنت تدركي إذا كنت أذيتي الناس أو لا. يعني بحب قوي اللي هو لما نيجي نصلي, رب سامحنا عن الحاجات الوحشة اللي عملناها بقصد أو بغير قصد, معرفة أو بغير معرفة. لأني أوقات إحنا بنعمل حاجات هي بجد ما بتبقاش معرفة, يعني أنا ما كنتش قاصد, وربنا بيسامحنا جدا على الحاجات اللي إحنا مش قاصدين عليها. بس يبقى عندي كمان بصيرة إن أنا أدرك إن أنا يعني أذيت الشخص اللي قدامي بطريقة غير مباشرة, وواجب عليا الاعتذار. ونانا بتقول انت دايما كلماتك هدية لينا, شكرا يا نانا. وقولي لي كده يا نانا الحقيقة اللي تقوليها لينا ومحدش يعرفها عنك, الحقيقة اللي هتقوليها لينا ومحدش يعرفها عنك. عارفين لما صاحبك او صاحبتك تيجي تحكي لك عن الشخص اللي عايزة ترتبط بيه, وانت الشخص ده مش نازلك من زور, مش مبسوطة بيه, فتيجي اول حاجة بجد انا دي بقى سمعتها بوداني, ايه ده, ده اللي هترتبطي بيه, ده شخص مقرف جدا, طب كفايه شكله, طب ده ما ينفعكيش خالص, ما ينفعكيش بجد. ايه يا عم البنت اللي انت جايبها لنا دي, يا عم انت مدرك دي لا شكل ولا صوت ولا صوره ولا اي حاجه. احس عارف لما بنقفل بعض من الناس بشكل غريب, طب ايه, طب ما هو هي اعجبت بيه وهو اعجب بالبنت اللي عايز يتكلم عنها, ازاي يسد نفسه بالطريقه دي, ازاي يتكلم عن شخص دخل في نطاق الارتباط مع شخص تاني بالطريقه دي. دي وقاحه, دي بجد وقاحه, انك تقلل من شخص انسان تاني معجب بيه بالشكل ده, مع انه الطريقه بقى لو انا فعلا قلقان منه او في حاجه او حاسه ان الشخص ده ما يناسبش فلانه وان هي كتيره قوي عليه, انا حاسه بكده, هقول بس انت متاكده انه في تشابهات ما بينكم كتير, طب انا هحكي معاكي كده عن كام حاجه لاحظتها او مقلقاني لو تحبي اشاركك بيها, والقرار الاخير ليكي. الموضوع هنا بيختلف تماما, الموضوع هنا ما بيقفلش نفسا. لو انا عايزه انبهها لحاجه معينه او عايز يعني انبهه لحاجه معينه اتجاه البنت اللي هيرتبط بيها, ممكن اقولها بطريقه لبقه, انا ما كدبتش او خبيت, بالعكس انا كنت صريح بس

عماد، انت شخص دبش ولا صريح ولا دبلوماسي؟ كل حد بيسمعني دلوقتي يقدر يشاركني، هو شخص دبش ولا صريح ولا دبلوماسي؟ عارفين لما حد يعزم على حد في البيت عنده، وبعدين الشخص يدخل البيت، ايه ده انتوا بيتكم صغير قوي، انا ما تخيلتش انه كده، باين في الصور ان هو اكبر، او ايه ده الستايل بتاعكم قديم قوي، مش عارفة الألوان كاتمة على نفسي، حاسة ان انا مش قادرة اقعد في المكان ده، او انه يا جماعة ريحة البيت عندكم صعبة جدا مش قادرة اقعد. في شوية اكسبريشنز كده بتتقال غريبة قوي، مع انه انا ممكن اوصل حاجة بصراحتي بس بطريقة كويسة، البيت بسيط ومريح كل حاجة، طيب ينفع نقعد شوية وبعدين نخرج نكمل قعدتنا بره، علشان بره مثلا هيبقى فيه حاجة مختلفة، أو نشم هوا، إحنا متعودين على قعدة البيت كتير. يعني في كذا طريقة ممكن أخرج بيها من الموقف، بس غير إن أنا أكون شخص دبش. إن أنا في التعليقات بتقول الشخص الصريح سيبقى وحيدا في هذا الزمن، هل هذا صحيح؟ بصي، بحس إنه الشخص الصريح لو استخدم صراحته بشكل صح واتكلم وهو واثق من نفسه وبيراعي ربنا قوي في كل الكلام اللي بيقوله، وان هدف الصراحة بتاعته بناءة وليست ان انا ابقى شخص صريح وخلاص. ما في شخص يدب الكلام ويقولك اصل انا معلش انا صريح، انا اللي في قلبي على لساني، بحس انه ده لا مش وحيد ولا حاجة، بالعكس ده في بعض الامور لما تحبي تعرفي، يعني هقولك على حاجة، عشان انا شخص صريح قوي، لما يحبوا يعرفوا الحقيقة يجولي يقولوا لي فينا ايه رأيك في فلان، او فينا ايه رأيك في المكان الفلاني، عشان هم عارفين ان انا مش هجمل، بالعكس انا هقول الصراحة، بس يمكن هقولها بطريقة مش وحشة. فبحس بالعكس ان الشخص الصريح حتى لو في ناس معينة مش بتحبه لانها بتحب التطبيل او بتحب المجاملات او النفاق، هتلاقي في ناس تانية دايما عايزاه لانه شخص واضح. عماد بيقول أنا شخص صريح جدا. طب هل يا عماد الصراحة دي حسيت إنها أذتك في حاجة؟ وهل الصراحة بتاعتك فيها شوية دبش ولا لا بتعرف تبقى صريح لبق؟ هل الناس بتحب الشخص الصريح ولا لا؟ عارفين الهدية بتبان أكتر حاجة الدبش من الصراحة، لما تيجي تقدم لشخص هدية تلاقي الشخص الدبش يوه نفس الهدية ده انا عندي منها كتير قوي يا جماعه، هو خلاص الدنيا ضاقت مفيش غير دي اللي تجيبوها لي، لا ايه ده، ايه اللون ده، انا ما بحبش اللون ده خالص، مش عاجبني خالص، هو انت جايب الحاجات دي ليه، انا مش هستعملها على فكره، شيء مؤذي قوي انه يتقال بالشكل ده، في حين انه الشخص الصريح هيقول شكرا بجد ان انت افتكرتني، شكرا على اهتمامك، وبصراحة لو أنا جات لي حاجة مش عايزها ممكن أديها لشخص تاني، وأقول له مثلا دي جات لي لو في بيننا علاقة كويسة، وأقول له هي دي جات لي بس أنا مش محتاجها قوي، شوفي لو أنت محتاجها، ممكن اللي يكون أنا مش محتاجه غيري محتاجه، أو ممكن مثلا لو في إمكانياتي أن أنا أروح أبدلها بحاجة تانية هبدلها، لو مثلا في ريسيت أو كده وفي إمكانية أن التبديل، او مثلا خلاص هديها بجد هتبرع بيها لاي لحد لو انا بجد مش هستخدمها وغيرها، بس خلاص الشخص عمل اللي عليه وجابه. هتقولي طب والشخص ما هو بعد كده يفضل يجيب بتاع، يعني ممكن في خلال بقى المواقف او لما مثلا نتحط في موقف تاني ويبقى في حاجه شبهها قول له انا ما بحبش اللون ده خالص، فهو هتلنك على طول في دماغه طب ما انا جبت لها اللون ده يبقى معنى كده هي ما حبتهاش وفعلا مش بتلبسها. ففي شوية حاجات كده ممكن تتقال، يعني تتقال بشكل ظريف، عارف لما شخص مثلا يكون بيستلف منك أو كده، فالشخص الدبش يرد عليه أنت شخص مستغل قوي، الشخص الصريح معلش المرة دي أنا مش هقدر لأن أنا مثلا من جوايا عارف أن أنا سلفته كتير وما ردش الحاجة فمش هقدر تاني، فأنا مش هقدر بعتذر مش بزله بالحاجة اللي هو فيه. نانا بتقول المهم ربنا بيحب الصراحة، ربنا بيحب الصراحة جدا، ودي جزء هنتكلم فيه يا نانا، ربنا بيحب الصراحة، ايه اثباتاتك انه ربنا بيحب الصراحة؟ يعني ليه، يعني ايه الحاجات الكتابية اللي بتقول انه ربنا بيحب الصراحة؟ الصراحة كده كده بتتقال، لكن هل هي بتضيف اهانة للشخص اللي قدامي ولا هي بتضيف

0: ثقة وجمال وقرب مع الشخص اللي قدامي، هل هدفي إحراج الشخص اللي قدامي ولا هدفي إنه أعبر عن وضع أنا شايفه مش سليم؟ تعالي نتنقل للجزء اللي بعد كده. هل الله بيحب الصراحة؟ هل الصراحة مطلوبة عند الله؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: تعالوا كده نشوف التعليقات، وبفكركم انكم تقدروا تتابعونا دلوقتي على التلفزيون على النايل سات واليوتل سات، وتقدروا كمان تتابعوا الحلقات بعد ما تخلص على الساوند كلاود، وتسمعونا من خلال الابليكيشن وتبعتونا على الواتساب وعلى الماسنجر. ولو انت تعبان او متضايق ونفسك تتكلم وتحكي، عندنا قسم متابعة متخصص في النواحي النفسية والنواحي الدينية، كل حاجة يعني. لو انت محتاج اي استشارات هتكون بتتواصل معاهم من خلال الواتساب أو من خلال الفايبر أو من خلال الماسنجر، هتلاقي الأرقام موجودة على الصفحة أو موجودة في التعليقات، فتقدروا تتكلموا معاهم في أي وقت وهيكونوا بيتابعوكم. أرقر بتقول بص يا فينا، في فرق ما بين الصراحة وفي فرق ما بين قلة الذوق، لكن أنا شايفة إيه الصراحة في العام بتخسر الناس ببعضها. ممكن حد يضايقك بكلمة، يضايق من كلمة من صراحتك فتروحي تعاتبي عليه فيزعل أكتر. بصي، أوقات الصراحة بتبقى متعبة، وأوقات في ناس ما بتبقاش عايزة تسمع الصراحة لان هي من جواها عاجبها الحال المايل، ومن جواها عاجبها ان الدنيا تمشي معوجة. فلما يجي حد يقول لها بشكل واضح وصريح انه اللي حاصل ده مش مظبوط، بيكونوا بيتضايقوا جدا، بل بالعكس بيطلعوك ان انت المعقدة وانت اللي ما بتفهميش وحاجات كتيرة قوي من ده. بس هنا انا اتكلمت بصراحة يلامسها بعض الدبش والوقاحة، ولا بصراحة فيها محبة؟ لو بصراحة فيها محبة يبقى عداني العيب، يبقى ده اللي عايزه ربنا بالظبط. لكن لو كان فيها حب الدبش فهي ما وصلتش فتقلبت للعكس تماما. فالمتكلم عليه دور والمستمع عليه دور. المتكلم لو أنا ضيعت الموقف بصراحة فيها بعض الغباوة مش هبقى مفيدة خالص للناس اللي حواليا. لكن لو أنا اتكلمت بصراحة وأعذر بقى الناس اللي حواليا لما تسمعنيش أو لما تقلب الترابيزة عليا، لأن أنا ضيعت المشهد كله بطريقة صراحتي الوحشة. لكن لو أنا اتكلمت بصراحة وفيها محبة فخلاص، يعني أنا قدمت كل ما عندي وأعلنت الحق، اللي قدامي بقى يسمعوا، اللي قدامي يزعلوا، دي حاجة بتاعتهم، يروحوا بقى إيه يتكلموا مع نفسهم كده ويقعدوا مع حد ويفهموا نفسهم الأول قبل ما يرموا أحملهم عليا بالكامل. يعني أنا بتقول تعرفون الحق والحق يحرركم، وذلك اطرحوا عنكم الكذب، تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. صح جدا، شكرا ان انت اوضحتي ايات بتتكلم عن الحتة دي. ان اكون صريحا لكن بصراحة ممزوجة بالمحبة وليس بقسوة تجرح الاخرين. بس انا متأكدة جدا من شخصيتك. السؤال بقى يا ريني يا قرقر، انت صبحتي علي قبل ما تكتبي لي التعليق، انا ما شفتش اي حاجة فيها صباح الخير، ودي حاجة يعني انا مش بتبسطني. انا صريحة وبقولك صبحي علي الاول وبعدين ادخلي في الموضوع. ومعانا لعبة الشهور يا جماعة، قول شهر ميلادك وهيكون في سؤال وجملة كده تعالوا نتكلم فيها وتسمعوها معايا. طيب الجزء بتاعنا دلوقتي، هل الله بيحب الصراحة؟ الله بيحب الصراحة جدا، ولكن الصراحة الممزوجة بالمحبة دي كانت طريقة المسيح على الأرض في كل حاجة. حتى في الكتاب كانوا دايما يعني هتلاقي كده مكتوب ايه، انه ما تقولوش الحقيقة وخلاص، بل اتكتب صادقين في المحبة. يعني الحقيقة لو خرجت من غير محبة هتتحول لسلاح مؤذي ومش هيكون فيه ليها أي لازمة. تعالوا نحل المواقف كده كتابية ونشوف كان فيها إلى أي مدى الصراحة. السيد المسيح لما قابل السامرية هو كشف لها حقيقتها واتكلم معها بمنتهى الصراحة. بس شوفوا الدبلوماسية اللي كان بيتكلم فيها، ما راحش قال لها انت ايه وليه اللي انت قاعدة فيه ده، انت عايشة مع راجل في الحرام، ما قالهاش الكلام ده كله. قال لها ان انت كان عندك 5 أزواج واللي انت معاه دلوقتي هو مش زوجك. اتكلم بمنتهى المحبة بس ما دخلش في الصراحة على طول. هو كان صريح جدا بس ما فضحهاش حتى قدام الناس. ده بعت التلاميذ مشوار واستنى لما الدنيا تبقى فاضية تماما وهو وهي لوحدهم علشان يحترم الحتة بتاعتها، ما وبخاش ولا أهنها، لكن بدأ الحديث باللغة اللي تفهمها، اديني أشرب. فهي ده اللي هي تفهمه. ما هي جاي واحده جايه تملى ميه، فاكيد اللغه اللي بتفهمها ان انت عايز تشرب من الميه اللي انا هديها لك. وبعدين قادها بالتدريج وبالتسلسل لكلام ووصل لها الجمله. فالصراحه هنا كانت هدفها استرداد النفوس وليس التبويخ وليس الانتقاد وليس الإهانة. ماجدة بتصبح عليا وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا ماجدة. إن شخصية صريحة ولا دبلوماسية ولا في شوية دبش في الموضوع؟ ويا ترى صراحتك إلى أي مدى وصلتك لغاية فين؟ عماد بيقول بحس إن الناس اللي مش بتقول الصراحة ناجحين في حياتهم الاجتماعية عن اللي بيقولوا الصراحة. ناس كتيرة بتحس بكده، أنا مش قادرة ألومك. ناس كتيرة بتحس انه او الواقع والعالم، يعني اقول لك بصراحة يعني انا مش ما احنا صراحة زي بعض يا عماد، وانت قلت ان انت صريح وانا كمان انسانة صريحة، فهنتكلم بصراحة مع بعض. اللف والدوران بيكسب، اللف والدوران يوصلك اسرع، اللف والدوران والتطبيل يخليك تكسب ماديا اكتر واجتماعيا وتعلو في مرأة. يعني انا فاكرة في الجامعة كان في دكتور بتاع بنات كان بيحب البنات جدا، ويحب بقى البنت تدخل باللوحه بتاعتها وبالشاسيه بتاعها ويقعد بقى ايه وانا كنت بتنرفز جدا من الموضوع ده، ما كانش عاجبني الطريقه دي وما كنتش هعرف اعملها الصراحه، عشان حد برضو ايه الى حد ما لما بلاقي اللي قدامي مش لطيف او بالنسبه لي يعني بشكل او ما بقوم على طول مشغله الدبش معاه. فبس طبعا اتعلمت ازاي ان انا اتكلم صح، يعني دي كانت حته مش كامله عندي. فأنا ما كنتش بحبه بصراحة، ما كنتش بحب اليوم اللي هدخل فيه تقييم واتعامل معاه يعني. فكنت بدخل عاملة زي كنت معرفش عندي حاجة إنه اليوم بتاعه بتاع التقييم بتاعه اللي هدخله فيه عشان يقيم اللوحة ببقى أوحش أوقات حياتي، يعني ببقى شعري منعكش ولابسة وحش قوي كان تصرف نفسي إن أنا مش طايق الراجل ده. فأنا يعني فكنت بدخله بصراحة فكنت بتكلم معه بطريقة وحشة قوي، فكان دايما بيبقى يعني بيطلعني على المادة مع اني كنت ببقى عامله شغل كويس الصراحه، كان بينجحني المادة بالحركرك. يعني انا بجد كنت فاكره يعني انا كنت عامله شغل حلو قوي ومنجحني بالحركرك. ليه؟ عشان ما عرفتش اضحك وهزر زي ما في ناس كانت زيي، في ناس لا، بس ما عرفتش اضحك وهزر زي البنات التانية. البنات التانية دي كانت بتجيب امتياز بجد، وكان الشغل بتاعها كنت ابص للشغل بتاعها ايه اللوحه دي قولي لي انت عامله ايه في اللوحه. فكنت بتنرفز جدا بصراحه، كنت بتضايق جدا، وكنت بقول يعني هو انا لازم ابقى يعني عندي طرق ملتويه علشان خاطر اوصل. وبعدين اكتشفت مش مهم، في الاخر كلنا هنوصل بشكل او باخر، بس كل واحد هيوصل للمكان اللي مناسبه. انا ما يشرفنيش اوصل للامتياز بالطريقه دي. فكنت بحس يعني وصلت الحقيقه كده انه مهما حصل ومهما الناس رفضت الصراحه ومهما الناس رفضت انه انا ما كنتش ملتوية او مش مشكلة الناس، بس انا مهم بيني وما بين نفسي ايه. فلما حتى ما بوصلش زيهم بس بوصل لحتة معينة ببقى فرحانة، انا وصلتها بمجهودي، انا وصلتها بطريقتي. وحتى لو المادة دي كانت درجتها مش كويسة ووقعت المجموع العام، بس على الاقل يعني ربنا بارك في الحاجات الباقية مش مشكلة، على الاقل خارجة بنفسي في الموضوع يعني. فبجد بحس ان الموضوع يعني حتى لو الناس شايفاه كده المهم انت بينك وبين نفسك شايفه ازاي. حسيتها كتير يا عماد، حسيتها كتير قوي في الشغل، حسيتها كتير في حاجات كتير قوي. اللي بيدخل للمدير دايما وبيقعد يطبل له وبيقعد بتاع، واللي يقعد يوصل له المعلومات، واللي بيقعد حاجات زي كده، وانت اكتر حد في الشركة بجد كنت ابو الخير، عارف انت ابو الخير. بس لا، حسيت انه في الاخر ما تحصيل حاصل، يعني مش هو ده اللي احنا عايزينه يعني. ماجدة بتقول الصراحة ليها حدود وفن، فما زاد على ذلك فهو غير مطلوب. احكي لنا عن حدود وفن الصراحة. يعني النهاردة اصلا احنا بنحكي عن حدود وفن الصراحة. نانا بتقول كل الحقيقة ولكن لا تجعل صدقك سكينا في قلب غيرك. حلوة قوي الجملة دي، حلوة قوي الجملة دي. قول الحقيقة لكن ما تخليش صدقك سكينة في قلب غيرك. شكرا، شكرا على الكلام القصير اللي بيجي في الجون. يعني عجبني قوي القصة بتاعت نسان مع النبي داود، عجبني البراعة في الأداء. احنا جبنا قصة من العهد الجديد اللي هي السامرية، تعالوا نروح قصة للعهد القديم. الملك داود احنا عارفين انه وقع في خطية، القلب الجميل المحب لربنا اللي سامح شاول، اللي يعني حياته كلها كانت جميلة، بس في خطية وقعته كبيرة انه اشتهى زوجة أوريا الحسي، كان في راجل عنده في الجيش واشتهى مراته وكان عايز ياخدها منه، فدبر مكيدة لأوريا لغاية ما قدر ان هو يتخلص منه وخد مراته زوجة لي. فطبعا الموضوع ما عجبش الله، والتصرف ده ضايق قلبه وحس انه مش انت يا داود اللي تقع في الخطية دي. داود كان قلبه حلو وكان حياته ومسيرته مع الله طول الوقت، فربنا بعت لداود ناثان النبي. تعالوا نشوف دخلة ناثان النبي مع داود كانت عاملة ازاي. ما قالوش انت مفتري ولا انت ظالم زي ما احنا بنحصل على السوشيال ميديا كده، في لما في حد يعمل جريمة قتل او حاجة، يا مفتري يا ظالم يا قاتل ده انت تستاهل الاعدام. انت متخيلين لما السوشيال ميديا تطالب باعدام شخص على الهوى؟ ايه ده؟ ايه البشاعة اللي انتوا فيها دي؟ يعني ايه اشوف اصلا عايز اشفي غليلي؟ عايز اقولك ان انت كده بعيد كل البعد عن الله، بعيد كل البعد عن اللي الله عايزه في البشرية. يعني ايه انسجم باعدام شخص على الهوى؟ يعني ايه اطالب باعدام مهما كانت جريمته ومهما كانت البشاعة اللي عملها؟ بس انا المفروض اني روحي تبقى نقية، المفروض ان انا مقبلش اني اشوف عذاب وألم شخص آخر. فأنا من الناس اللي أرفض تماما أنه مهما الشخص وصل لمرحلة من الإجرام أنه يتم إعدامه على الهوى. أنت إحنا لإيه اللي بنعمله ده؟ خلينا نرجع لنسان ونشوف هو عمل إيه. نسان ما دخلش للملك داود وقال له أنت خاطي، أنت زيني، أنت قاتل، مع أني دي صراحة ومع أني داود هو عمل كده بصراحة. يعني تخيلوا لو كان دخل قال له كده وقال له قدام الناس، كان داود هياخد اتجاه كده اللي هو هيبدا يدافع عن نفسه، وانت مالك وانا الملك وانا ما حدش يكلمني كده، وكان الموضوع هيدخل في حته تانية. لكن ناثان كان عنده قدر من الحكمه والصراحه والتعليم الحق بشكل رهيب قوي. حكى له حكايه، قال له كان في مدينه راجلين، كان في المدينه راجلين، راجل غني وراجل فقير. الرجل الغني كان عنده غنم كتير وبقر كتير وكان غني قوي، والرجل الفقير كان عنده نعجة واحدة صغيرة ربها مع عيلته وبيته وكبرت وما كانت هي الحيلة اللي عنده وكانت عزيزة عليه جدا. وبعدين في يوم جه ضيف للرجل الغني، فالرجل الغني بدل ما ياخد من الغنم اللي عنده أخد النعجة الوحيدة اللي موجودة للرجل الفقير ودبحها لضيف. فإيه رأيك في الموضوع؟ فداود غضب كده وتنرفز قوي ورد وقال حي هو الرب إنه يقتل هذا الرجل على ما فعل. بصله ناثان كده وقال له أنت هو الرجل، أنت الرجل اللي عمل كده. في اللحظة دي قدام داود مر كل السيناريو اللي عمله والدنيا وضحت قدامه، وأدرك ناثان عايز يقول له إيه، وأدرك إن اللي عمله ما فرحش قلب الله، واعترف بخطيته وقال قد أخطأت إلى الرب، أنا عملت جريمة بشعة، وقدم توبة وعمل المزمور 51 اللي كان أعظم مزمور عن التوبة. فناثان ما جاملش داود ولا قال له عشان هو الملك برافو عليك أنت من حقك تعمل اللي أنت عايزه، أنت اللي ليك الحق في كل حاجة، وفي نفس الوقت ما كلموش بطريقة تجرحه ولا تهينه، وفي نفس الوقت ما أصدرش حكم عليه ولا قال له أنت ميت في عين الله، وقال له كلام صعب قوي وقال له ده أنت تستاهل الإعدام على اللي أنت عملته. لأنه الله مش ده هدفه، مش أنه يموت الناس ويعاقبهم ويعمل فيهم زي ما احنا بنعمل في بعض، بل بالعكس ده شاف الوقت المناسب والأسلوب المناسب والكلمات المناسبة. تخيلوا لو هو إنسان دبش كان هيقول الحقيقة عشان يكسب الموقف، لكن الصراحة هنا اللي حلوة قوي على قلب الله إنه عايز يكسب إنسان، إنه عايز يرجع الإنسان عن ما فعل. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. مجدة بتقول يعني ما نقولش كلمة تجرح الآخرين حتى لو كنت عايز أوصل نصيحة أقولها بحكمة أو ما أقولهاش خالص. هي فعلا فكرة الحكمة دي مهمة قوي، ان انا طريقتي وانا بقول الحاجة باسلوب كويس بطريقة ما تهنش حد ما تضايقش حد بتفرق قوي، بتفرق قوي. ان انا هدفي ايه؟ كسب النفوس ولا هدفي ان انا اتمريس وبين ان انا اللي عارف كل حاجة وان انا انضف منكم وان انا احسن منكم وحاجات كتيرة قوي بتتقال بلغة العالم. كمان نانا بتقول ليس كل ما نعرفه يجب أن تقوله، لكن ما تقوله يجب أن يكون صادقا. شكرا جدا. ليس كل ما تعرفه يجب أن تقوله، لكن كل ما تقوله يجب أن يكون صادقا. كل واحد يوصف لي نفسه كده، هو شخص دبلوماسي ولا شخص صريح ولا شخص دبش. وبنسبة ان احنا بقى بدأنا، نانا دلوقتي ايه رأيك؟ يعني تحبي تكوني دبش في الحب الدبش في زي الجملة، يعني لو قلتلك قولي الجملة الاولانية بس بطريقة تانية اللي قلتيها اول الحلقة. عايزة فاصل؟ يلا بينا نطلع فاصل. بس عينيا ليكي، يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمك.

دبل إسبريسو. لما عرفت إن ممكن مرض يسبب فقد الحاسة الشم والتذوق والوقت كبير، وسمعت حد من اللي خفوا وصف إن أسوأ حاجة في المرض لما الأكل والشرب والروائح والأطعمة كلها كأنها مش موجودة، إحساس سيء جدا. ساعتها فكرت في القهوة، يعني من غير ريحة أو طعم يبقى مش فاضل فيها حاجة القهوة دي. تخيل نفسك لو أهم مستين في حياتك والناس دايما معجبين بتفوقك وانفرادك بيهم اتطفوا ولو مؤقتا، حاجة فظيعة صح؟ بص يا سيدي، احنا لازم نشكر ربنا على كل حاجة عندنا شغالة ومتميزة ومختلفة من شخص للتاني. يعني انت مالكش شبه من حد تاني في صفاتك الجميلة بالذات. من هنا ورايح اشكر ربك على كل اللي عندك.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: بحب قوي اشكر ربك على كل اللي عندك عشان اللي عندك حلم كتير لناس كتير, حلم كبير لناس كتير. بحبها قوي الترنيمه دي, ترنيمه اطفال كده بس عسل قوي. ماجده بتقول دبلوماسي ولازم ادوق الكلام. عجبني قوي اكسبريشن لازم ادوق الكلام, حلوه قوي قوي. اتمنى انها مش لازم ازوق الكلام, يعني اتمنى انه هي فعلا لازم ادوق الكلام, اللي هو فكره انا بتذوق الكلام اللي هقوله للشخص اللي قدامي. هل هو مر؟ هل هو كويس ومقبول؟ هل هو صور كده وطعمه صعب شوية بس حلو لما تاكل منه تحس بيه بعد كده؟ عجبني قوي المصطلح ده وعجبني قوي التشبيه ده اللي هي فكرة أدوق الكلام. مجدة نوفمبر, يلا بينا نشوف شهر نوفمبر بيقول ايه. ايه الصفة اللي الناس فرحتك بيها؟ احكي لي كده صفة الناس فرحتك بيها وانت كنت عارفاها او مش عارفاها, براحتك. والجملة ليكي اطلبي الحقيقة من اللي بيحبك لانهم يريد لك الافضل. يعني تبقي عايزة تسمعي حاجة معينة حقيقية, روحي للي بيحبك, روحي للي بجد مش هيجاملك وبيخاف عليكي ودايما هدفه ان انت تبقي كويسة. فده بحسه أحسن حد ممكن ناخد رأيه في الحياة. ونانا شكرا للفاصل الجميل, ربنا يخليك يا نانا. يعني أنت تأمريني, بس أنت تأمريني وأنا نفذ. بحب قوي الآية اللي بتقول ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح, بحبها جدا الآية دي. ويمكن دي الشعار بتاع الحلقة النهاردة, ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. وده من أكبر الآيات اللي بتقول إنه حلو يكون صريح, لأنه النعمة مش هتكذب, مش هتقول حاجة مش مظبوطة. لكن وفي نفس الوقت الملح بيدي طعم تيست حلو قوي في الأكل, بس هو لو زاد زيادة عن اللزوم يبقى مضر. نفس الكلام بالظبط, الكلام الكويس اللي طالع في محله يبقى كويس, بس لو الكلام زاد زيادة عن اللزوم هيبوظ الدنيا ويعمل تسمم. عجبني كمان الآية اللي بتقول الجواب اللين يصرف الغضب وكلام الموجع يهيج السخط. المشكلة مش في الحقيقة, لكن الطريقة اللي بنقول بيها الكلام هي اللي قادرة إنها تصرف الغضب أو تهيج الإنسان اللي قدامي وتتعبه أكتر. في ناس بتفتخر قوي وتقول لك إيه, أنا طبعي صريح, وتفتخر قوي إنها ماشية تأذي في الناس وتقول كلام موجع وتقول لك أصل أنا صريح, أنا ما بحبش اللف والدوران. عايز أقول لك إنه اللي أنت بتعمله ده مش مظبوط, وعايز أقول لك إن دي مش رغبة ربنا, وعايز أقول لك إنه ده مؤلم للناس اللي حواليك. الله مش عايزنا نكون مؤلمين لبعض ولا مسكين سيوف بنغز بيها في بعض. هو عايز ان احنا نكون حكماء جدا في الحقيقة, بنعلنها ما بنخبيهاش, لكن بنراعي مشاعر بعض, بنختار الوقت المناسب, بنختار الطريقة اللي هنتكلم بيها مع الشخص اللي قدامنا. هل بعد كلامك مع الناس بتقرب من ربنا وتبقى مبسوطة ولا بتحس لا؟ لانه برضو أنا ممكن بعد ما أتكلم مع الناس أحس إن هم اتطفوا قوي. ممكن يكون الانطفاء ده بسبب إنهم اكتشفوا حاجة مش قادرين يواجهوا نفسهم بيها, ده مطلوب عند الشخص اللي قدامي. وممكن يكونوا انطفوا مني أنا شخصيا, إنهم مش مصدقين إن أنا بقول الكلام ده بالطريقة دي. فترى الانطفاء اللي بيحصل في الناس اللي قدامنا بسببي ولا بسبب حاجة معينة هم اكتشفوها فيهم؟ مجدة بتقول البساطة والطيبة والوضوح كوكتيل حلو. دي الحاجات اللي الناس صرحتك بيها, ان انت شخصية بسيطة وطيبة. طب هل في قبل كده حد صرحك بحاجة ما انبسطتلهاش, زعلتي منها, حسيتي انتوا ازاي تقولوا كده, اقتنعتي بيها او ما اقتنعتيش؟ يعني اوقات الناس بتصرحنا بحاجات احنا ما بنكونش مقتنعين بيها قوي. طيب تعالوا ندخل في نقطة كده بقى ظريفة قوي. هل الاتنين المرتبطين والاتنين المتجوزين ايه اخبار الصراحة ما بينهم؟ علشان في حاجات بتوقع العلاقة خالص, وفي حاجات تاني بتبقى لما بنتعامل معها بشكل حلو وحكيم بنحافظ على العلاقة. يعني أنا بشوف إنه الاتنين المرتبطين لازم يكون في ما بينهم صدق, لازم يكون ما بينهم أمانة, لكن بصراحة بشوف إنه هما مش لازم يحكوا كل التفاصيل الزيادة. في فرق ما بين الشفافية وان انا اكون واضح للشخص اللي قدامي، وفي فرق ما بين الافراط في كشف كل شيء حتى لو كل شيء ده ما كانش مفيد. يعني الزواج الصحي بيكون قايم على فكرة الثقة، فكرة الصراحة ما بيننا، فكرة الأمانة ما بيننا، لكن مش فكرة التحقيق، مش فكرة ان انا اقعد اسأل في تفاصيل كتيرة قوي واقعد اعصر في الشخص اللي قدامي عشان يطلع يعني مثلا كان في خطوبة مثلا، وشخص بيسأل عن شخص عن خطوبة قديمة، ليه بتعمل كده؟ ليه؟ وتشوف ان ده من الصراحة والأمانة ان احنا لا، مش الصراحة ان الشخص اللي قدامك اللي انت مرتبط بيه يتكلم عن علاقة قديمة كانت في حياته ويسترجع تفاصيلها، ده مؤلم ليك وليه وهيهد مش هيبني، اللي انتهى انتهى، وما دام العلاقة خلاص كانت قبلك بفترة كبيرة وعدت والشخص دلوقتي معاك، هتقولي طب انا عايزة اطمن. تطمن ايه؟ اعتبره كأنه شخص مولود النهاردة، شوف تصرفاتك معاه، احكم على النهاردة، انت مالكش دعوة بمبارح، امبارح ده مؤذي جدا ان انتوا تتكلموا فيه لانه انتهى وخلاص. ففي حاجات لازم تتقال لانها بتأثر على العلاقة، زي مثلا مشاكل المالية، زي اي قرارات بتخص الأسرة، زي فكرة مرض، زي تصرف غلط اتصرفت وانا مع الشخص اللي انا مرتبطة بيه فممكن يهز الثقة، فانا محتاجة ان انا اكون صريح وواضح واتكلم عنه. زي مشاعري الحقيقية، ان انا زعلان، ان انا متضايق، ان انا مخنوق، انا حاسس ان في حاجة مضايقاني، لانه اخفاء الامور دي بيعمل فجوه كبيره قوي ما بين الزوجين، فما ينفعش ان احنا نخبيها. لكن في حاجات مش لازم تتحكي، زي مثلا انا كنت بفكر شويه افكار وفي فكره عدت في دماغي، الفكره مش كل الافكار اللي بتعدي في دماغي واللي بفكر فيها وسيل الافكار اللي في دماغي لازم احكيه خالص، ده خطر جدا ان انا احكي الافكار الغريبه اللي بتمر في دماغي، دي افكار ليا انا اللي بعالجها وانا اللي بتحكم فيها. مثلا شخص اعجب بيا عابر في الطريق وشخص عاكسني، شخص مش بالضروره اقعد احكي التفاصيل دي، لان دي تفاصيل خلاص كانت عابره وعدت وملهاش لازمه انها تتحكي، لانها هتخلي الشخص اللي قدامي يتوتر يقلق، لكن ملهاش لازمه. هل هتفيد؟ هل ده عمليه مستمره بتحصل في حياتي ولا حاجه عابره في الطريق حصلت؟ لازم يكون في حكمه في الحكاوي اللي بتتحكي. مثلا كلمات سلبيه سمعتها عن شريك حياتي او عن الشخص اللي انا هرتبط بيه، غباء جدا ان انا اروح اصارحه بيها، غباء قوي ان البنت اللي هترتبط تروح تقول للخطيبه ماما بتقول عليك ان انت بخيل، ايه الغباء ده؟ طب ماما بتفضفض معاكي وبتقول لك خدي بالك اذا كان بخيل ولا لا، اروح انا اقول للشخص اللي انا هرتبط بيه ماما بتقول عليك ان انت بخيل؟ طب ما هي دي صراحه بتوقف النفوس من بعض، يعني خلاص ما انا الشخص اللي انا هرتبط بيه ده هيقول ان ماما ست ظالمه وهيقف نفسه منها وهتبدا المشاكل من هنا، مش كل الكلام يتقال، لازم يكون في، ما هو انا شخصيه صريحه بصراحه وما بعرفش اخبي حاجه، لا ده غباء مش وعدم حكمه تماما ان انا اقول حاجه زي كده. صاحبتي بتقول عليك ان انت بيبقى شكلك يعني مش حلو في وسط القعده او ان لبسك قديم قوي، طب ليه؟ ايه لازمتها الكلام ده؟ انت عاجبك ستايل لبسه تمام، مش عاجبك ستايل لبسه طوري معاه الستايل بتاع لبسه مثلا، لكن مفيش داعي انك تروحي تقولي ان فلانة بتقول على خطيبك ان لبسه مش حلو. ليه بنقول الكلام ده ونقول اصلها اسرع؟ تفاصيل قديمة في حياتنا انتهت ومش هتضيف الا شك وألم، ليه اقولها؟ خلاص الموضوع انتهى وانا عارفة اذا كنت انا غلطانة او مش غلطانة والموضوع انتهى، مفيش داعي للكلام ده ما دام الموضوع ملوش ابعاد مستقبلية، خلاص الموضوع انتهى وكان في يعني توبة ما بيني وما بين الله ومفيش، خلاص الموضوع انتهى. محتاجة اسأل نفسي هل اللي انا هقوله هيبني العلاقة ولا هيهدمها؟ الصراحة الصحية هدفها ان الثقة تزيد، انه امورنا تمشي صح، لكن الصراحة غير الحكيمة هي اللي بتتحول لتفريغ للمشاعر على حساب الطرف التاني من غير ما الطرف التاني يكون هيتحمل الكلام ده. في ناس كتيرة قوي تيجي تتكلم وتقول اصل انا قلت كل حاجة عشان ضميري يرتاح، لكن هل هو الهدف ارتياح ضميرك وان انت تتعب قلب شريك حياتك؟ انت استفدت ايه؟ ريحت ضميرك وبعدين بعد ما ريحت ضميرك. وإيه أصلا اللي يزعج ضميرك في حاجة مش هتعود بحاجة في المستقبل؟ يعني أوقات أنا بتبقى نظرية الذنب دي بتخليني أدخل في حتة مش في محلها، فأنا محتاج قبل ما أتكلم في حاجة أسأل شخص حكيم، هل في داعي أن أنا أتكلم في الكلام ده، ولا أنا عندي عقدة ذنب وخلاص أنا حاسس بيها؟ ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. يعني الكلام يكون فيه نعمة، الكلام يكون فيه حكمة، يكون فيه قدر من الملح اللي هيزبط الدنيا. ماجدة بتقول في شعرة ما بين الصراحة والوقاحة، وياريت تعامل الناس بحكمة وزي ما نعامل الناس بحكمة وزي ما عايزين ان احنا نتعامل. بصي يا ماجدة، يعني هي دي كانت القوانين اللي موجودة منذ البدء، احنا اللي بوظنا القوانين دي او احنا اللي جينا قوي على الحاجات دي. وماجدة موافقة مع كلامي، ومنانا بتقول الصراحة ليست ان تقول كل ما تفكر فيه بل ان تقول ما يجب قوله بصدق وحكمة. صح جدا. طيب ليه بعض الناس بتشوف انه الصراحة والدبش اللي مش كويس ده حاجة كويسة؟ بعض الناس بتعتقد انه انا صح يا جماعة. تتخيلوا كده ليه الدبش اوقات الناس بتشوفه صح، او ليه الناس بتشوف ان لما الصراحة بيبقى فيها قدر من الوقاحة انا كده صح، ويبقوا مقتنعين قوي بفكرة ان انا كده صح؟ ايه اللي بيوصل الناس انها تفكر بالطريقة دي؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل على طول.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: دبل إسبريسو. لما بتهتم بموضوع بيهمك بتبحث وتقرأ كل حاجة عنه وتسمع لخبرات الآخرين الشخصية وتتأكد من مجربين، ولما نطبق ده على القهوة مثلا هتكتشف انك بقيت تعرف معلومات جغرافية وزراعية وطبية وحتى تكنولوجية عن القهوة. طب لو طبقنا ده على معرفتنا بالآخرين وممارسة إنسانيتنا معاهم في الظروف الطارئة أو الصعبة هنكتشف إيه؟ هنكتشف إننا بحثنا وكوننا معلومات وتأكدنا من صحتها عشان نبتدي نساعد كل اللي محتاج مساعدة. بص يا سيدي، أنا رأيي إن جه الوقت اللي تبص فيه على الآخرين وتمد إيدك بحماس وإنسانية ومرعاة لشعورهم علشان تساعدهم، تساعدهم فعليا، تساعدهم ماديا، تساعدهم بطرق كتيرة قوي. شوف إيه اللي يناسبك في الوقت والجهد. لو قدمت بإيدك حب طول عمرك دايما تتحب، وربنا سندك وفي ظهرك.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سم.
2: في ناس ما بتبقاش عارفة ان اللي بتعمله ده مش صراحة، ده نوع من انواع الوقاحة. هي ما بتبقاش فاكرة ان هي بتعمل حاجة غلط، هي فاكرة ان هي كده بتعمل الصح وانها بتقول الصح. فمحتاجين نوضح يمكن ايه اللي يخلينا نفرق اذا كان كلامنا صريح او كلامنا دبش. بس خلينا نقول ان في ثلاث نقط انا محتاجة اتكلم فيهم او عشان افرق. ان في صدق، ان فكرة ان احنا نقول الحقيقة، في لباقة ازاي اعرف اقول الحقيقة، وفي العدوانية اللفظية ان انا استخدم كلمات بتأذي الاخرين او بتقلل منهم. طيب ازاي اعرف ان كلامي دبش او كلام عدواني حتى لو هو صريح؟ لو كان في سخرية او استهزاء بالاخر انا بتريق عليه، لو كان بيحرج الشخص قدام الناس اللي حواليه، الشخص ده أي محرج متضايق في وسط القعدة، يبقى أنا كده صرحتي فيها نوع من الوقاحة. إذا كان بيهاجم شخصية الإنسان مش تصرفه، يعني أنا عمالة أقول له أنت شكلك غبي، أنت ما بتفهمش، أنت شكلك مش عارف إيه، فأنا كده بهاجم الشخص مش بهاجم التصرف بتاعه. لما يكون في ألفاظ مهينة وجرحة فكده معناها أن كلامي عدواني. لما النبرة اللي بتكلم بيها فيها احتقار أو فيها استعلاء على الشخص اللي قدامي يبقى كده في عدوانية لفظية، يبقى الشخص ده بيكلمني بطريقة مش كويسة. فإحنا مش بنتكلم هنا عن الصراحة مطلقا، إحنا هنا بنتكلم عن حاجة اسمها عدوانية لفظية، إن أنا بستخدم شكل من العدوان على الشخص اللي قدامي من خلال الكلام اللي هيقوله. زي مثلا اقول انت شكلك كارثة النهاردة، انت غبي جدا، انت ما بتفهمش، كل دي عدوانية لفظية، كل دي امور غلط جدا ان انا اقولها للشخص اللي قدامي. في فكرة انه انا يعني الصراحة الصحية اللي احنا اتكلمنا عنها ان احنا بنتكلم عن اسلوب ومش قيمة الانسان. في ناس بتعتبر، في ناس عندها ضعف في الذكاء العاطفي بتاعها، يعني الشخص اللي هو الدبش ده اللي ما بيعرفش يتكلم بصراحة غالبا هو ما بيعرفش يتعامل مع الناس، ما بيعرفش يحس بمشاعرهم، ما بيعرفش يدرك ان هو يعني انه الشخص ده دلوقتي ما ينفعش اقول له الكلام ده. هل اللي قدامي هيستقبل الكلام؟ هل الوقت ده مناسب؟ هل هدفي ان انا اساعد الشخص ولا هدفي ان انا اعكنن عليه يومه؟ هو مش عارف، ما عندوش ذكاء عاطفي. فالفكره كلها انه البني ادم الصح الناضج كلنا بيمر في دماغنا عشرات الافكار في الدقيقه. فالنضج الصح ان انا اسال نفسي والكلام ده عايز يتقال صح ولا ملوش لازمة يتقال، هيفيد ولا مش هيفيد. تعالوا كده ناخد نقطة كده، ازاي اكون صريح ومش دبش. يعني انا عايز ابقى صريح، مش عايز ابقى منافق، وفي نفس الوقت مش عايز يكون عندي دبش. فازاي اكون صريح مش دبش؟ هسأل نفسي بمنتهى البساطة، الكلام اللي هقوله هدفه ايه؟ فاكرين لما قلت لكم الرئيس الامريكي اللي كان قبل ما بيبعت مسج لحد أو قبل ما بيتكلم مع حد بيفرغ كل الطاقة اللي عنده في ورقة ويشوف، بعد كده يستنى على نفسه يهدى شوية ويكتشف أن معظم الكلام اللي قاله ما كانش ليه لازمة؟ فهل أنا هدفي من الكلام بتاعي أنتقم من الشخص اللي قدامي؟ أجرحه ولا طلع اللي جوايا وبعبع وخلاص. ما أنا متضايق اللي هو فكرة إيه، ليه أعكنن على نفسي أما ممكن أعكنن على كل اللي حواليا وطلعهم متضايقين. فهل الهدف من كلامي إيه؟ محتاج قوي أعرف أنا هدفي الإصلاح ولا أنا هدفي عكنن على الناس وخلاص وأن أنا أطلع نفسي أحسن منهم. محتاج قوي وأنا باجي بتكلم أختار الوقت المناسب، يعني ما أجيش أتكلم مع حد قدام الناس، أختار الوقت المناسب. ما ينفعش أفتح مواضيع حساسة وأنا في عصبية، يعني ما ينفعش أخلط الأمور كلها ببعض وإحنا كنا مختلفين عشان نقطة معينة، أجيب له كل النقط اللي في حياته البرايفت اللي ما بيننا وأقعد أتكلم فيها. ما ينفعش أن أنا أهينه في وسط الكلام. فأختار الوقت المناسب قوي وأنا بتكلم، أبقى عارف أنا بكلمه في الوقت ده وبالطريقة الفلانية دي. فكرة أن أنا مهمة قوي قوي لما أجي أتكلم مع حد، أنا بنتقد السلوك مش بنتقد الشخص. طول عمرك كذا خلاص أنت كده انتقدت الشخص. لكن مثلا لو الشخص اللي قدامك مهمل جدا وأنت بتضايق من إهماله، أنا مش هروح أقوله أنت مهمل، أنت إنسان مهمل، أنا كده بنتقد الشخص مش السلوك. إنما أنا هقوله أنا بتضايق من فكرة أنه الرمي الحاجات في أي مكان، بتضايق أنه أنا بحس أنه الدنيا مش منظمة، فأنا كده بنتقد سلوك بس مش بنتقد الشخص خالص. أنا بقولتلوش أنت مش منظم، بس أنا حاسة أنه في عشوائية في المكان وأنا بتضايق من العشوائية، حاسة أن الشخص بيرمي حاجته في كل حتة فأنا بتضايق من ده. محتاج أنه أنا بتكلم أختار كلماتي قوي. خليني أخد التعليق وبعدين أرجع أكمل. نانا بتقول: يا رب نضع أمامك كل فرد في هذه الجماعة وكل مستمعي الراديو وكل المتابعين، يا رب بارك حياتهم وبيوتهم واملأ قلوبهم بالسلام والرجاء والمحبة، كن قريبا من كل شخص يحمل هما أو وجعا لا يعرفه أحد، وإلمس قلبه بتعزيتك ونعمتك، احفظهم من كل شر وامنحهم الصحة والقوة وافتح أمامهم أبواب الخير والبركة، واجعل كلماتنا وأفعالنا سببا للتشجيع والنور، واجعلنا دائما صادقين بمحبة وحكمة، باسم الرب نصلي آمين. مرسي يا نانا قوي على صلاتك الجميلة، بجد مرسي على كلماتك اللي طالعة من القلب قوي قوي قوي. ربنا يباركك دايما، ودايما كده نكون مع بعض وبنحضر الحلقات مع بعض. احيانا بندخل في الصراحه قبل ما نسمع، يعني انا ببقى صريحه عشان افتراضات انا افترضتها في دماغي. انا افترضت ان الشخص اللي قدامي ده شخص كذاب، افترضت ان الشخص اللي قدامي ده شخص فيه العيب الفلاني. انا افترضت عشان موقف عابر حصل، فانا كونت عنه انطباع وابتديت بقى اروح اتكلم معاه واروح اصرحه: يا فلان انت كذاب، يا فلان انا مش عارف ايه، يا فلان يا وافضل انتقد فيه جامد جدا. اولا انا بنتقد شخصيته بسلوكه، وده اخطر حاجه انا اتكلمت عنها، لكن كمان انا افترضت، انا قمت الصراحه على فرضيه ممكن يكون الشخص مش صح. طب لو انا حاسس انه الشخص ده كذا، انا ممكن اتكلم معاه بطريقه اللي هو: يا فلان انا حسيت من كام موقف كده ان في تصرفات مش واضحه، انا مش عارف افهم الموقف، انا حاسس انه في نوع من عدم الامانه في الكلام، او كل شويه الكلام بيتغير. فانا وصلت له الفكره، وممكن جدا يكون هو مظلوم ويتكلم معايا ويوضح. لكن احنا اوقات بندخل مندفعين جدا ومكونين انطباعات ومكونين ردود افعال في حاجه هي مش مستاهله، أو في حاجة أنا اللي افترضتها في دماغي وهي مش حقيقية، وده بيأذي الشخص اللي قدامنا جدا. محتاجين قوي إن احنا بنتكلم بصراحة نكون جزء من الحل. يعني الشغل ده وحش قوي، الطريقة اللي متقدم بيها الشغل ده سيئة للغاية، فأنا بنهي الموضوع. لكن تخيلوا بقى لو أنا كنت جزء من الحل، يعني أنا شايف إني لو عملنا كده هيطلع أحسن. حلو قوي ان واحنا صراحة نكون بنقدم حلول، مش بننزل باتهامات اتهامات اتهامات، او بننزل بحقائق ووقائع وبنسيب الدنيا مقفولة كده، بننهي نهاية غريبة. لكن حلو قوي ان وانا بتكلم مع الشخص اللي قدامي اديله حلول، أقول له يعني أنا مثلا شايف إن لو في الكلام ده كانت قال الموضوع بطريقة تانية كان هيبقى الموضوع ألطف بكتير، أحسن بكتير. أنا شايف إن لو الشغل ده والبرزنتيشن دي كانت اتقدمت بطريقة ألطف كانت هتبقى أحسن بكتير، لو حطينا فيها النقط الفلانية كانت هتبقى أفضل بكتير. فأنا كنت جزء من الحل، انا مش مجرد بقدم الصراحه مشكله وبس، ده انا بقدم المشكله وجزء من الحل، وده عاده بيريح الناس اللي قدامي جدا ان انا اقدم المشكله واقتراحاتي في الحلول. نبره الصوت بتفرق جدا في الصراحه، ممكن اكون قلت الكلام الصريح وقلته صح وقلته منمق بس نبره صوتي محتده جدا، بس نبره صوتي فيها اتهامات، بس نبره صوتي عاليه، فالنتيجه ايه؟ انه انا ما بسمعش الشخص اللي قدامي ما بسمعش ولا كلمه من اللي انا قلتها، لانه انا حاسس ان ما فيش احترام في الطريقه، انا حاسس ان الطريقه مش عاجباني. بتعلي صوتك ليه عليا؟ يعني بتتعامل معايا بالطريقه دي ليه؟ فوانس انه النبره فيها اهانه حتى لو الكلام صح خلاص ما بيتسمعش، والصراحه هنا ما بيبقاش ليها قيمه، وبتتحول في الاخر لايه؟ لنوع من الوقاحه، بتفقد قيمتها حتى لو انا ما قلتش كلام غلط. بس فالكلام مش بس ده، النبره كمان عليها عامل كبير قوي. لو غلطت اعتذر، يعني الصراحه مش معناها ان انا بقت العصمه في ايدي وانا اللي بقول وانا اللي بحكي، وانا بالعكس انا لو اكتشفت ان انا كلامي جرح الشخص اللي قدامي ممكن اعتذر جدا واقول انا اسف ان انا الكلام اتفهم بالطريقه دي، انا كنت عايزه اوضح الكلام بشكل تاني، انا اسف اني اسلوبي ضايقك. الاعتذار ما بيقللش منا ابدا، الاعتذار مش معناه ان انت الشخص الاضعف، او الاعتذار مش معناه ان الناس هتيجي عليك بعد كده زي ما احنا بنبقى متخيلين، بالعكس. عماد بيقول المفروض نستخدم الصراحه مع الحكمه، ويكون في محبه الشخص اللي بنقوله بنكلمه بصراحه، يعني ده حقيقي جدا. لو في محبه مع الصراحه اي حاجه هتتقبل، يعني لو دايما وانا بتكلم انا قلبي عليك، العلاقه اللي بيننا والمحبه اللي ما بيننا تخليني اقول الكلام ده، لو الكلام ده اتقال بجد بيفرق جدا في ودان اللي بيسمع الكلام. هل اللي انا بقوله حقيقه؟ هل ضروره؟ هل بيتقال بمحبه؟ كل دي اسئله الرد عليها تخليني اعرف اذا كانت صراحتي مقبوله ولا لا. طب لو انا شخص كويس ودبلوماسي بس انا بتعامل مع شخص صريح صراحه مؤذيه، لو الشخص اللي قدامي طريقته مستفزه واوقات بيقول الحقائق بشكل بيضايقني، الشخص ده ممكن يوقعني جدا ويهز ثقتي بنفسي جدا، فبلاش اخد الشخص اللي قدامي بشكل كلام الشخص اللي قدامي بشكل شخصي. يعني في ناس اسلوبها بجد خشن وطف، اللي بنقول عليه طف مع الناس، مش معانا بس، فانا محتاجه اسال نفسي هل ده معانا بس ولا ده طريقته مع الناس كلها؟ فلو طريقته مع الناس كلها معلش، يعني احاول استحمل، احاول احط حدود، احاول اتعامل معاه، بس ده لا يقلل من نفسي ولا يقلل من ثقتي بنفسي ولا اي حاجه. وده مش معناه كمان ان مبرر ان الشخص اللي قدامي يفضل يغلط فيا. ميرسي يا نانا، ميرسي يا نانا بجد على تشجيعك وكلامك الحلو. محتاج ان لو الشخص اللي قدامي بيتعامل معايا بصراحه فيها نوع من الوقاحه، محتاج ان انا احط حدود. يعني لو الكلام بيوجعني، لو الكلام بيجرحني، لو الكلام أنا مش قابله بالطريقة دي، رأيك ممكن أرد عليه كده، رأيك ممكن يكون صح بس أنا آسف جدا، أنا مش قابل الطريقة اللي أنت بتتكلم بيها معايا، الطريقة اللي بتتكلم بيها معايا تخليني ما اسمعش منك حاجة. فلو أنت محتاج تتكلم معايا وتقول وأنا مش معترض على اللي أنت بتقوله، محتاج تقلل صوتك ونبرتك، محتاج تتكلم معايا بطريقة كويسة، قول اللي انت عايزه بس من غير تجريح. من حقك قوي ان انت تعلن للشخص اللي قدامك الطريقة دي، لان حدودك اللي انت بتحطها دي مش قلة ذوق، ده احترام لنفسك جدا. اوقات بيتقال لنا كلام بيوجعنا حتى لو اتقال بطريقة مش كويسة، بس انا بصراحة احيانا الشخص الدبش ده بيبقى كلامه فيه حقيقة مهمة جدا، هو قالها بطريقة سيئة وبطريقة مش مقبولة، بس لازم يبقى فيه نقطة صراحة مع نفسنا كده. هل الشخص ده بالرغم من كل اللي قاله، بالرغم الطريقة بتاعته، هل في جزء من كلامه صح؟ هل معاه حق؟ محتاج ان انا اركن طريقته داخليا, اركن طريقته على جنب وفكر بيني وما بين نفسي كده, هل الكلام فعلا كان في حاجة صح؟ هل انا فعلا كنت محتاج اخد بالي من كذا؟ محتاجين في بعض الاوقات لما نتعامل مع الناس الدبش في حياتنا ناخد الفايدة ونسيب الطريقة, لان لو مسكته في الطريقة انا مش هتطور ومش هتعلم, ويمكن تكون المسج دي جايه لي من ربنا, بس هي صحيح جات لي من عن طريق انسان طريقته مش كويسة, بس ورا كل حقيقة في حتة هستفاد منها, في حتة هتعلمني, في حتة هتطورني. لو انا الشخص اللي قدامي طريقته دبش فانا رحت استخدمت نفس طريقة الدبش معاه, ما هو العين بالعين والسن بالسن بقى زي المفهوم اللي بيتفهم دلوقتي, هتبقى المشكلة ان في اتنين دبش مع بعض وما بقاش فيه احترام وما بقاش فيه محبة, فيش اي حاجة, خلاص الهدف راح. فلما الشخص اللي قدامي يبقى دبش انا بحاول بقدر الامكان اكون هادي عشان نلم الموقف عشان الدنيا تعدي, لانه ايه فايدة ان انا حدف عليك طوب وان انت تحدف عليا طوب, احنا الاتنين راسنا هتتفتح واحنا الاتنين هتتأذي واحنا الاتنين هيبقى عندنا خسائر كتيرة جدا.

من النهاردة، أشوفكم يوم الخميس في حلقة جديدة وموضوع جديد. يا رب يبارك أيام حياتنا ويدينا إن احنا نتكلم بصراحة فيها نعمة مصلحا بملح، مش نتكلم كلام فيه أذية. أشوفكم يوم الخميس في موضوع جديد وحلقة جديدة. صباحكم زي الفل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

متى أدخلكم المولى إلهكم إلى الأرض التي أنتم ذاهبون لتملكوها، وطرد من أمامكم أمما كثيرة كالحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفريزيين والحويين واليبوسيين، التي هي سبع أمم أكبر وأقوى منكم. ومتى أسلمهم المولى إلهكم لكم وهزمتموهم، فيجب أن تفنوهم تماما، لا تعملوا معهم عهدا ولا ترأفوا بهم ولا تصاهروهم، فلا تعطوا بناتكم لأبنائهم ولا تأخذوا بناتهم لأبنائكم، لأنهم يبعدون أبناءكم عني ليعبدوا آلهة أخرى، فيغضب الله عليكم جدا ويهلككم سريعا. بل افعلوا بهم هذا، اهدموا معابدهم وحطموا تماثيلهم وأزيلوا الأعمدة التي يعبدونها وأحرقوا أصنامهم بالنار، لأنكم شعب خاص للمولى إلهكم، وهو قد اختاركم له من بين كل الشعوب التي على وجه الأرض لتكونوا شعبه الخاص. إن الله فضلكم واختاركم لا لأنكم أكثر من باقي الشعوب، بل أنتم أقل من كل الشعوب، إنما لأن الله أحبكم وحفظ اليمين التي أقسمها لآبائكم، لذلك أخرجكم بيد شديدة وفداكم من سجن العبودية من قبضة فرعون ملك مصر. فاعلموا أن المولى إلهكم هو الله الإله الأمين، يحفظ العهد ويرحم من يحبونه ويعملون بوصاياه إلى 1000 جيل. أما الذين يكرهونه فيجازيهم، يبيدهم في الحال ولا يتأخر عليهم. فاعملوا بالوصايا والفرائض والشرائع التي أوصيكم بها اليوم، إن انتبهتم لها

هذه الشرائع وحرصتم أن تعملوا بها، فالمولى إلهكم يحفظ عهده معكم ويرحمكم كما حلف لآبائكم، فيحبكم ويبارككم ويكثركم ويبارك أولادكم ثمار بطنكم ومحاصيل أرضكم من قمح وخمر وزيت ونتاج بقركم وغنمكم في الأرض التي حلف لآبائكم أن يعطيها لكم، فتكونون مباركين أكثر من كل الشعوب الأخرى، ولا يكون فيكم رجل عقيم ولا امرأة عاقر ولا في بهائمكم، ويبعد المولى عنكم كل مرض ويحفظكم من كل داء خبيث عرفتموه في مصر، ولكنه يصيب به الذين يكرهونكم، فيجب أن تقضوا على كل الشعوب التي يسلمها لكم المولى إلهكم، لا تشفقوا عليهم ولا تعبدوا آلهتهم، لأن ذلك فخ لكم. لا تقولوا في قلبكم: هذه الأمم أقوى منا، فكيف نقدر أن نطردهم؟ لا تخافوا منهم، بل تذكروا ما فعله المولى إلهكم بفرعون وبكل مصر. أنتم رأيتم بعيونكم المصائب العظيمة والآيات والعجائب واليد الشديدة والذراع القديرة التي بها أخرجكم المولى إلهكم، فالمولى إلهكم سيفعل نفس الشيء بكل الشعوب التي أنتم خائفون منها، ويرسل عليهم المولى إلهكم الزنابير ويبيد الباقين المختبئين عنكم. لا ترتعبوا منهم، لأن المولى إلهكم الذي هو في وسطكم هو إله عظيم رهيب، فالمولى إلهكم يطرد هذه الأمم من أمامكم بالتدريج، لن تفنوهم مرة واحدة لئلا تكثر عليكم الوحوش. المولى إلهكم يسلمهم لكم ويجعلهم يرتبكون جدا حتى يفنوا، ويدفع ملوكهم في قبضة يدكم فتمسحون اسمهم من تحت السماء. لن يقدر أحد أن يقاومكم حتى تفنوهم. أحرقوا تماثيل آلهتهم بالنار، لا تشتهوا ما عليها من فضة وذهب، ولا تأخذوه لكم لئلا يكون لكم فخا، فإن الله يعتبره نجسا. لا تدخلوا شيئا نجسا إلى داركم لئلا يصبح مصيركم الهلاك مثله، بل اعتبروه قبيحا واكرهوه لأن مصيره الهلاك.

دبل اسبريسو. تخيل معايا الوصف ده، احنا في الشتاء والدنيا بتمطر بغزارة، وانا ماسك مج القهوة اللي باللبن بإيدي الاتنين، وبصص من ورا الشباك الإزاز ولابس طرطور صوف ومشغل الدفاية وبسمع السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. يا جماله، نفس الإحساس الجميل ده بيطير من خيالي لما بتخيل إن في ناس ما عندهمش بيوت أصلا، ولا جاكت ولا حتى كرتونة يقعدوا عليها تحت أي بلكونة تحميهم من المطر. نفسي أشتري كوبايات ورق بغطا وأعمل قهوة لناس كتير أديها لهم في البرد ده، يمكن تدفيهم ولو لدقايق. لو عندك القلب ده والتخيل ده والنية إنك تعمل كده لناس كتير، هتبقى إنسان طيب بقلب كبير وعقل بيفكر دايما في الخير ويقدم حب لناس ما تعرفهمش، حب الناس اللي بيحبهم ربنا.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط والحيوية في بداية جديد معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. أهلا بيكم معانا وصباح الخير عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن، أو بتشوفونا صوت وصورة على الفيسبوك، أو لو بتابعونا دلوقتي من على الساتلايت بنفكركم إن احنا معاكم على النايل سات واليوتل سات، ولو هتابعونا في الإعادة على باقي المنصات أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة كده عايزين نتجمع مع بعض بسرعة عشان عندنا موضوع مهم جدا جدا جدا جدا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. النهاردة كده عايزين ننفض عن نفسنا مشاعر بتاكلنا بدون داعي. ايه هي المشاعر اللي بتاكلنا النهاردة بدون داعي؟ احساس الذنب اللي مش مبرر. فكرة ان انا لما اغلط احس بالذنب دي من الحاجات الكويسة جدا، ومن الحاجات اللي بتدل على ان انا ضميري لسه حي، ضميري لسه صاحي، فلسه بيأنبني، لسه بيقومني، لسه بيرجعني للطريق الصح. فحلو قوي ان انا لما اغلط احس بالذنب، بس المشكلة اللي احنا عايزين نحلها النهاردة اننا اوقات بنحس بالذنب على حاجات هي مش غلط. يعني انا ما اجرمتش في حاجة، ما غلطتش في حاجة عشان احس بالذنب، بس بحس بالذنب بسببها. النهاردة عايزين نتكلم عن الذنوب الوهمية او مشاعر الذنب الوهمي. فسؤالي ليك النهاردة كده قبل ما نبدأ كلامنا في اي حاجة، ايه الحاجات اللي لا عيب ولا غلط ولا حرام ولا يعاقب عليها القانون ولا اي حاجة، بس لما بتعملها الناس بتحسسك بالذنب؟ الناس كيف تحسسك انه ايه الجريمة اللي انت عملتها؟ ده انت اجرمت في حق نفسك والبشرية والانسانية، واللي هو في ايه، في حين انه ممكن كل اللي انا عملته بس ان انا نمت شوية مثلا. يعني فالنهاردة كده عايزين نفضفض مع بعض، ايه اكتر حاجات نفسكم تعملوها بس الناس تقول لكم لا ده عيب وتحسسكم بالذنب لو عملتوها، في حين

الحاجة دي لا هي غلط ولا هي حرام ولا هي عيب ولا هي ممنوعة ولا هي لا تليق، لا هي حاجة عادية جدا، حاجة قد تكون طبيعية جدا في سياق آخر، بس الناس لو شافتك بتعملها تحسسك بالذنب، تلوم عليك، تعتب عليك. وإيه أكتر حاجة أو إيه أكتر كلمة لما بتتقالك أو أكتر جملة لما بتتقالك كده بتحس إنه أنت شفطت الأكسجين من الكوكب كده، لو خلاص قفلتني شيلتني ذنب أنا ما مش مسؤول عنه؟ دايما كده كل حد فينا بيبقى عنده كلمات كده لما بيسمعها، خصوصا من ناس معينة، يحس إن هو خلاص أنا غلطان، حقك عليا، انا غلطان، انا غلطان ان انا اتكلمت، انا غلطان ان انا قلت حاجه، انا غلطان ان انا عملت حاجه، في حين ان انت ممكن تكون مش غلطان، او الحاجه اللي انت قلتها او عملتها دي شيء طبيعي جدا. النهارده كده عايزين نشوف ايه الذنوب اللي المجتمع بيشيلها لنا في حين ان هي مش ذنوب. النهارده حلقه فضفضه، جايين نفضفض مع بعض النهارده، فكل واحد كده ايه يعني يفتح قلبه ويشمر هدومه كده ويقعد مرحرح كده، ويلا هنقعد نفضفض مع بعض النهارده يا جماعه، حلقه فضفضه. فكل حد فينا يشاركنا ايه اكتر ذنب وهمي المجتمع والناس اللي حوالين منه احيانا بيحسسوه بيه، في حين ان هو قد يكون شيء عادي جدا جدا، قد يكون حاجه من حقي اساسا، من حقي ان انا انام، من حقي ان انا اكل اللي انا عايزه، من حقي ان انا البس اللي انا عايزه، من حقي ان انا اقول لا على اللي مش مناسب بالنسبه لي، من حقي ان انا اعترض لما حاجه اكون شايفها غلط، حاجات من حقي، بس لو عملتها في حد هيحسسني بالذنب، في حد هيعتب عليا. ففضفضوا معايا كده يا جماعه النهارده، ايه هي الذنوب الوهميه اللي المجتمع لبسها لنا؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه ونفضفض فيه مع بعض النهارده. وما تنسوش من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق، فهستناكم تلعبوا معانا كده وتشاركونا ونفضفض مع بعض في سؤال حلقتنا النهارده. خلونا كده قبل ما نطلع مع بعض اول فاصل، عايزه اروح بسرعه كده للتعليقات عشان اصبح على الناس النشيطه اللي معانا النهارده. اول حد معانا بهاء. يا بهاء صباح الخير. بهاء انت متاخد غياب الاسبوع دوت، انا ما شفتكش لا في حلقه الحد ولا في حلقه الاثنين، ما اعرفش كنت مع فينا امبارح ولا لا، بس انت متاخد غياب عندي حلقتين ورا بعض، ينفع الكلام دوت؟ صباح الفل عليك يا بهاء، وطمنا عليك كده وعلى اخبارك والاجازه كده ماشيه معاك ازاي. استناك تشاركنا في موضوعنا، قول لي كده ايه اكتر حاجه يمكن بتحب تعملها او نفسك تعملها، بس لو عملتها هتلاقي في حد من الناس اللي حواليك بيلومك او بيعتب عليك او بيقول لك الحاجه دي غلط او الحاجه دي ما تنفعش، في حين انه لا، الحاجه دي المفروض ان هي عادي جدا. شاركنا كده واستناك تلعب معايا في الصندوق. كمان صباح حلقة الجميلة نانا. يا نانا صباح الجمال وصباح الورد والياسمين والألوانات بقى، أيوة بقى صباح الجمال عليك يا نانا، متحمسة جدا ان انا اكون بسمع رأيك في موضوعنا النهاردة، نحكي وندردش. كمان بهاء بيقول انا فعلا اشعر بالذنب عندما اقصر مع الاشخاص. طيب خلينا كده ايه نتعمق اكتر في الجزئية بتاعت التقصير مع الاشخاص ديت. يا بهاء ايه نوع التقصير اللي بتحس ان انت لو قصرته هتحس بالذنب؟ هل مثلا ان انت لو ما اتفقتش معاهم على كل اللي بيقولوه، او لو ما دعمتهمش كفاية، او اخدت وقت لنفسك؟ يعني قولي كده ايه نوع التقصير. فهو بيكمل وبيقول اي تقصير هو خطأ تحت اي بند بقى، يعني التقصير دوت يصنف تحت اي بند من وجهة نظر الاخر اللي بيعتب عليك او بيلومك. فمتحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم يا جماعة في الافكار ديت، لكن بعد الفاصل. خليكم معانا، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم، ونكمل بقى نلعب مع بعض في الصندوق، ونبتدي كده نحكي اكتر في ايه الحاجات اللي بتحسسنا بالذنب. والنهاردة يمكن الفقرة الاولى معانا عايزين نحكي فيها كده عن احساس بالذنب بيملى كتير قوي من الشباب النهاردة، الإحساس بذنب إن أنا مقصر أو إن أنا متأخر أو إن أنا فاشل، لأن أنا لسه ما حققتش نجاحات عظيمة وجبارة وخارقة زي ما الناس اللي حواليا كده أنا شايفهم بيكسروا الدنيا. يمكن ده اللي هنحكي فيه في أول فقرة معانا النهاردة، فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة، فاصل ونرجع نبتدي يومنا مع بعض.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: عبثاً تحاول الأم أن تشرح لطفلها الذي فطمته لتوها أنها صنعت هذا لخيره، فهو يراها سادية تتلذذ ببكائه وتعذيبه، بل وديكتاتورية تحرمه مما هو في شديد الاحتياج إليه، وهو لا يدري أنها تصنع هذا لخيره لأنها تعلم الأفضل له بينما هو لا يعلمه. ومهما حاولت أن تحتضنه فهو يرفض بشدة أن يرتمي في حضنها دون إرضاعه. صديقي، حاشا لله كلي الحب وكلي المعرفة أن يقهر أولاده، لكنه لن يستطيع دائما أن يشرح لك ما يفعله أو ما يأمرك به. فالله لا يهتم فقط بإسعادك، لكنه يهتم بخيرك ونضوج شخصيتك. أنت تريد فقط ما تحتاج له الآن، وهو يريد لك ما سوف تطوق إليه غدا. إياك أن تهرب من حضنه وقت فطامك، فأنت بهذا تهرب من الوحيد الذي يستطيع في هذا الوقت العصيب أن يحن عليك ويحتضنك. دعه يقف في صفك حتى لو لم تفهم، بدل من أن تضعه أمامك معتبره عدوا لك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سمك، عيش اختلافك.
2: حاجات كتيرة قوي وأصوات كتيرة قوي بتبقى موجودة جوانا، مشاعر كده وصوتها عالي بتقعد تصرخ جوانا كده وتقول لنا احنا مقصرين، احنا غلطانين، احنا اجرمنا، احنا بوظنا الدنيا، احنا عملنا حاجة غلط، ونفضل كده قلقانين ومتوترين وبناكل في نفسنا وعايزين نصلح الغلط. بس لما بنيجي نهدى كده ونرجع لنفسنا وندور على الغلط الحقيقي فينا عشان نصلحه، ملاقيش اي حاجة غلط، ملاقيش اي خطية، او ما بنلاقيش اي جرم ارتكبناه في حق اي حد عشان اعرف اصلحه، ولاقي ان كل الحكاية او كل اللي انا عملته هي حاجة واحدة بس، يمكن ان انا بطلت اجي على نفسي عشان استرضي ناس تانية. فالنهاردة كده عايزين نفتح كده صندوق الذنب الوهمي اللي بيتملي جوانا بسبب اننا بس ما بنسددش فواتير اجتماعية المجتمع هو اللي فرضها، لا هي تحت بند الصح والغلط، ولا هي تحت بند الحرام واللي مش حرام، ولا هي تحت بند مسموح بقانونا او مش لا، هي مجرد قوانين اجتماعية وفواتير احنا بندفعها بلا داعي. فكر معايا كده، ايه اكتر حاجة الناس، المجتمع، العلاقات، الكلام بتاع الناس اللي حوالين منك بيحسسك بالذنب بسبب حاجة انت عملتها او يمكن ما عملتهاش، ممكن تكون حاجة دي مش غلط بس كلام الناس وكلام المجتمع، قوانين المجتمع هي اللي بتقنعك ان الحاجة دي هي اللي غلط، فتبدأ تحس بالذنب. هو ده الذنب الوهمي اللي احنا عايزين نتعرف عليه النهاردة ونفرق ما بينه وما بين الذنب الحقيقي. قبل ما نكمل كلامنا، عايزة كده اخدكم في رحلة سريعة لتقرير نزل الوقت اللي فات بيجاوب على تساؤل يمكن موجود عند كتير قوي من الشباب الصغير النهاردة اللي هم في سن العشرينات، لسه شباب صغير، وبيشرح فيه ليه كتير من الشباب النهاردة بيعاني من الاكتئاب، لانه بيحس ان هو فاشل، ان هو متأخر، انه ما حققش انجازات، ان هو لسه ما عملش ملايين، ان هو لسه ما اشتراش اول عربية، ما اشتراش اول بيت، لسه ما حققش المرتب الخيالي اللي هو بيحلم بيه. وبيشرح أزمة ربع العمر اللي بتحسسه بالذنب انه متأخر عن باقي الكوكب من وجهة نظره. فخليني احكي لكم كده التقرير ده بيحكي عن ايه. التقرير ده بيحكي عن الظاهرة اللي الشباب بيتخيلوا فيها، انه الناس كلها حوالين منهم عملوا مشاريع ونجحوا وجمعوا اول مليون وصرفوه، يعني انا جمعت اول مليون وصرفته. فلان الفكرة ديت فكرة خاطئة، رغم ان هي فكرة خاطئة بس لسه بتشكل حمل وضغط كبير جدا على فئة كبيرة من الشباب اللي متخيل النهاردة كده ان هو انا مقصر، بس انا مش عارفة انا مقصر في ايه، بس انا متأخر، انا لسه محققتش مجمعتش اول مليون ديت. فخليني احكي لكم على الدراسة ديت او تقرير دوت. تقرير دوت يحكي عن دراسة اتعملت على اكتر من 1100 شاب انجليزي، وقالت انه 86% منهم بيحسوا بالضغط ان هم لسه محققوش النجاح المتخيلينه في الحياة قبل سن الـ30. وقالوا ان الضغط المستمر دوت بيتحول عند فئة كبيرة قوي منهم للي بيتقال عليه النهاردة أزمة ربع العمر، يمكن أزمة منتصف العمر كتير مننا عارفها وسمع منها عنها، لكن اللي بنحكي عنها النهاردة أزمة ربع العمر. الأزمة دي بتزود الشعور بالحزن والاكتئاب عند الشباب ما دون الـ30، أو تحديدا المرحلة العمرية اللي ما بين 19 لـ30 سنة. مش عارفة ليه محسني ان 30 كبار قوي، بس ما علينا يعني. وده لان هم مش مستقلين ماديا، ان المرحلة ديت اللي هي من 19 لـ30 حاسين بالذنب والاكتئاب والحمل على كتافهم، ان هم لسه ما قدروش ان هم يكونوا بيحققوا الاستقلال المادي اللي هم متخيلينه، وبيبتدوا ان هم يكونوا بيفكروا طيب انا محتاجة اعمل شيفت كارير مثلا، ودور على حاجة تدخل لي دخل اعلى، طب انا كنت محتاجة ادرس حاجة تانية تحطيني في منطقة تاني من الحياة، فبقى بوزيشن أعلى وحاجة أعلى. فدي تساؤلات بتراود الشباب في الوقت دوت. قالوا إن الضغوطات دي بتزيد بسبب المقارنة الزيادة ما بين الشخص ما بين نفسه وما بين الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا، مش الناس اللي حوالين منه على أرض الواقع، لأ، ما بين الناس اللي بيشوفها على السوشيال ميديا. وده بيحصل نتيجة حاجة اسمها الجوريزم إفكت أو تأثير الخوارزميات. ده بيحصل ليه؟ لأنه ببساطة أنا بتخيل ان الناس كلها بقت ناجحة والناس كلها بقت معاها ملايين بسبب ان انا بقى بيظهر لي محتوى كتير جدا بيظهر الفئة دي من الناس، الناس اللي بتحقق الشكل ده من اللايف ستايل. مش عايز اقول نجاحات، لكن خلينا نقول الشكل ده من اللايف ستايل. الحاجات دي كمان بتزود احساس انه انا ما انجزتش اي حاجة، وثقافة الانجاز عندي اتربطت بانا امتي ايه، مش بامتي ايه لكن بانا معايا ايه، انا دخلي قد ايه، انا عندي فولورز قد ايه، انا بشتغل في ايه، مش بانا قيمتي ايه وانا شخصيتي ايه. قالوا انه رغم ان الارقام الحقيقية على ارض الواقع بتقول عكس ما الشباب متخيل ان الناس كلها بقت ملايين، لكن في دراسة او في بحث اجتماعي عملته جامعة هارفارد بتقول ان متوسط مؤسسين الشركات الناجحة، مؤسسين الشركات اللي هو يعني لسه بيستارت اب شركة، متوسط اعمارهم بيكون 45 سنة مش عشرينات خالص. طبعا لكل قاعدة استثناء، يعني ممكن يكون حد في العشرينات وقدر ان هو يكون بيأسس شركة، لكن مش ده النورمال، مش ده الطبيعي. متوسط اعمار اللي بيأسسوا شركات ناجحة 45. كمان متوسط سن شراء اول بيت بيكون عند سن 38 سنة. اعلى دخل هيحققه الانسان في حياته بيكون في الفترة من 45 لـ55 سنة. والسن المنطقي ان انت تكون مليونير او ملياردير في حياتك هو 65 سنة ونص. معرفش ايش معنى ونص بص، يعني اللي هيحصل في الست شهور دول تتحول من مليونير لملياردير يمكن، لكن قالوا السن المنطقي ان انت تبقى ملياردير هو سن 65 سنة ونص. طبعا في بيقدر يحققوا دوت من اعمار اقل من كده، لكن مش ده النورمال او مش ده الطبيعي. الكلام ده طبعا مش دعوة للكسل وان انا خلاص بقى لسه قدامي وقت وانام في الخط، لكن الكلام ده المقصود بيه انه ما تضغطش على نفسك، وانه عادي ان انت في العشرينات او يمكن في الـ30ات. مش عارفة ليه محسين ان ان ان, إن الـ30 ده بقى كبير ومفروض ان هو عارف ايه في حياته يعني، بس ما علينا. يعني المقصود من الدراسة ديت ان ما تسمحش لحد يقلل من امتك حتى انت او حتى افكارك. ما تحسسش نفسك بالذنب الوهمي دوت، لانه النجاح في الحياة ليه اشكال كتير وليه مراحل مختلفة، ومش كلها هيتقلك عليها في البودكاست بتاعت الناس الناجحة والناس اللي بتطلع تتكلم كده عن ازاي جمعت اول مليون واول مليار. النجاح في الحياة محطات وليه اشكال كتير، فيعني رأفة بحالك واحدة واحدة. ما تحسسش نفسك بالذنب لان انت متخيل ان انا متأخر عن الوجبة الحضاري يعني، ويمكن فكرة انا متأخر عن الوجبة الحضاري دي واحدة من الحاجات اللي كتير قوي بنحس بالذنب بسببها، وهو ذنب وهمي. احنا النهاردة مش جايين نتكلم عن الذنب اللي بنحاكم مثلا نفسنا بسببه لما بنعمل حاجة غلط او نعمل حاجة بتغضب ربنا، لا، احنا بنحاكم نفسنا وبنحسس نفسنا بالذنب عشان يمكن ما كناش قد توقعات المجتمع، مكناش قد التوقعات الوهمية بتاعة المجتمع. النهاردة كده احنا عايزين نكشف اللعبة ديت ونفهم امتى بيكون احساسنا بالذنب حقيقي يستاهل ان انا احس بالذنب، وامتى بيكون مجرد فاتورة مجتمعية احنا مش ملزمين اننا نكون بندفعها. والنهاردة كده عايزين نكون بنطرح مع بعض شوية امثلة، مش انا اللي هجيبها، احنا عايزين نحكي فيها مع بعض امثلة لايه اكتر ذنوب مزيفة المجتمع بيلبسها لنا. حاجة مثلا زي اللي هو انه انا لسه محققتش اول مليون وانا عندي 19 سنة، ما مش كلام منطقي يا جماعة، ما هو بابا مش ملياردير عشان انا بقى مليونير وانا عندي 19 سنة. فاللي هو ان انا متأخر كده في المستوى الاجتماعي في اللايف ستايل، انه ان انا ما ردتش على مكالمة تليفون. انت عارفين يا جماعة في ناس بتحس بذنب رهيب لو لقيت ميسد كول على تليفون اللي هو اتصل بي وانا ما كنتش موجودة ارد عليه. ايه الجرم في كده؟ يعني ايه الجريمة في كده؟ فخلونا نفضفض مع بعض يا جماعة في الحاجات اللي هي مش غلط، مش حرام، مش عيب، مش ممنوعة، يعني القانون لا يجرمها، بس احنا بنحس بالذنب بسببها، مش لانها غلط لكن لان المجتمع اقنعنا ان هي غلط. خلونا كده نفضفض مع بعض في الفكرة دي شوية ونرجع بقى للتعليقات. وصلنا لحد وصلنا لحد نانا وابتدينا كده ايه نلعب مع بعض في الصندوق، ونشوف كده اول رقم معانا من الصندوق النهارده كان رقم 8 ليا، اول رقم من النهارده ليا. طيب رقم 8 ليا النهارده من نانا بيقول، رقم 8 النهارده رساله بتقول: بعض الناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل القلوب بحسن كلامهم وروعه مشورتهم وكريم اخلاقهم، فكن منهم. يعني امين امين نكون منهم انا وانت كده، وكل حد فينا محتاج ان هو يكون شخص يمكن حكيم في دايره علاقاته، شخص مريح في دايره علاقاته، شخص ايه، فاكرين ما كنا بنتكلم عن الشخصيات اللي محتاجينها في دايره علاقاتنا؟ الشخص الحكيم، الشخص المبسط للحياه، الشخص الداعم، مين كنا نكون الاشخاص ديت في حياه بعض. شكرا جدا ليكي يا نانا، حلو الرقم عجبني. كمان بهاء بيختار رقم 11 لي، ونشوف كده رقم 11. رقم 11 النهاردة سؤال يا بهاء: ايه الحاجة اللي بتعملها عشان تصلح مودك في الايام الصعبة؟ ايه الحاجة اللي بتحب تعملها عشان تصلح مودك في الايام الصعبة؟ لو اليوم كده مش احسن حاجة والدنيا ملخبطة وزعبطة كده ومعكننة، فقولي كده ايه الحاجة اللي بتحب تعملها عشان تروق على نفسك. كمان نانا بتختار ليها رقم 19، رقم 19 كمان رسالة. ماشي، نشنتي على الرسائل النهاردة يا نانا، بسرعة يلا نشني على الألعاب. رقم 19 النهاردة بتقول: احترس، فالذين فشلوا في إنجاز شيئا في حياتهم سيحاولون دائما إحباطك. ده واحدة من الذنوب الوهمية اللي النهاردة كده عايزين نخلي بالنا منها، نتجنبها ونبعد عن اننا نكون بنقع فيها. فكرة انه اكون مثلا عايز اعمل حاجة معينة في حياتي او حقق حاجة في حياتي وبعلنها او بتشارك بيها مع حد تاني، والحد ده ما نجحش فيها مثلا، فيبتدي يخوفني منها، يحبطني فيها، يقول لي انها مش مناسبه، يقول لي انها مش حلوه، يقول لي انها مش صح، في حين ان هي عادي جدا، بس ممكن يكون هو ما نجحش فيها فبنيه حقيقيه حلوه او بنيه وحشه، بيحاول يبعدني عن الحاجه ديت. فاحترس، الذين فشلوا في انجاز شيئا في حياتهم سيحاولون دوما احباطك. دي رسالتك النهارده. كمان نانا بتقول: اشعر بالذنب عندما اجرح شخصا بكلامي حتى لو لم اقصد ذلك. طيب خلينا هنا نقف عند اول حاجه ممكن نكون بنحس بالذنب بسببها، ان انا اكون بحس بالذنب لما اجرح حد بكلامي. النقطة دي تحتمل الجانبين، تحتمل الذنب الوهمي وتحتمل الذنب الحقيقي، ان انا ممكن اكون فعلا اخطأت وجرحت حد، فطبعا لو جرحت حد محتاج ان انا احس بالذنب عشان اخلي بالي الموضوع دوت واصلح غلطي. لكن اوقات كتيرة ببقى انا ما غلطتش، انا ما قلتش حاجة غلط، او انا ما تعدتش حدودي، بس اللي قدامي حسسني ان انا جرحت وجيت على كرامته واذيته. فهل احساسك بالذنب لما بتجرحي حد بيكون فعلا لان انت عملتي حاجة مش مناسبة فجرحته، ولا لان اللي قدامك قالك انت عملتي حاجة مش مناسبة وجرحتيني، انت بيقنعك ان انت عملتي حاجة غلط؟ يمكن احنا لسه نحكي عن ازاي افرق ما بين الاتنين، بس قوليلي كده الاحساس هنا يا نانا، انت فعلا اخطأتي ولا ما اخطأتيش؟ كمان نانا بتقول: احيانا احمل نفسي مسؤولية مشاعر الاخرين حتى عندما لا يكون الخطأ بسببي، وهو ده الذنب الوهمي. انا ما اخطأتش، انا ما اجرمتش، انا ما عملتش اي حاجة، يعني انا مشيل نفسي الذنب. لو ليه ليه؟ طيب قبل ما نحكي اكتر في الفكره دي بنصبح كمان على عماد. صباح الفل وصباح الجمال يا عماد، اخبارك ايه؟ بسرعه يا عماد كده شاركنا في موضوعنا والعب معانا في الصندوق وقول لي ايه اكتر فكره هي مش غلط مش عيب مش حرام او حاجه انت بتعملها بس الناس حوالين منك بتقنعك ان هي غلط او انها لا تليق او انها ما تنفعش فبتحسسك بالذنب بسببها. فكر معايا كده. كمان بهاء بيقول التقصير في حق ربنا هو أسوأ أنواع التقصير. التقصير في حق نفسي ممكن أكون مش بعطي وقت لنفسي كافي أرتاح فيه. التقصير في حق عيلتي المفروض عيلتي ليها حق عليا. التقصير في حق الناس اللي بكرهها. يوجد الكثير من التقصير في حياتي كل ده بسبب مشغوليات الحياة. طيب بقى هنا بيشاركنا بأكتر من نوع تقصير. أولا لما التقصير بيكون في حق ربنا ده أساسي لازم أحس بالذنب، يعني دي مش هنلف وندور فيها، مش هنحاول نطبطب على نفسنا ولأ ومعلش ومشاغل الحياة، لازم أحس بالذنب عشان أعرف أرجع كده. ولو ما حسيتش بالذنب مش هقوم نفسي إن أنا أرجع تاني كده أحيي الحياة والعلاقة مع الله. لكن لما يكون في حق نفسي، طيب هل انا فعلا اخطأت في حق نفسي ولا احنا عارفين يا جماعة احنا حتى احساسنا بالذنب تجاه نفسنا احيانا ما بيكونش حقيقي، احيانا بيبقى الناس عايزة تقنعنا ان احنا اخطأنا في حق نفسنا. انتوا متخيلين الفكرة؟ انتوا متخيلين ان حتى حاجة ليها علاقة بيا انا المتضرر الاول والاخير منها اذا كانت غلط، لكن الناس تحسسني انه انا اجرمت. عارفين كده اللي هو ايه حاجة بالظبط كده زي اني لما اختار ان انا اعيش حياتي بالشكل اللي انا شايفه صح، انا هختار ان انا هختار اللايف ستايل المناسب ليا، هختار اللايف ستايل المناسب لحياتي، مش عايز امشي مع ثقافة القطيع. وعدم مسيرة القطيع او ان انا ممشيش مع القطيع دي شجاعة مش ذنب، دي حاجة. كمان ان ممكن الناس تحسسني بالذنب ان انا مقصر في حق نفسي لو انه ايه ده انت ازاي مش جايب التليفون الماركة الفلانية، انت ازاي مش بتلبس بالستايل الفلاني، انت ازاي مش مشترك في الجيم العلاني، انت ازاي مش بتاكل من الحتة الفلانية. هو انا للدرجة دي مقصر في حق نفسي؟ لو انا ما اجرمتش بس الناس تحاول تقنعني ان انا مقصر في حق نفسي او مقصر في حق عيلتي زي ما بهاء بيقول. انا فعلا مقصر في حق عيلتي ولا هم اللي بيقنعوني ان انا مقصر في حقهم؟ لانه احيانا بعض العلاقات في بعض العائلات بتتحول لعلاقات سامة، علاقات استنزافية. يبقى كل الذنب وكل الجرم اللي انا عملته يمكن ان انا رفضت اني يتم استغلالي عاطفيا مثلا، لانه مثلا حد من دوائري القريبة قد يكون حتى للاهل في بعض الاوقات للأسف يلعبوا على حتة العواطف على حتة المشاعر ده. انا مثلا بحاول احط حدود لحاجات بتأذيني والناس بتقولي لا انت انت انت انت غلطان، انت انت اجرمت انت. فاحنا محتاجين كده نتعلم نخلي بالنا من الفخاخ ديت. يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه اكتر مع بعض النهاردة. طيب اقول لكم حاجة، خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نكمل كلامنا ونحكي اكتر في ذنوب وهمية احنا ما اجرمناش فيها لكن الحياة والمجتمع والناس النهاردة بتقنعنا ان هي ذنوب وان هي جرائم احنا محتاجين نتوب عنها.

0: دبل إسبريسو. مش مهم بتشرب قهوتك في إيه، لأن في ناس بتهتم جداً بكوباية ورقية عليها اسم المحل المشهور الغالي، وفي ناس بتشربها في فنجان أو كوباية إزاز. وفي مرة شفت حد بيشرب قهوته في برطمان مربى فاضي. يعني المهم المحتوى مش الغلاف الخارجي، وده نفس اللي يهمك في نفسك. مش مهم لابس ايه او معاك تليفون ايه وبكام وهكذا، يعني المهم انت. الحاجات دي كلها بتاعتك، وبالتالي اهميتها وقيمتها في انك صاحبها. بس في ناس بقى تخصص انها تقلل منك ومن حاجاتك وممتلكاتك. مش بس كده، كمان افكارك، رسوماتك، كتاباتك، عزفك، وحتى رأيك، وهدفهم انهم يقللوا منك. بص يا سيدي، في اللي بيحبك وبيحب كل حاجة بتعملها ويشجعك ويفكرك ويطورك ويديك أفكار من عنده ويحبب فيك خلقه. ربنا بيحبك.
1: راديو سما، صحبة في سكة.
2: مشاعر كتيرة بذنب وهمي أوقات كتيرة بتبقى فخ بنقع فيه لما ما بنكونش واعيين كفاية للنوع دوت من الذنوب المجتمعية. هي مهياش غلط، هي مجرد فاتورة المجتمع بيخلينا ندفعها. عايزين نكمل كلامنا في الفكرة ديت، وبرجع تاني كده للتعليقات. وصلنا لحد نانا بتقول أشعر بالذنب عندما أقصر في شيء كان يجب أن أفعله. تاني نرجع تاني نكرر السؤال دوت، لان هو ده الدرس اللي احنا عايزين نطلع بيه النهاردة. ايه الغلط اللي انا عملته؟ نانا هنا بتشاركنا ان واحدة من انواع الذنوب اللي كتير مننا بيحس بيها ان انا كان مفروض اعمل حاجة وما عملتهاش، فاحس بالذنب ان انا ما عملتهاش. طيب الحاجة دي هل هي فعلا غلط ان انا ما عملتهاش، ولا اللي حواليا والناس والحياة والمجتمع أقنعوني إن أنا لو معلتهاش هبقى غلطانة؟ عارفين كده زي ما كنا بنحكي، مش فاكرة كان في أي حلقة فاكرين، بس ما كنا بنحكي عن إنه الناس تقول علينا إيه مثلا، أو أهلي مثلا يزعلوا لو مرحتش التجمع العائلي اللي فيه قريبي الغلس اللي بيضايقني كل مرة، فأنا مش عايز أروح التجمع دوت لأنه بيستنزفني نفسيا وعاطفيا. بس لأ، يتقال لي عيب، إزاي لازم نروح العيلة صلة الرحم؟ لا ما ينفعش. فقال هو انا ممكن اكون كل اللي انا عايز اعمله عايز احافظ على سلامي النفسي، عايز احافظ على سلامي الداخلي، عايز اتجنب شخصية معينة بتأذيني. مش فكرة ان انا عايز اقطع العيلة، انا بس عايز اتجنب شخصية معينة بتأذيني او بتتعدى الحدود معايا، او فكرة ان انا اخترت ان انا اعمل حدود واضحة وصحية، سواء ان انا هعمل او مش هعمل الحاجة ديت. فلأ، فكرة ان انت بتحط حدود، انت بتحط حدود مع ماما، مع بابا، مع اخواتك، مع العيلة، اللي هو حتى في اقرب الحدود في انواع من الحدود الصحية اللي المفروض ان هي تكون بتتعمل. المفروض انه يمكن اتكلمنا وقتها ان الاهل يكونوا مدركين لدوت. فتاني نفس السؤال يا نانا، عامة السؤال ده لينا كلنا، مين اللي قال انه شعور الذنب اللي انت حسه دلوقتي تجاه حاجة معينة هو ان هو غلط فعلا، ان هو حاجة وهم، يعني حاجة حقيقية فعلا، ذنب حقيقي فعلا مش ذنب وهمي؟ تعرفين ان في ناس بتحس بالذنب بسبب مظهر خارجي، حاجة في الشكل. طب انت مالك ومال الشكل؟ هل انت اللي عملت شكلك؟ هل انت اللي عملت ملامحك؟ في حد مثلا بيحس ان الناس والمجتمع زرعوا جواه فكرة مثلا ان هو ودانه مش عارف عامل ازاي، مناخيره عامل ازاي، عينيه عامل ازاي، شعره عامل ازاي، وزنه عامل ازاي، وكلها مقاييس اجتماعية. لأنه اللي في المجتمع ده ممكن يكون حاجة حلوة، في مجتمع تاني ممكن يكون هو المجال السخرية والنقد، في مجتمع تالت ممكن تكون حاجة ما بننتبهش ليها أصلا. زي مثلا لون البشرة. عارفين يا جماعة، من فترة كده عدى قدام مني خبر، غالبا هي دولة من دول آسيا، مش متأكدة منين بالظبط، لكن غالبا الآسيويين مش منتشر عندهم جين العين الزرقاء أو العين اللبني على ما أذكر، يعني لو أنا فاكرة تفاصيل الخبر صح يعني. فالخبر كان نازل عن أم وبنتها، الأم دي اتولدت بطفرة جينية إن عينيها زرقاء، زرقاء اللي هو اللون اللبني السماوي الجميل دوت، اللي هو في دول تانية تحفة الناس بتموت فيه بتعشقه، ويعتبر من الألوان الندرة في ألوان العيون، لون جميل جدا. وفي الحقيقة في الصور اللي نازلة على الخبر يعني لون عينيها حلو قوي ما شاء الله. لكن هي الخبر نازل ان هي عندها معاناة، وهي عاملة حملة بتدعو الناس ان هي تبطل تنمر عليها، او هي تعرضت للتنمر وهي صغيرة، وعاملة الحملة دي عشان عايز تحمي بنتها انها ما تكونش بتعاني من نفس التنمر دوت. هي بنتها اتولد بنفس الجين النادر دوت، فبرضو بنتها عينيها نفس اللون اللبني السماوي دوت، وتعرضت للتنمر من وهي طفلة صغيرة. الام تعرضت للتنمر ومن هي طفله صغيره، وبنتها دلوقتي لما بدات تدخل المدرسه ابتدت تعاني من نفس نوع التنمر. فهي حاجه عاديه جدا، حاجه طبيعيه جدا، وحاجه جميله جدا في ثقافات تانية، لكن في الوسط بتاعها هي حاسه بحمل وحاسه بذنب وحاسه انها محتاجه تستخبى، وحاسه ان انا مش قادره اقول عليها عيب شكلي، لان في ثقافه تانية هي حاجه حلوه جدا. شكل الجسم في ثقافات انه البنت لو مش عصايا ما فيهاش اي دهون تبقى لا كده مش موديل في نفسها ومش فت. في ثقافات تانية البنت لازم تبقى كيرفي كده وحلوه وجميله، ثقافات هدي هنا وهدي هنا، الاثنين هينبسطوا جدا، الاثنين هيرتاحوا جدا. واحد تلاقي بيعاني بسبب انه لون بشرته والناس تتنمر عليه طول عمره، او عشان طويل او عشان قصير، حطه في مجتمع تاني او بيئه تانية، ده انت بيرفكت فيت، عارفه كده اللي هو ايه، ده قطعه بازل وتركبت مكانها. هي انا حاسس مثلا بذنب بسبب حاجه في شكلي، لان المجتمع اقنعني ان هي مش ده السائد، مش ده عادي، مش ده الطبيعي. فده هل ده ذنب حقيقي؟ ده ذنب وهمي، انا حاسس بذنب بسبب حاجه في مظهري، حاجه في شكلي انا مش مسؤول عنها، ده ذنب وهمي. او ان انا يمكن زي ما كنا بنقول من شويه ما ردتش على مكالمه التليفون بسرعه، ما ردتش على المسج في ساعتها، قلت لا على حاجه مش مناسبه بالنسبه لي، او حاولت ادافع عن نفسي فحد بيتعدى على حدودي. ليه احس بالذنب ان انا دفعت عن نفسي؟ انا ما ضايق او ما تخطيتش حدودك او ما وجعتكش، انا كل اللي انا عملته ان انا بحاول ادافع عن نفسي. او ان انا عايز اقضي يوم اجازتي في البيت ما اعملش حاجه. انت عايز تنام يوم اجازتك ما تعملش اي حاجه؟ طب والمشاوير، طب والبيت، طب والالتزامات، طب والشغل، ده انت ابن الشركه، يعني ايه تاخد اجازه؟ يعني ايه انام يوم اجازتي؟ لا. او لما اقرر ان انا اعيش حياتي بما يناسبني، اكل اللي اكله واشرب اللي اشربه والبس اللي البسه واشتري اللي يناسبني، مش عايز اعمل زي ما انتوا بتعملوا. لو ايه ده، انت هتمشي عكس الناس؟ يعني الناس كلها غلط وانت اللي صح؟ او نخاف من كلام الناس بشكل عام في اي حاجه. كل دي ذنوب وهمية، كل دي ذنوب احنا بنقع فيها لان انا بس عايز استرضي الناس. المجتمع يمكن علمنا او فهمنا من واحنا صغيرين انه الشخص اللي بيفني نفسه في سبيل الناس وعشان يخدم الكل ويبسط الكل بنقدس الشخص ده، الشخص ده جميل. والانانية انه انك تهتم بنفسك او تخلي وقت لنفسك. ليه دي أنانية؟ النهاردة كده عايزاكم تشاركوني مواقف حسيتوا فيها بالذنب، بس لو جينا فكرنا فيها شوية كده هكتشف انه هي ما كانش ذنب حقيقي، هو ذنب وهمي، وكل اللي انا عملته بس ان انا خالفت توقعات المجتمع او خالفت توقعات الناس اللي حوالين مني. يمكن لسه عايزين نتعمق اكتر في الفكرة ديت، لكن خلوني كده ارجع تاني للتعليقات. وصلنا البهاء بيقول اكتر حاجة مضايقاني في حد مقصر معاه، عايز أرن... ليه كده يا بهاء؟ يعني ليه خلينا حلوين مع بعضينا يا بهاء. يعني ده ذنب حقيقي يا بهاء، انا هقول لك حس بالذنب هنا، ما تعملش كده وحس بالذنب. كمان يا نانا، ايوه بقى بس لوني لي شويه يا نانا، ماشي، يعني انا لابسه ابيض بس لوني لي شويه كده، املي لي الوان، ماشي. كمان يا بسمه، صباح الجمال وصباح، ايوه بقى، المانجا وعنب واقول خضره عامه، صباح الحاجات الرايقه والفريش. اكلتي مانجا ولا لسه يا بسمه؟ مانجا حلوت في المحلات وفي الاسواق، اكلتي مانجا ولا لسه؟ كمان بسمه بتختار رقم 14 ليا و30 ليها حالا يا بسمه، لكن استناكي كده اولا تشاركينا في موضوعنا وتطمني لي عليكي، وتصبحي لنا على مريم كتير، قولي لها كده انه مستنياها النهارده، ما اعرفش هي معانا النهارده ولا لا، فقولي لها انا مستنياها. لكن خليني كده اشوف لك رقم الاول، ناخدهم بالترتيب. لا هقولك 30 الأول عشان 30 اللي قدامي. طيب 30 النهاردة ليكي رسالة بتقول: الالتصاق المستمر بالرب هو الباب لغنى الروح واكتفائها. الالتصاق المستمر بيه هيحميني من ان انا اقع في فخ الذنوب الوهمية يمكن اللي انا بحكي عنها النهاردة. فشاركينا كده يا بسمة، هل وقعتي في فخ الذنب الوهمي ده قبل كده، ولا بتحسي كده نفسك لا انا واعية كفاية ان انا الحاجات الغلط بس اللي هحس فيها بالذنب عشان اقومها عشان اصلحها، لكن بخلي بالي انه الذنوب الوهمية دي ما اقعش فيها. ففكري كده وقولي لي. لكن كمان رقم 14 ليا برضو رسالة بتقول: من حكمة ربنا ان محدش عارف الايام اللي جاية فيها ايه، سيبه هو اللي يقود ويختار. وانا بحس ان دي فعلا من من من نعم ربنا علينا اننا مش عارفين اللي جاي ايه. تخيل كده انه كمان ساعة في كارثة هتحصل، انا هبقى قاعد متوتر من دلوقتي. عارفين كده بنكون داخلين على امتحان، مين يا جماعه ايام الامتحانات كان بيبقى قاعد متوتر وقلقان وبطنه مكركبه واللي هو يعني او مستني النتيجه، مستني النتيجه. انا فاكره كده انه في اخر سنه في الجامعه، ايام الجامعه اخر سنه اللي هي السنه بتاعه البكالوريوس دي اللي هو ده اخر امتحان في الحياه، انا فاكره قد ايه انا كنت متوتره اللي هو يعني ممكن تقولي ان انا سقطت بس ممكن تطلع لي النتيجه، يعني انا عندي استعداد اتصالح فكره ان انا سقطت بس ما اتصالحش من فكره ان انا مستنيه النتيجه. فاللي هو فكره اللي هو ايه الانتظار، انتظار. نشكر ربنا الحمد لله ان عدينا على خير وجبنا مجموعات وحاجات حلوه، لكن اللي هو فكره الانتظار، فكره الانتظار اللي هو عارف كده بيقول لك ايه، وقوع البلا ولا انتظار. لو انا عارف او انا متوقع اللي جاي هبقى قلقان ومتوتر وخايف، لكن من محبة الله لينا انه انا ما تعرفش اللي جاي ايه، استمتع بدلوقتي فعيش دلوقتي. لو انت عارف ان انت السنة الجاية هتفلس، مش انت هتقعد من السنة دي مهموم؟ لو انت عارف ان انت بكرة هتقع رجلك هتتكسر، مش انت هتبقى قاعد متوتر من النهاردة؟ فلو بحس ان دي فعلا من محبة الله لينا اننا ما نعرفش اللي جاي فيه ايه. طيب كمان خلينا نرجع تاني كده للتعليقات. وبها بيقول: انا حققت اول 1,000,000 قرش. احنا كنا في اول الحلقة بنحكي عن الذنب الوهمي اللي كتير من الشباب بيحسوا بيه هم ما جمعوش اول 1,000,000 وهم عندهم 2.5 سنين. فبيقول: انا حققت اول 1,000,000 قرش. مبروك يا بهاء. 1,000,000 قرش دولت يعني قد ايه؟ 1,000,000 قرش دول 10,000 عشر. ده انت غني يا بهاء، معك 10,000 بحلو، عايز ايه تاني يا راجل اكتر من كده؟ فهمك يا بهاء ماشي. كمان بهاء بيجاوب على السؤال بتاعه: ايه اكتر حاجة بيعملها عشان يصلح موده في الايام الصعبة؟ باكل كتير. طب ده اختيار جميل جدا، الاكل عمره ما هيغزلنا، عمره ما يقول لنا انا مش فاضي، عمره ما هيقول لي انت تخنت، عمره ما هيقول لي انا مش فاضي لك دلوقتي. الاكل جميل يعني، صدقنا الصدوق يعني نفضفض معاه كده ونقعد نتسلى معاه ماشي يا بهاء، بس ما نكترش ماشي عشان ما نزعلش في الجيم بعد كده. كمان نانا بتقول: صح كلامك جميل يا جميلة، انت اجمل يا نانا. طب شاركينا بقى، عايزين نحكي اكتر. ويمكن الحاجات اللي احنا عايزين لسه نحكي فيها مع بعض اننا محتاجين نفهم احنا ليه بنقع في الفخ دوت، وازاي نفرق ما بين انواع الذنوب الحقيقي والوهمي. لكن نانا بتقول: لن اسمح لاحباط الاخرين. هي بترد على رقم 19، و19 النهارده كان التنبيه ان نخلي بالنا ان فشل الاخرين ما يكونش بيفشلنا احنا كمان. فبتقول: لن اسمح لاحباط الاخرين او كلامهم ان يطفئ شغفي وطاقتي، فانا اعرف قيمه ما حققته وساستمر في طريقي مهما كانت اراء الاخرين. الله عليك يا نانا. ايوه انا وثيق في الفوز، انا وثيق من نفسي وثيق في الفوز، ويعني طالما ربنا معايا خلاص انا هكسر الدنيا. كمان بتقول: بحبك يا الله امين، انا هنا لاعبدك. هي قصدها على الترنيمه اللي فاتت من الترانيم الجميله. ومتحمسة جدا ان انا اكون بتشارك معاكي اكتر كمان يا نانا في موضوعنا. كمان بنصبح حلقة الجميلة ماجدة. يا ماجدة متأخرة شوية النهاردة بس ماشي سامح. طمنين عليكي وصباح الفل عليكي. وقولي لي كده، هل انتي بتقدري تميزي ما بين انواع الذنوب اللي بنقع فيها، ما بين ان الذنب يكون حقيقي فعلا انا محتاج ان انا اكون بحس بالذنب تجاه الحاجة ديت، وما بين الذنوب اللي هي ذنوب وهمية الناس والمجتمع بس بيقنعوني ان ده غلط او ان ده ذنب في حين انه ممكن يكون مش ذنب خالص؟ يمكن خلينا كده قبل ما نفرق ما بين النوعين نفهم الاول احنا ليه بنقع في الفخ دوت، انه الناس تقنعنا ان ده ذنب. بحس انه يمكن ببساطة احنا بس بنخاف من نظرة الناس لينا، ونظرة الناس لينا هي اللي بتحسسنا ان الحاجة اللي احنا عملناها دي غلط، عارفين كده؟ فاكرين لما كنا بنحكي عن برمجة القبول الاجتماعي؟ احنا من واحنا صغيرين اتربينا على انه الشخص المؤدب الشاطر اللي بيسمع الكلام اللي ما بيزعلش حد هو ده الشخص الجميل الحلو المقلوب، ما غير ذلك انت لازم تحس ان اتأثرت. فبقينا بنربط قيمتنا الإنسانية برضا الناس عننا، احنا لحد فين حلوين، احنا لحد فين شاطرين، احنا فين حد فين حلوين لما تلبي كل طلباتهم. طب طلباتهم دي تستنزفني في مرحلة ما، تخطط الحدود في مرحلة ما، أبقى انا كده بقيت وحش، طب انا كده فقدت القبول الاجتماعي، طب انا كده حسيت بالذنب، هل انا عملت جريمة؟ لا انا ما عملتش جريمة لحد دلوقتي، لسه ما عملتش جريمة. واحدة من الحاجات برضو اللي بتوقعنا في الفخ دوت هي ثقافة القاء اللوم. في ناس كده ايه شخصيات شاطرة قوي موجودة حوالينا، تعرف كده ازاي تعزف على اوتار الضمير وتحسسك بالذنب ان انت كنت السبب في تعاستهم، وان الحاجة اللي انت عملتها دي بوظت خطتهم وخطتهم وهي اللي ضيعتهم وهي اللي بوظت الدنيا وهي اللي وقعت المشروع وهي اللي فشلت الدنيا. طب انا عملت ايه؟ بس هو كلامه اللي اقنعني. واحدة من الحاجات كمان اللي بتوقعنا في الفخ دوت، مش عارفة اقول عليه ايه، بس احنا حاجة بنقع في فخها كتير قوي نقدر نقول عليها ايه، هي حاجة خلينا صنم انا عمالة بدور على المصطلح مناسب، خلينا نقول كده ان ايه صنم بقينا بنعبده، اللي هو ايه فكرة الناس هتقول عليا ايه، الناس هتشوفني ازاي. الخوف المرضي من كلام الناس بيخلينا نعتبر ان اي دفاع عن نفسنا او اي حدود شخصية بنحطها هي مش من حقنا، وهي قلة ذوق وقلة اصل وقلة ادب وقلة كل حاجة، ويدي للناس الحق ان هم يتحكموا فينا وفي ضميرنا. لكن انا لا، الناس هتقول علينا ايه، الناس تقول علينا ايه يعني. هقول لكم على حاجة، فصل كوميدي كده سريع، مين فينا يا جماعة في بيته او كمان يا سلام بقى لو انت لسه عايش في بيت بابا وماما، فتلاقي كده ايه لما يكون جاي لنا ضيوف تلاقي في حالة طوارئ قبل ما الضيف ده يجي، تلاقي ماما مكهربة البيت كله، نروق هنا ونروق هنا ونشيل هنا وننظف فوق النجف وتحت التلاجة ومش عارفة ما بين شقوق البلاط ليه يا ماما؟ هو الضيف ده مفتش الصحة؟ يعني ما احنا بنروق في العيد، ما احنا بننظف، احنا ناس نظيفة يعني برضو لا ليه اللي هو ليه هنشيل كده، هنقلع البلاط من مكانه ونركبه تاني. الضيوف يقولوا علينا ايه؟ الضيوف اللي ما بيجوش يقولوا علينا ايه؟ عارفين كده كان في فيلم مصري زمان مش فاكرة اسمه ايه دلوقتي يعني، بس اللي هو كان فيه ممثل بيقول لك البوفتيك، لازم البوفتيك عشان الناس ما تقولش علينا حاجة. ليه حالة الطوارئ دي؟ او يا سلام بقى لو هنجيب حد ينظف يساعدنا في نظافة البيت، اللي هو لازم ننظف عشان طنط اللي هتيجي تنظف ما تقولش علينا حاجة، اللي هو يعني طب ما طنط جاية تساعدنا في التنظيف، احنا بننظف عشان طنط تيجي تلاقي البيت نظيف، اللي هو الناس هتقول علينا ايه؟ الناس تقول علينا ايه؟ ليه الناس هتقول علينا ايه؟ يعني الناس مش تقول حاجة، محدش هيجي يقف فوق الدولاب يقول لي ايه التراب اللي فوق الدولاب ده، محدش هيجي يشوف ما بين شقوق البلاط الدنيا موسخة ولا لا. يعني في ايه، نستهدى بالله شوية كده يا جماعة، نهدى على نفسنا. فوبيا، الناس هتقول علينا ايه، الجيران هيقولوا علينا ايه، الشارع هيقول علينا ايه، ده مرض، ده مش ذنب، ده مرض. احنا محتاجين نتعلم نفرق ما بين، طب اقول لكم على حاجه، خلينا نعمل كده ايه مقارنه سريعه تعرفنا ازاي نفرق ما بين الذنب الحقيقي اللي انا حاجه فعلا انا اخطات فيها، وما بين الذنب المزيف او الذنب الوهمي، عشان نعرف نفرق ما بين ده وده، ما بقاش حاسس بالذنب كده طول الوقت واي حاجه بسمح لها انها تكون بتاكلني وبتنهش فيا. خلينا نتفق ان الذنب الحقيقي هو حاجه انا عملتها ولازم اصلحها، الذنب الوهمي هو انا ما عملتش حاجه وما فيش حاجة مستدعية ان انا اصلح اي حاجة. يعني مثلا كدبت على حد، ده ذنب حقيقي محتاج اصلح ايه، ان انا اعترف بخطئي وصارح الشخص دوت. او مثلا رفضت طلب لحد، الذنب اللي انا عملته هنا انا عملتش اي حاجة، هل انا محتاج ان انا اعمل اي حاجة؟ لا مش محتاج اعمل اي حاجة، يبقى ده ذنب وهمي. او مثلا قصرت في حق حد فعلا، وقصرت في شغل مثلا، ده غلط محتاج ان انا اصلحه. طيب اللي انا محتاج اصلحه، محتاج مثلا اعمل الزيارة دي اخلص الشغل دوت، اوكي يبقى هنا ده ذنب حقيقي. طيب انه مثلا حد طلبني في مشوار والوقت دوت مش مناسب بالنسبة لي، او الحاجة دي تكون بتتعدى على حدودي وانا اعتذرت، هل دي حاجة غلط؟ طب هل في حاجة محتاجة ان انا اعملها؟ انا اعتذرت، يبقى احساسي بالذنب هنا ذنب وهمي. قيس على كده بقى اي حاجة وكل حاجة تاني. خنت ثقة حد محتاجة اصلحها، ان انا محتاج كده اكون امين بعد كده وادي السر او ادي الثقة، ماشي، باحساس الذنب هنا احساس حقيقي. اخترت مثلا مسار مختلف لحياتي او طريق عكس اللي اهلي اختاروه لي، في حاجة محتاج اعملها؟ لا مفيش حاجة محتاج اعملها، يبقى احساسي بالذنب هنا ذنب وهمي. فخلينا نعمل مع بعض الاختبار دوت بشكل اوضح او بشكل اسرع، نفهم منه الذنب الحقيقي من اللي هنقول عليها فاتورة اجتماعية، مش مجرد ذنب وهمي، هي مجرد فاتورة اجتماعية. لما تيجي كده تحس بأي مشاعر ذنب، فكر كده في الثلاث أسئلة دولت، جاوب على الثلاث أسئلة دولت بينك وبين نفسك، وهتعرف الذنب ده ذنب حقيقي ولا ذنب وهمي. أول حاجة، هل الغلط اللي انت عملته دوت أو الإحساس بالذنب اللي بياكلك دوت، هل في ضرر فعلا وقع، في حد اتأذى منه ولا لا؟ لو في ضرر وقع وحد اتأذى منه، يبقى الذنب هنا ذنب حقيقي، لان في ضرر وقع وانا محتاج اصلح الضرر ده ودوت. طيب الذنب دوت مفيش حد اتأذى فيه، مفيش ضرر حقيقي وقع، ومفيش حاجة محتاجة مني ان انا اكون بصلحها، يبقى الذنب ده ذنب وهمي. السؤال التاني، اسأل نفسك كده، لو ربنا شايفني دلوقتي وشاهد على القرار بتاعي، وهو اكيد شايف ومطلع طول الوقت على قراراتي، فانا دلوقتي لو انا واقف قدام الله وشايف القرار اللي انا باخده دوت، هل هي حاجة هتزعل ربنا مني ولا لا هي حاجة عادية؟ لو حاجة تزعل ربنا مني، ماشي، يبقى احساسك بالذنب دوت ذنب حقيقي. لو لا، يبقى دي فاتورة اجتماعية مش ذنب حقيقي. السؤال التالت، لو في حد، او خلينا نقول لو محدش شايف القرار اللي انت اخدته دوت، او محدش هيدرى بالقرار اللي انت اخدته دوت، هل هتبقى متضايق ولا انت متضايق بس لان الناس عرفت وابتدت ان هي تكون بتحسسك بالذنب؟ لو حاسس ان لو، او لو انت شايف ان لو محدش عرف بالقرار دوت انت هتفضل مرتاح ومبسوط، فخليك عارف ان وقت ما يعرفوا احساس الذنب اللي هيجيلك ده ذنب وهمي، او زي ما هنسميه النهاردة كده مجرد فاتورة اجتماعية. فلو إجاباتك على الثلاث أسئلة دولت لقيتها بتقنعك أو بتقولك خلي بالك مشاعرك في المواقف دي هي مجرد فاتورة اجتماعية أو ذنب وهمي مش ذنب حقيقي، فمبروك عليك، ده بالظبط نوع الوعي اللي انت محتاجه النهاردة عشان ترفع عن نفسك مشاعر الذنب الوهمي. بس تنبيه مهم، خلينا نقول كده تنبيه أساسي أو تنبيه محوري، تنبيه مهم، إنه مش كل قرار او مش كل نصيحة المجتمع او الناس او اهلي هينصحوني بيها ويحسسوني بالذنب تجاهها هي ذنب وهمي، لان اوقات فعلا بتبقى احنا قراراتنا قرارات خاطئة او قرارات غير حكيمة. فلما اهلك او اصحابك الحقيقيين يشوفوا حاجة انت عملتها ويبتدوا يقوموك فيها ويحسسوك بالذنب بسببها، اوقات كتيرة ممكن تبقى نصيحتهم هي فعلا من القلب بسبب حرصهم عليك. الفرق ما بين النصيحة اللي تستاهل ان انا احس بالذنب بسببها وارجع او ارجع كده اقيم نفسي واقيم طريقي، انه الفرق ما بين النصيحة الحقيقية والنصيحة المزيفة او النصيحة بس او الذنب الوهمي في الحالة دي، ان النصيحة الحقيقية بتكون نبع من القلب، بتكون نبع من مشاعر حقيقية، من ناس بتحترمني وبتحترم قراراتي حتى لو بعض القرارات هما مش موافقين عليها. لكن الفاتورة الاجتماعية او الذنب الوهمي هي بتيجي من مجرد ضغط، انت لو عملت كده انا هزعل منك، انت لو عملتش كده الناس هتقول علينا ايه. فقبل ما ترفض اي كلام او اي اراء تحت بند ان لا انا هرفض ان انا ادفع الفواتير الاجتماعية، اسأل نفسك النصيحة او الرأي اللي بيتقلي او الكلام اللي بيتقلي دلوقتي دوت، ده جايلي من قلب بيحبني، من ناس بتحبني، ولا من ناس خايفة من ردود افعالي او خايفة من قراراتي او عايزة تعطل قراراتي؟ فاختار كده النصيحة اللي هتقبلها والنصيحة اللي هترفضها، والذنب الوهمي اللي هتقع فيه والذنب الوهمي اللي محتاج كده ان انا لأ انا مش هدفع الفاتورة دي، لاننا اوقات كتير بنقع فيه ذنوب وهمية احنا محتاجين نخلي بالنا منها. طيب خلينا قبل ما نكمل كلامنا كده عايزة ارجع تاني للتعليقات. وصلنا لحد نانا بتقول يا نانا استني انا راحتك. نانا بتقول الذنب الحقيقي اخطأت فعلا فاعترف واصلح خطأي، الذنب الوهمي لم اخطئ لكنني اشعر بالذنب لاني لم ارضي الاخرين. بالظبط هو ده اللي احنا بنحكي فيه النهاردة، انا محتاج اخلي بالي ما بين انا اخطأت فعلا ولا لا. انتوا عارفين يا جماعة، خلينا برضو كده ايه، ده مثال على ارض الواقع شفته في علاقات ما، دايرة علاقات فيها مجموعة من الاصدقاء وفيهم شخصية الاغلب عارف انها شخصية صعبة في التعامل، كلامها حاد، التعامل معاها مش اسهل حاجة. فحد من دايرة علاقتها قرر ان هو يكون بيحط حدود واضحة للتعامل للاقتحام، انا هقبل ان نتعامل لحد هنا لكن مش هقبل اننا نكون بنتعمق للحتة ديت. وشخصية تاني في نفس الوقت انا برضو محتاج ان انا اكون بحط نفس الحدود مع نفس الشخصية ديت لانها شخصية صعبة، احنا متفقين انها شخصية صعبة. بس الشخصيتين دولت اتعاملوا مع الحدود اللي حطوها بطريقة مختلفة، كل حد فيهم اتعامل مع الحدود دي بشكل مختلف. حد فيهم كان صارم جدا في نوع الحدود اللي حطها، وانا مش هتراجع لو قلتولي لا ده ما ينفعش، انا محتاجة احافظ على حدودي، انا محتاجة احافظ على سلامي، مش هتراجع عن الحدود دي. الشخصية التانية لما اتقابلت بعتاب ولوم اللي هو طب خلاص هنرفع الحدود، هنرفع التكلفة وهنرجع زي الاول وهنرجع للاقتحام والاذى تاني زي الاول، الشخصيتين اخدوا نفس القرار، الشخصيتين اخدوا نفس القرار، بس شخصية منهم رفضت انها تكون بتخضع للذنب الوهمي ان هو ايه ده لا هنحط حدود عيب ما ينفعش احنا مجموعه احنا اصحاب، احنا اختارت تحافظ على سلامها. الشخصيه الثانيه ايه ده لا طب خلاص هنرفع الحدود هنتعامل، فرجعت تحس بالاقتحام والاستنزاف والاذى فوق منهم.

كده ازاي المسيح اتعامل مع الموضوع دوت، لانه محدش سلم من اراء الناس، حتى المسيح ما سلمش من اراء الناس وانتقدتهم. فخليكم معانا فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: بيقول الكتاب المقدس المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. المحبة الكاملة هي محبة الله ليا، والخوف اللي بتطرحه إلى خارج هو خوفي. المثل بيقول اللي يحب ما يخافش. غلط، ده اللي يتحب هو اللي ما يخافش. هل يا ترى شبعت واستمتعت بمحبة الله ليك، والخوف اللي جواك كله من الله خرج براك؟

0: ولا أنت لسه عمال بتحاول ترضى الله لحسن يعاقبك خايف منه؟ كل شخص خايف من الله هو في الحقيقة ما دقش محبة الله.
1: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سنة.
2: أوقات كتيرة بنبقى قلقانين، حاسين بالذنب، خايفين، شايلين حمل فوق طاقتنا لأنه الناس بتقنعنا أو الحياة أو المجتمع بيقنعنا إننا عملنا حاجات غلط. فأوقات كتيرة بنعتذر وأنا آسف وحقك عليا، بس أنا لما ألاقي نفسي بعتذر عن أخطاء أنا محتاج أسأل نفسي، هل أنا فعلا بعتذر علشان أنا غلط ولا أنا عشان خايف الناس هتقول عليا إيه؟ أنا خايف الناس هتشوفني إزاي؟ لأن خلينا نتفق كده النهاردة مع بعض إن مش كل إحساس بالذنب معناه إن أنا عملت حاجة غلط، معناه إن أنا أجرمت. أحيانا بيكون مجرد دي وجهة نظر الناس، دي وجهة نظر المجتمع، أو فاتورة مجتمعية زي ما اتفقنا إن إحنا نسميها النهاردة، والمجتمع بيطالبني إن أنا أدفعها عشان خالفت قواعدهم أو خالفت تقاليدهم الوهمية اللي هي ما هيش قانون، مش كلام من عند ربنا كده أنزل. فالنهاردة أنا محتاج أتعلم أعيش لنفسي مش بأنانية، لكن أعيش بنفسي علشان أرضي نفسي، مش أرضي كتالوج الناس اللي مقياس وأراء الناس المتغيرة. بالعكس أنا محتاج أتعلم أكثر سجن كلام الناس وأختار إن أنا أعيش بسلام. وأسأل نفسي كده السؤال اللي لسه سألينه من شوية، لما أحس بالذنب نتيجة حاجة الناس بتقول إن أنا عملتها، اسأل نفسك هل لو الحاجة دي الله شاهد عليها دلوقتي هيزعل مني ولا لا، المجتمع بس هو اللي مش عاجبه طريقتي. النهاردة يمكن عايزين نتصالح مع فكرة إن مش كل حاجة الناس بتقنعني إن هي غلط هي غلط فعلا. أنا محتاجة أكون حكيم وأمين أكتر مع نفسي. قبل ما نكمل كلامنا كده عايزة أرجع للتعليقات عشان وصلنا لحد بسمة، وبسمة كنت بسألها من شوية كده أكلت مانجا ولا لأ السنة دي، فبتقول أكلت مانجا الفترة اللي فاتت أكتر من مرة، نشكر ربنا. وإنتي يا لولو أكلتي مانجا ولا لأ؟ قوليلي برضو جربتي تاكلي بطيخ الفترة ديت؟ بصي أكلت مانجا، يعني هو موسم المانجا الجميل دوت لازم نستمتع بيه حتى آخر مانجاية، فيعني لازم نستمتع بيه. البطيخ انا بحب البطيخ بس انا بتعب منه لما بيكتر بصراحه، فالوقت اللي فات دوت ما لقيتش بطيخه حلوه لسه، فيعني اول ما الاقي البطيخه الحلوه كده هاكل بطيخه، وعدك يا بسمه. كمان ماجدة بتختار معانا من الصندوق رقم 20 ورقم 40. طيب رقم 20 النهارده 20 سؤال يا ماجدة، لو هتبتدي اي بداية جديدة دلوقتي هتكون ايه؟ لو هتبتدي بداية جديدة دلوقتي هتكون ايه؟ ايه الحاجة اللي نفسك تبتديها الوقت دوت ايا كانت يا ماجدة، واقعية مش واقعية، منطقية مش منطقية، بس هي بداية جديدة نفسك تبتديها هتكون ايه؟ دي رقم 20. كمان رقم 40 برضو سؤال، ايه الشيء اللي ندمت انك اجلته كتير؟ هل الحاجة اللي اجلتها هي اللي هتبتديها؟ فكري معايا كده يا ماجدة، هل الحاجة اللي أجلتها هي اللي هتبتديها؟ ممكن يكونوا نفس الحاجة، ممكن يكونوا حاجتين عكس بعض، فقوليلي يلا. دول سؤالين، سؤالين تجاوبي على السؤالين. كمان بسمة بتختار 24 ليا و 43 ليا. طب بصي ناخد 43 الأول عشان قدامي. 43 بتقول قرر أن تقول لا لشيء واحد لحماية سلامك. طيب ايه الحاجة اللي عندك استعداد النهاردة يا بسمة ان انت تقولي لها لا؟ ده تحدي ان انت تقولي لا لحاجة واحدة عشان تحمي سلامك، فقوليلي كده ايه الحاجة اللي انت عايزة تقولي لها لا النهاردة. 24 بقى ليا، ندور على 24 رسالة. 24 النهاردة رسالة بتقول خلق الله لنا اذنين ولسانا واحدا لنسمع اكثر مما نقول. محتاجين نتعلم نسمع اكتر ما بنتكلم، دي حقيقة فعلا يا بسمة، شكرا ليكي يا بسمة. وبرجع تاني كده وصلنا لحد بسمة كمان بتختار لماريان رقم 16. طيب ماريان 16 النهاردة بتقول برضو رسالة، وصل لها بقى الرسالة يا بسمة، امانتك توصل لها الرسالة، بتقول لا تسمح لأحد ان يخبرك انه ليس بامكانك تحقيق ما تريد النهاردة كده، وصل لها ايا كانت الخطة اللي هي بتحلم بيها، هدفها اللي هي حطاه قدامها، وليلها كده النهاردة رسالتك بتقولك ما تخليش حد يقنعك ان انتي ما تقدريش. كمان نانا بتقول المسيح يتعامل مع الذنب بالحب والنعم وليس بالإدانة. طيب خلينا نرجع كده نحكي شوية في الفكرة دي. قبل الفاصل كنت بقول لكم هنحكي شوية كده عن ازاي المسيح اتعامل مع الذنوب الوهمية اللي المجتمع كان بيرميها علي. ذنوبنا الله بيتعامل معاها فعلا زي ما نانا بتقول كده بمحبة ونعمة، وهو مستنيني كده اجي اعترف بالغلط وحط الذنب عنده علشان يشيله ويرميه في بحر النسيان. لكن اوقات كتيرة بيبقى فيه ذنوب وهمية اللي هي الفواتير الاجتماعية اللي بنحكي عنها، المسيح نفسه طولب ان هو يكون بيدفعها في وقت خدمته على الارض. مين فاكر لما المشهد كده اللي المسيح دخل فيه كده وقعد يتعشى مع العشاء الخطاه والعشارين؟ مش الفريسيين كده والكهنة والناس الحلوة الجميلة المعتزة بنفسها لما شافوه داخل يأكل مع الخطاه والعشارين قالوا هذا يقبل الخطاه ويأكل معهم؟ ايه ده دي ناس نجسة، ناس غير طهرة، دي ناس وحشة، ناس شريرة، يقبل الخطاه ويأكل معهم؟ معلمكم بيأكل مع الخطاه ده؟ طب مين قال انه ما ينفعش؟ ده هو رد عليهم بعد كده في مواقف تانية، قال لهم الاصحاء مش محتاجين دكتور، الناس الحلوة الجميلة السليمة مش محتاجة دكتور، المرضى العيانين المكسرين البايزين هم اللي محتاجين دكتور. فتخيل كده لو المسيح انسان عادي واتكسف كده من اللي هو عمله، لانه رجال الدين والناس الكبيرة، الناس اللي بتقول لنا ان هم اقرب لله مننا، بيقولوا لي ان اللي انا عملته ده غلط، اللي انا عملته ده ذنب، فانا مش هقعد مع الناس دي تاني. كانت الناس دي هتشفى من أمراضها النفسية، أمراضها الروحية. تخيلوا كده لو كان سمع كلامهم وقعد يجلد نفسه كده إنه أي اللي أنا عملته ده، كانت رسالته بطلت. لكنه رفض إنه يكون بيدفع الفواتير المزيفة ديت، المجتمع رفضها. أنتوا بتهتموا بقوانينكم الأرضية البشرية في على على على سبيل ان انتوا كنتوا تكونوا بترفعوها على وصايا الله. انتوا قال لهم انتوا بتحللوا وبتنجسوا اللي على مزاجكم. لكن فين دعوه الله الاساسيه؟ فين مشيئته؟ فين ارادته؟ ويمكن بعد كده بولس كان بيكمل الكلام ده، مش فاكره، اعتقد في غلاطيا، مش فاكرة فين بالظبط، لكن أنا فاكرة المشهد دوت برضو كان كلامه بما معناه إنه أنا أنا أنا أنا مش جاي أرضي الناس، انا هستعطف الناس ولا هستعطف الله؟ انا لو كان هدفي ان انا اكون برضي الناس ما كنتش هتبع الله، ما كنتش هتبع المسيح. فانا هدفي مين؟ انا عايز ادفع فاتورة مين؟ فاتورة الناس وفاتورة المجتمع ولا فواتير حقيقية انا غلطت فيها فانا عايز اسدد او ادفع الذنوب دي وارجع عنها، ولا لا الذنوب الوهمية والفواتير الوهمية اللي الناس بتقنعني بيها؟ الجهاد الحقيقي او الشطارة الحقيقية مش ان انا اكون بسترضي الناس وبكسب قبولهم وتسقفهم. الجهاد الحقيقي اللي انا محتاج اعمله ان انا افضل بقلب نقي امام الله، حتى لو العالم بيقول لي ان انت كده غلط او ان انت كده اخطأت، حتى لو انا كنت غريب عن العالم وعن تعليم العالم، بس طالما انا نقي امام الله خلاص دي اهم حاجة. فالسؤال تاني اللي انا محتاج اسأله لنفسي في كل مرة، هل اللي انا عملته دوت هيزعل ربنا مني، ولا هو بس المجتمع مش راضي عن الطريقة ديت، مش راضي عن اللي انا بقوله، او مش راضي عن اللي انا عملته؟ سؤالي كده، هل حسيت في يوم ان خوفك من كلام الناس كان بيخليك تبعد عن الخطوات الحقيقية اللي ربنا مرتبها لك والخطوات اللي المفروض ان انت تكون بتمشيها؟ لان انا خايف الناس هتقول عليا ايه. احنا محتاجين نتحرر من دوت. قبل يمكن ما نحكي كده في ازاي نتحرر من الفواتير ديت، خلونا كده نرجع شوية للتعليقات. ووصلنا لحد نانا، ونانا بتقول لو أخطأت فعلا أعترف وأتوب والرب يسوع يغفر لي، هو أمين وعادل إن هو يكون بيقومني على خطئي ويعلمني خطئي ويتوبني عن خطئي ويغفره. الله برضو مش بيدللنا، الله مش الأب المدلل المفسد، لكن هو أمين وعادل انه يرفع عننا خطايانا، ولما اتوب وارجع بقلب نقي هيقبل توبتي وهيستردني تاني لي. كمان بتكمل وبتقول امين كل عمري في رضاك يا رب، ترنيمه لذيذه يا مبسوطه ان ترانيم النهارده عجبك يا نانا. كمان بتختار 46، يا رب يكون سؤال، انا حاسه ان هنا معظم ارقامك النهارده رسائل. طيب 46 رسالة برضو يا نانا، في انت منشنها النهاردة على الرسائل، ماشي. 46 النهاردة بتقول بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياك، بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياك، دي 46 النهاردة. نانا نشيني على رقم في لعبة، عايزين نلعب، حاولي كده تنشيني على سؤال، لعبة، تحدي، يلا عايزين نكمل لعبة مع بعض. كمان ماجدة بتقول زي لما ناكل وجبة قوية بنشعر بالذنب، ليه بقى؟ هل انا لما اكل وجبة قوية كده هحس بالذنب مثلا، لان انا مثلا زي مريض السكر لما ياكل شوكولاتة او ياكل كيكة او ياكل تورتة او ياكل حاجة حلوة لازم يحس بالذنب عشان هو عمل حاجة غلط، ده هنا في خطأ هو واقع فيه ومحتاج انه يكون بيصلحه، ولا انا حاسس بالذنب لان انا كده ممكن اتخن، الناس هتقول عليا ايه لو تخنت، تقول عليا ايه لو تخنت، طالما ده ما بيضرش صحتي، ما يعني مع كامل احترامي يعني ما طز في كلام الناس، ايه المشكله يعني؟ فالاحساس هنا برضو انا محتاجه اقيم هل هو خطا انا محتاجه اصلحه، ولا هو بس انا خايف من كلام الناس. هي اوريدي بتكمل بتقول الرجيم، هنا لازم احس بتانيب الضمير لو انا ماشي على نظام غذائي معين وبعمل دايت مثلا لاسباب صحيه او علشان احافظ على لياقتي او صحتي او بلعب رياضه ودبتها في اكله محترمه، بس يعني حاسه ان احساس الذنب ده هيبقى جميل، يعني بحس الاكل الحاجه الوحيده اللي تستاهل ان انا يعني ابوظ فيها واحس بالذنب عادي جدا. هي ماشي، هي دي على ايه بقى يا مجد؟ انت كمان بتقولي هي دي على ايه؟ ماشي. كمان نانا بتكمل وبتقول المسيح جاء للمرضى، يمكن زي ما كنا بنحكي فعلا من شوية، هو ما جاش عشان الأصحاء، ما جاش عشان الناس الحلوة الجميلة الطهرة اللي شايفة نفسها خلاص دخلة معها تأشيرة السماء، لكن جاء علشان اللي حاسين انه العشار اللي مش قادر يرفع عينه للسماء يقول له يا رب أنا مكسوف وأنا بكلمك، هو ما جاش علشان الفريسي المعتز بنفسه اللي هو بس أنا مش محتاج حد، أنا مني ربنا على طول، مش محتاج حد يكلمهولي، مش محتاج حلقة الوصل دي. كمان بتكمل وبتقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وبتكمل على 46 بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياك، فبتقول أمين يا رب، أمين دايما كده يكون هو مرشدك يا نانا. لكن بسرعة كده بسرعة نشيني على أسئلة علشان نلعب مع بعض سؤال تحدي، لعبة يعني عايزين نكمل لعبة مع بعض كده. لكن خلينا كده قبل ما وقتنا يخلص عشان الوقت معاكم بيجري بسرعة، عايزين يمكن نحل المشكلة ديت او عايزين نتحرر من الفواتير المجتمعية اللي المجتمع بيطالبنا اننا ندفعها ويحسسنا بالذنب بسببها، في حين اننا ممكن نكون ما اخطأناش. ازاي ادرك الذنب دوت او ازاي اتحرر من الذنب الوهمي دوت بعد ما اكون عرفته خلاص انا قدرت اميز ان ده ذنب وهمي او ان دي فاتورة مجتمعية، ما هياش خطأ انا اخطأته، ما هياش حاجة غلط، ما هياش حاجة حرام، ما هياش حاجة ممنوعة، هي مجرد ان انا بخالف اراء الناس. ازاي اتحرر من الفاتورة ديت؟ في كام خطوة كده انا محتاج ان انا اكون بعملهم. اول حاجة انا محتاج اعزل صوت الناس عن صوت الله، فاسأل نفسي كده هل احساسي بالذنب دوت هل هو بسبب خطأ انا وقعت فيه، ولا بسبب ان الناس مش عاجبها طريقتي او مش موافقة على اللي انا بقوله؟ لو ربنا مش زعلان مني خلاص ارمي كلام الناس ورا ظهرك فورا. كمان انا محتاج اعلم نفسي اعمل نقول عليه ايه، رفض هادي او اعتراض هادي، بمعنى انه انا مش لازم في كل مرة اكون عايز ارفض حاجة المجتمع بيحاول يقنعني بيها ان انا اصور واقول لا انا مش موافق انا ضد، انا لا، انا بهدوء الحاجة دي مش مناسباني، انا مش لازم في كل مرة اكون ببرر نفسي وبرر اسبابي وبرر اختياراتي، لان اللي بيحبني هيحترمني وهيحترم اختياراتي وهيحترم قراراتي. كمان انا محتاج اغير سقف التوقعات بتاعي، انا محتاج ابطل العب دور الشخص المثالي اللي لازم يرضي كل الناس، لازم يسترضي كل الاراء ويكون مقبول ومحبوب من كل الناس. انا محتاج احط في بالي ان انا عمري ما هرضي كل الناس، ومش لازم كل الناس تفهم انا بعمل ايه، او مش لازم كل الناس تفهم وجهة نظري، ومش لازم كل الناس تعجب بقراري. انا عمري ما هنال قبول ورضا كل الناس. كمان انا محتاج لما يجي لي احساس بالذنب اتتبع مصدر الشعور. انا احساس الذنب ده جاي لي منين؟ هل احساس الذنب ده جاي لي من جوايا لان انا اخطأت وضميري الحي بي وبكتني، ولا احساسي بالذنب ده جاي من اصل اصحابي قالوا، اصل ماما بتحاول تقنعني، اصل مديري قال لي. فتتبع مصدر الصوت. لما تعرف ان مصدر الصوت قد يكون المصدر وصوت بشري خارجي، يمكن تدرك ان انت محتاج تعيد تقييم كده، هل الذنب ده ذنب حقيقي ولا لا. سوري اني اسف ده ذنب وهمي، ده مش حكم الهي، ده مش صوت ضميري الحي. انا كمان محتاج اتسند، نسميها ايه، محتاج اتسند على صخرة حقيقية. لما احس ان الناس كلها بتلومني، او لما احس ان الناس كلها بتعتب عليا، اعتقد في مزمور 118 الكتاب بيقول كده، الرب معي او الرب لي فلا اخاف ماذا يصنع بي الانسان، او لا ابالي ماذا يصنع بي الانسان، ربنا معايا. فقولوا لي من الخطوات دي كده، حاسين ان اني واحدة فيهم انا محتاج يمكن اول ما احس المرة الجاية كده باحساس ذنب، انا مش عارف ده ذنب حقيقي ولا ذنب وهمي، اطبق فيه الخطوة دي. يا ترى محتاج تتتبع المصدر، ولا محتاج تفتكر ان ربنا معاك انت مش محتاج دعم الانسان، ولا محتاج تقنع نفسك ان انا عمري ما هنال قبول واسترضاء كل الناس، ولا محتاج اقنعني انه طالما ربنا راضي عني، او طالما الحاجة دي ما هياش حرام، فانا مش محتاج ان انا اكون بنال قبول ورضا كل الناس، وان انا مش دايما محتاج ابرر. يا ترى انت المرة الجاية اللي تحس فيها بالذنب، او الناس تحسسك فيها بالذنب، انت انهي خطوه في دولت اللي محتاج ان انت تكون بتعملهم. نانا كمان بتشاركنا بتقول نعم الغفران مع الخشوع وليس مع كبرياء. هي اعتقد بتكمل على الفكره بتاعه الذنب، لما يكون ذنب حقيقي مع الله انا محتاج اني اكون بعترف بالذنب دوت بقلب حقيقي منسحق. انا يا رب فعلا واعي ومدرك انه انا غلط وان انا استحق العقاب، لكن اوقات كثيرة الله بمحبته بيرفع عننا اني اكون بدوء العقاب دوت، لانه خلاص عارفين كده اوقات الله بالظبط هو الاب المحب بس مش المدلل. في بعض الاوقات انا بكون محتاج للتقويم، في بعض الاوقات تانية انا هو عارف ان انا خلاص عرفت الدرس ومش محتاج ان انا، وهو مش بيعاقبنا باللي هو انت يلا افتح ايدك كده العصاية، بس هو بيسمح انه، ونركز مع بعض في الحته دي، هو نتيجه اخطائي هو هيسمح ان انا ادوق عواقب اعمالي، مش هو اللي هيجي يقول لي بس بقى انت عملت فانا هنتقم منك لانك اخطات، لكن هو هيسيبني ادوق عواقب اعمالي. دي يمكن من الحاجات اللي اعتقد محتاجه موضوع طويل ان نحكي فيها مع بعض، وقتنا للاسف النهارده مش هيكون بيسمع. لكن نانا بتكمل معانا وبتقول امين يا رب، شكرا لوجودك معانا دايما طول العمر. يمكن واحده من الافكار اللي عايزه اكون كده في الدقايق الاخيره من حلقتنا النهارده كده نكون بنختم بيها، الله دايما معانا في المشهد، الله دايما حاضر في كل لحظه في كل تفصيله من يومنا ومن حياتنا، هو شاهد على كل قرار انا باخده، هو شاهد على كل كلمه انا بقولها، هو شاهد على كل حاجه انا بقبلها وبرفضها في علاقاتي وتعاملاتي مع الناس اللي حواليا، او في الحاجات اللي تخصني انا لوحدي، الحاجات الخاصه بيا مش مؤثره على حد تاني. فلما الاقي نفسي كده واقع في فخ اني انا مش قادر اميز او مش قادر ادرك اللي انا بعمله ده صح يا رب ولا لا، اللي انا بعمله ده يليق ولا لا يليق، ممكن يكون في الموقف دوت تحديدا مفيش ناس تأنبني او مفيش ناس تحسسني بان انا ممكن اكون غلط، سواء هيحسسوني بذنب حقيقي او بذنب وهمي، لكن وقت ما احس كده ان انا شاكك في تصرفي، او انا شاكك في كلامي، او انا شاكك في القرار اللي انا اخدته، انا محتاج اتعلم كده ارجع احطه بسرعة قدام ربنا وقوله يا رب كده، فاكرين لما كنا بنحكي عن الضمير الحي، هقوله يا رب كده خلي ضميري ضمير حي، ويمكن وقتها قلنا انه ضميري الحي هو صوت الله جوايا،
3: انا ضميري لو حي هيكون هو صوت الله جوايا هينبهني القرار اللي انا اخدته ده صح، القرار اللي انا اخدته ده غلط، انا ممكن اكون عملت حاجه غلط في حق الناس اللي حواليا او تاثر بالسلب على حد من الناس اللي حواليا، والناس مش مدركه لده، فالناس مش تحسسني بالذنب دوت. لكن انا لما اكون كل تصرفاتي وكل قراراتي وكل علاقاتي انا بفتكر دايما كده اكون برجعها قدامه واحطها قدامه، فحتى في الوقت اللي فيه غياب للناس اللي تديني التأنيب الخارجي، ضميري الحي وصوت الله الحي جوايا هو هيكون بينبهني، هو هيكون بيقومني. مجدة بتكمل وبتقول مش مهم كلام الناس، المهم نرضي الله اولا واخيرا. ارضي الله اولا واخيرا هو ده الهدف اللي احنا عايزين نكون بنطلع بيه النهاردة، مش ان انا اكون بسترضي الناس، مش هدفي ان انا كده اكون بنال قبولهم والناس كلها بتحبني. مفيش حد على مر العصور والازمنه اجتمع على محبته الناس كلها مهما كان لو ملاك بجناحين على الارض، مفيش حد الناس اجتمعت على محبته، مفيش حتى نبي الناس اجتمعت على محبته، المسيح نفسه الناس ما اجتمعتش على محبته ودايما كان ليه اعداء. في الاخر يمكن في كل الحاجات اللي احنا حكينا عنها النهارده واللي اتكلمنا فيها احنا محتاجين ندرك انها كلها بترجع لحقيقه واحده بسيطه جدا، الحياه قصيره، دي حقيقه احنا محتاجين ندركها، الحياه اقصر بكتير من اننا نكون بنقضيها في دفع فواتير المجتمع او بنعيشها كومبارس في حياه الناس، فمسرحيه الحياه المجتمعيه بنرضي ده وبنسترضي ده وبنخاف من زعل ده وبنخاف على زعل ده، وفي الاخر نلاقي عمرنا وحياتنا بيتسحبوا مننا وبيضيعوا واحنا محبوسين في سجن وهمي، سجن احنا اللي رسمناه لنفسنا او سجن احنا اللي سمحنا اننا نكون بندخل فيه، في حين ان هو مجرد سجن الناس والمجتمع بيحاولوا يقنعونا بيه انه انت غلط، انت اجرمت، انت عملت اي حاجة، في حين ان يمكن زي ما بدأنا في كلامنا في اول الحلقة خالص الحاجة دي لا هي لعيب ولا غلط ولا حرام ولا قانونا هي ممنوعة، وفي مقابل كل ده بنسى ان انا محتاج اني اولويتي في اوقات كتيرة ودي مش انانية، اولويتي ان انا محتاج اكون بدور على سلامي النفسي واختار وادور ازاي اعيش بضمير نقي وحقيقي وحي قدام الله، وان ده كفاية جدا. انا يمكن من الافكار الاخيرة اللي خلينا نختم بيها مع بعض النهاردة هي ان انا محتاج اتعلم اكون عادل مع نفسي، احبها واقبلها بمميزاتها وعيوبها، ويوم ما اجي اواجهها بخطأ واحسسها بذنب انا محتاج ما شايلهاش ذنوب وهمية واخطاء وهمية، انا هواجهها وهعاتبها على اخطائها وذنوبها الحقيقية. اي ذنب وهمي اعتقد ان انا نفسي وروحي في غنى عن ان انا اكون بشيل نفسي الحمل دوت او الذنب دوت. يمكن اخيرا كده نانا بتختم معانا بتقول شكرا لتعبك ومجهودك يا ليليان في طرح هذا الموضوع القوي، فهو يحدث في حياة كل واحد منا، لكن الأهم هو أن نتوب وأن نطلب الغفران عن كل خطأ أو ذنب ارتكبناه ونرجع إلى الله بقلب خاشع وصادق. شكرا جدا ليك يا نانا، وأمين كده ربنا يدينا الحكمة ديت، يدينا القلب الحكيم الواعي الحي بكلمته الصاحي اللي خلينا نميز ما بين الذنوب الحقيقية اللي أنا محتاج أرجع أتوب عنها وما بين كل ذنب وهمي ما هو إلا فاتورة مجتمعية. كمان بتختم معانا بتقول ربنا معاكي، مرسي جدا ليكي يا نانا وأمين يكون معاكي أيضا. يمكن وصلنا لنهاية حلقتنا، قضينا أسبوع طويل مع بعض، استمتعت الحقيقة بكل حلقة فيه، هتوحشوني جدا لحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي، بكرة هتكون معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ويوم الحد كمان هتكون معاكم. هنتقابل مع بعض بقى يوم الاثنين يوم الثلاث لسه مش عارفة، لكن أشوفكم الأسبوع اللي جاي على خير، ولحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي هتوحشوني جدا، وإلى اللقاء.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الواتساب والسوشيال ميديا مليانة بالأموجي، والقلوب ألوان وألوان، ألوانها مختلفة. الأحمر ليه معنى، والأبيض ليه معنى، وغيره وغيره من الألوان والقلوب. لكن هل يا ترى ينفع أعمل قلب لأي حد؟ هل يا ترى ممكن أقول أي حاجة لأي حد؟ لغاية فين في حدود ما ينفعش أتخطاها في علاقتي بالجنس الآخر؟ خليني أقرب معاك من كلمة ربنا في رسالة فيليمون وعدد 2. بولس بيبعت التحية يقول كده: وإلى أبيفية المحبوبة. أبيفية هي زوجة فيليمون، واسم أبيفية معناه عزيزة أو مثمرة. أبيفية هي سيدة، يعني يمكن ما فيش فرق سن كبير بينها وبين الرسول بولس، هي مدام أبيفية. أبيفية بيوصف الرسول بولس هذه السيدة يقول عليها المحبوبة. هل يا ترى ينفع أقول لأي حد حبيبتي؟ الإجابة لا. كلمة المحبوبة هنا معناها ليدي، سيدتي، لكن ترجمت في اللغة العربية المحبوبة، كأنه بولس حاطط حدود بينه وبين هذه الأخت، هذه السيدة، فبيقول إلى أبيفية المحبوبة، يعني السيدة أبيفية. فواحدة من المبادئ الهامة اللي بيقدمها الكتاب المقدس، مش أي حد ينفع أقول له حبيبتي، ومش أي حد ينفع تقولي له حبيبي. خليني أروح معاكم لشاهد مهم جدا في رسالة روميا أصحاح 16 والآية رقم 12. هنلاقي الحقيقة ثلاث أسماء لثلاث سيدات في هذه الآية. بيقول كده: سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. عايز أقف معاك عند أول اسمين، تريفينا وتريفوسا. بيقول عنهم الكتاب التعبتين في الرب. لاحظ أن الرسول بولس ما قالش عليهم أي حاجة، لا حبيبي ولا المحبوبة ولا أي حاجة، فقط تريفينا وتريفوسا. ليه؟ لأن هما كانوا يانج ليديز، كانوا مدامات، كانوا شابات. فبيقول لهم كده تريفينا وتريفوسا، الحدود مهمة اللي بيقدمها لنا الرسول بولس. بس الغريبة أنه في نفس الآية بيقول كده: سلموا على برسيس المحبوبة. وهنا هيجي سؤال يطرح نفسه، اشمعنا الرسول بولس بيقول على برسيس المحبوبة؟ هل يا ترى كان في معزة خاصة عند الرسول بولس لبرسيس أكتر من تريفينا وتريفوسا؟ لا، قولا واحدا لا. قال على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب، لكن قال على برسيس المحبوبة لأنه برسيس كانت سيدة كبيرة في السن، برسيس كانت طنط، كانت في مقام والدته، فبيقول كده برسيس المحبوبة. عشان كده درس مهم جدا جدا محتاجين نفكر فيه، لغاية فين أنا ينفع أقول لحد حبيبي أو حبيبتي؟ لكبار السن فقط، ومع الأخذ في الاعتبار أني أكون برضو حريص. لكن إذا أنت بتسمعني دلوقتي، خلي بالك مش أي حد ينفع أقول حبيبتي حبيبتي أو حبيبي حبيبي، مش أي حاجة ينفع أعبر بيها عن محبتي. تقول لي بس ده كلام غريب قوي، يعني إيه المشكلة لما أبعت قلب الوحدة، أو إيه المشكلة لما أبعت قلب لواحد؟ خلي بالك، لأنه يعني إحنا عايزين نبتعد عن كل حاجة حتى لو كانت شبه شر، حتى لو ممكن تعثر حد عن طريق الخطأ. الحقيقة ممكن اللي قدامي يترجم الإيموجي ده بطريقة غلط، ممكن يكون الشخص ده متعثر، ممكن تكون زوجة مش شاعرة باهتمام زوجها، والقلب بتاع حضرتك يجي في وقت الحقيقة مش مناسب تماما. وخليني أكون صريح معاك، وقد يستخدم عدو الخير هذا الموقف البسيط النقي منك في إنه الأخت دي تستقبله على إنك بتحبها وتنسك في خيالها الحقيقة أفكار كتيرة. حضرتك نفس الفكرة، ممكن تقولي الكلام ده يبدو كده وكأنه معقد. صدقني الموضوع مش عقد، ينفع انك تبعت قلوب للناس، وينفع انك تعبر للناس، بس خلي بالك انت بتعبر بايه. خلي بالك لانه الكتاب المقدس بيعلمنا عن العلاقات، بيعلمنا عن الحدود في العلاقات، مبدأ مهم جدا جدا.
هل يا ترى أنا ممكن أحكي مع حد في أي وقت؟ هل ممكن أشات مع وحدة في أي وقت؟ هل ممكن تشاتي مع حد في أي وقت؟ ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا. رسول بولس اتكلم لأبيفية القريبة منه وقال السيدة أبيفية، اتكلم لتريفينا وتريفوسا بالاسم، لكن اتكلم للسيدة المسنة الكبيرة في السن وقال عليها برسيس المحبوبة. يا رب أنا بصلي أنك تضبط قلوبنا وتدينا نعمة ومعونة علشان نكون بنحفظ نفسينا ونحافظ مش بس على نفسينا، لكن نحافظ على الآخرين في كلماتنا وعلاقاتنا. يا رب ساعدنا، حط حدود يا رب، ساعدنا نضع حدود، ساعدنا ننضبط، نحب الناس لكن بضوابط يا رب. احفظنا من كل فخاخ عدو الخير، وساعدنا نعيش نكرمك لآخر يوم في عمرنا. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. جربت في وقت تبقى شايل شيلة تقيلة قوي كده وتحس ان ظهرك انحنى من كتر التقل اللي انت شايله؟ اوقات كتير بنبقى شايلين احمال بتحني ظهورنا غصب عننا. مكتوب في سفر الامثال انه الهم في قلب الرجل يحني. لكن في وقت تاني هل جربت ان انت تتقابل مع شخصية تبقى ملهمة او فريدة او مميزة قوي، تحس ان انت عايز تنحني كده قدامها احترام وتقدير، او حد عمل لك حاجة كبيرة قوي انت مقدرها قوي وتلاقي نفسك من غير ما تحس كأنك بتنحني كده قدامه لانك مقدر قوي الحاجة الكبيرة اللي عملها؟ المرة دي ده انحناء بس باختيارك، ويمكن هو ده نوع الانحناء اللي نفسي نتكلم عنه النهاردة، السجود اللي ينفع نسجده للرب علشان احنا بنختار ان احنا نسجد ليه بسجود مليان بإجلال ومليان بتقدير ومليان بكرامة، بنهديها له لأننا مديونين ليه وقدامه. في حوار الرب يسوع مع السامرية في يوحنا 4 قال لها كده، قال لها تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. سجود وعبادة بالروح والحق للرب. بالروح يعني بكل الكيان الداخلي، بالقلب من جوه قوي، وبالحق هنا بمعنى بالحقيقة يعني بالصدق، من غير تمثيل ولا تصنع ولا حاجة بنعملها مجبرين، لكن ده رد فعل طبيعي بنصنعه لأن عينينا منبهرة بهذا الإله العظيم. علشان كل ما بنعرفه أكتر، كل ما بندوه أكتر، كل ما بننبهر بيه ونلاقي نفسنا مش بنتمالك نفسنا قدامه ونسجد ونركع ونكثو قدام هذا الملك العظيم. في شخصية في الكتاب المقدس قدرت السجود ده قوي، الشخصية دي هي مريم أخت العذر. عارفين في أول موقف يتقابل فيه بيحكي عن في لوقا 10 إنه يسوع لما دخل البيت ده كل واحد كان بيعمل حاجة، لكن مريم اختارت إنها تقعد عند رجلين يسوع تسمع كلامه، ويسوع أعلن الكلمات دي إنه هي دي اللي اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، إنها تقعد عند أقدامي. الموقف التاني كان موقف صعب في يوحنا 11 لما أخوها مرض وطلبوا إن يسوع يجي، ويسوع اتأخر والعذر مات. لما يسوع وصل مرثا جريت وراحت له وقالت له يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي. فيسوع ابتدى يتكلم معاها ويقولها صدقي إنه ينفع يقوم تاني. لكن اللي حصل بعد كده إن مريم لما راحت له قالوا لها المعلم قد حضر وهو يدعوكي، راحت له والكتاب بيقول الكلمات دي، لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي. هي صحيح كان جواها نفس الكلام اللي قالته أختها، لكن قبل ما تعلن الكلمات دي هي سجدت عند رجليه كأنها مقدرة قوي الشخص الغالي المكرم العظيم ده، بالرغم إن هي في حالة حزن شديد ووجع وألم، لكن قررت إن هي تكرمه وتسجد قدامه، ويسوع قدر ده جدا، ومن هنا بدأت المعجزة. والموقف الأخير كان في الإصحاح اللي بعده يوحنا 12 لما يسوع تاني راح بعد ما العذر قام، هي جابت الطيب وسكبته عند قدمي يسوع ودهنت قدميه بالطيب. نفسي ربنا يدينا نحن نكون زي مريم، عارفين نقدره ونكرمه، عارفين نشاور عليه، عارفين نديه مقامه في وقت اللي احنا نكون فيه لمسين انه قد ايه هو عظيم، وفي الوقت اللي نكون فيه بنعاني من حاجة يمكن بنتقلب منها. يسوع يستحق كل سجود وإكرام ومهبة. تعالوا نعبده في وقتنا اللي جايين.

مرهوب، جايين بكل مهابة وكل خشوع نقترب أمامك، نقترب منك يا رب، نقترب من عرشك، بننحني يا رب وبنسجد يا رب، إكرام يا رب وسجود يا رب، لأنك مستحق، مستحق يا رب، مستحق يا رب، مستحق إن كل حاجة فينا تنحني وتنزل يا رب، يا رب إنك أنت ترتفع وتعلو يا رب فوق الكل يا رب. جايين بنقولك ادينا قلب العابد يا رب الحقيقي، قلب الساجد يا رب الحقيقي، ادينا يا رب سجود بالروح يا رب، يا رب من كل الأعماق وبالحق رب بكل صدق يا رب. خلينا نكرمك بكل ما فينا بكل ما لينا، لأنك مستحق يا رب.

هي التي حصلنا عليها من خلال الابن المحبوب يسوع المسيح. إن الرب يرغب بإشباع أولاده من دسم بيته على كل الأصعدة، فهو رب الخير والبركة، ووعده لنا بتسديد احتياجاتنا بحسب غناه في المجد. أيضا في اعتقادي أنه من الطبيعي أن كل شخص يتمنى البركة لحياته ولعائلته ولأولاده، وقد نحصل أحيانا على بركات كبيرة ووفيرة. ومن الجدير بالتأكيد أن البركة الأرضية بدرجاتها المتفاوتة تأتي على حياتنا كنتيجة لإتباعنا للسيد الرب يسوع المسيح ولوصاياه. والخطر، كل الخطر، أن تصبح البركة هدفا نصب إليه بكل حواسنا. عندها سنفقد الرسالة السماوية والروحية وسنبتعد عن الهدف الحقيقي، فيبدأ الشر باجتياح حياتنا فيتعبنا ويتبعنا أيضا، ونطعن أنفسنا بأوجاع كثيرة، لأن الرب يمنحنا البركة كي نتمتع بها وليس كي نتمسك بها وننساه هو الأصل. فتفتقر إذن حياتنا الروحية ونصبح أناسا ماديين خادمين للمال وأيضا عابدين لها، والأسوأ من ذلك قد يكون إعطاء ذلك صبغة روحية عن طريق استعمال آيات كتابية ولكن بالمكان الخطأ، وذلك كي نقنع أنفسنا وربما الآخرين أيضا أن الرب هو هدفنا الأسمى، بينما حياتنا الفعلية تقول عكس ذلك تماما. لذلك في هذا اليوم صلاتي إلى السيد الرب أنه مهما كان حجم البركة التي نحصل عليها من يد الرب يسوع المسيح، علينا أن نتعامل معها بقلب وديع ومتواضع، أن يحفظ الله قلوبنا لألا تبتعد عن الهدف الأسمى والرئيسي، وأيضا عن المأمورية العظمى التي دعينا لكي نخدم رئيس السلام ورب المجد يسوع المسيح، حاملين سلاح الله الكامل كل حين، لنثبت أنظارنا يوميا نحو رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح، كي نعيش حياة البر، حياة الاستقامة كما عاشها هو أيضا على هذه الأرض، ونتعلم هذا أيضا من خلال هذه الشخصيات وخاصة من شخصية هابيل، ولنعيش في هذه النقاوة القلبية والفكرية، ولتكون حياتي وحياتك عزيزي المستمع مستندة على آيات الكتاب المقدس، والتي أيضا تعطينا حياة ورفعة وبركة من خلال رب المجد يسوع المسيح الذي هو نور العالم والطريق والحق والحياة.

نعم هو الكرمة، هو نور العالم، هو الطريق والحق والحياة. أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين في الجزء الرابع من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. نبدأ معكم مع هذه الترنيمة الجديدة مع المرنم مدحت رشدي، أنت نور العالم. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، أنت إله خلاصي ورحمتي، أنت إله سندي وسيدي، وأنت بري وعزائي يا سيدي، عرشك لهيب نار إلى الأبد ربي يسوع. أهلا وسهلا بكم مجددا أحبائي المستمعين والمتابعين في الجزء الرابع من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، بعد أن استمعنا بداية إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا والجديدة على إذاعة صوت الأمل مع المرنم مدحت رشدي بترنيمة أنت نور العالم. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من سفر التكوين ورسالة العبرانيين، وذلك من خلال هذه السلسلة حول رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، وبها نتأمل حياة القدماء الذين شهد لهم بالإيمان في الكتاب المقدس، بدءا من إيليا النبي ويوحنا المعمدان، ومن ثم إلى حياة أخنوخ وإيمان هابيل حتى مباركة موسى لسبط أشير، وفي الختام سنتطرق لشخصية يونان ودانيال وغيرهم من أبطال الإيمان في الكتاب المقدس. وللتذكير أحباء المستمعين، قد تحدثنا معا في الجزء الأول من هذه السلسلة حول الرمز النبوي الروحي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان، ومن ثم أكملنا بالجزء الثاني من هذه السلسلة حول مشيئة الرب أن يصنع جيلا مقدسا محلولا من لعنات الأرض والآباء والأجداد. وبهذه السلسلة تحديدا تطرقنا إلى شخصية إيليا النبي. أما في الجزء الثالث من هذه السلسلة تطرقنا لشخصية أخنوخ حول الرب يصنع جيلا آذانه مفتوحة لاستقبال إشارات الروح لمستويات جديدة مثل أخنوخ. أما اليوم في الجزء الرابع من هذه السلسلة سنتعمق أكثر حول شخصية جديدة، وهي شخصية هابيل، من خلال الحديث حول لماذا لم ينظر الرب لذبيحة قايين بل لهابيل، وما علاقته بجيل الأيام الأخيرة كرمز نبوي. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر لهؤلاء الأبطال في الإيمان، وكيف نتعلم من حياتهم وإلى ما ترمز كل شخصية كونها نبوية لجيل الأيام الأخيرة، وذلك عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال شخصيات رمزية قيادية في الكتاب المقدس. علما أحباء المستمعين أنه لمن انضم الآن إلينا في الجزء الرابع هذه السلسلة ويريد الاستماع مجددا إليها، ستكون متاحة على جميع منصاتنا الاجتماعية عند تحميل تطبيقات سبوتيفاي، ديزر، أبل بودكاست وبوكيت كاست، وبالإضافة لمنصتنا الجديدة على راديو 8 من خلال تحميل هذه التطبيقات مجانا على هواتفكم النقالة والبحث عن إذاعة صوت الأمل أو برنامج صباحكم خير. نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا من خلال برنامجنا الصباحي، تابعونا وابقوا معنا على السمع، ومعكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، وأرحب بجميع الذين انضموا الآن إلينا. أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. نعم أحبائي المستمعين، كما قلنا أنه في الجزء الأول والثاني من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة تحدثنا عن إيليا والمعمدان كرمز نبوي لجيل الأيام الأخيرة، ولكن في الجزء الثالث ركزنا أكثر على شخصية أخنوخ كونه هو أيضا رمز آخر من الرموز والشخصيات التي تشير إلى الجيل الذي يصنعه الرب بكل أمانة وصدق وقداسة في الأيام الأخيرة. أما اليوم سنكون معكم بشخصية هابيل لنتحدث أكثر حول لماذا لم ينظر الرب لذبيحة قايين بل نظر إلى ذبيحة هابيل، ونتعمق أيضا لنعرف كيف بهذه الشخصية يمكنها أن تكون صورة رمزية نبوية لجيل الأيام الأخيرة. ولكن كيف لنا أن نتكلم عن الإيمان بالإله الواحد والوحيد والحي إلى الأبد دون دراسة ومراجعة إصحاح الإيمان من رسالة العبرانيين الإصحاح 11 والعدد 4؟ هنا يقول حول أنهم متعلمين من رجال ونساء الله عن إيمانهم المبارك، حتى وإن ماتوا ما زالوا يتكلمون إلى يومنا هذا إلى قلوبنا عزيزي المستمع. ولكن علينا أيضا أن نتعلم من هذه الشخصيات وأن ندرسها ونتعمق بها، لأنه فعلا هنالك رموز نبوية سماوية روحية لجيل الأيام الأخيرة. ففي سفر العبرانيين نقرأ عن ذبيحة هابيل التي قدمها بالإيمان لله. يقول بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فيه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه وبه، وإن مات يتكلم بعد. وأيضا أحبائي المستمعين سوف نركز على هذه الآية وبه إن مات يتكلم بعد. ذبيحته التي كانت أفضل من قايين، هكذا قال لنا هنا في سفر العبرانيين عن هابيل، وبإيمانه شهد له أنه بار وإن مات يتكلم بعد. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه، لماذا نظر السيد الرب إلى ذبيحة هابيل وإلى ذبيحة قايين لم ينظر إليها؟ ولماذا شهد له أي لهابيل بأنه هو الرجل البار مقارنة بقايين؟ للإجابة أحبائي على هذا علينا أن نتأمل بمعنى الاسم هابيل. هو لأنه في العهد القديم وكذلك الجديد يوجد معنى لكل اسم ذكر في الكتاب المقدس، ونرى من خلال هذا المعنى سيرة حياة كل واحد من هؤلاء الأبطال في الإيمان، إن كان أيضا في حياتهم وفي أي ظرف كان. فمعنى الاسم اسم هابيل هو زائل، وهذا ما فهمه جيدا هابيل في حياته وفي مسيرته مع الرب القدوس. وليتنا فعلا نحن نفهم أيضا جيدا أن هذا العالم هو زائل بل باطل، بل حياتنا نحن أيضا إلى حين على هذه الأرض، أي لفترة مؤقتة قصيرة هنا على هذه الأرض، ربما 70 وعلى الأكثر 80 سنة. وكما قال الملك سليمان الذي اختبر ملذات هذا العالم وكان له أيضا ممتلكات كثيرة، ولكن قلبه لم يشبع بذلك، بل بنسائه أمالت قلبه، ولم يكن أيضا قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبي، وهو الذي قال الكل باطل وقبض الريح. وفعلا ما أحوجنا أن نقول أيضا في هذه الأيام أن الكل باطل وقبض الريح. هو الذي يبقى أمينا الواحد والوحيد هو رب المجد يسوع المسيح. لنتعلم من هؤلاء أن هذا العالم هو باطل، فكل ما في العالم من شهوة الجسد أو حتى شهوة العيون وتعظم المعيشة ليست من الله الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهواته أيضا تزول. ولكن عزيزي المستمع علينا أن نعلن أن مشيئة الرب هي الوحيدة التي ستثبت وإلى الأبد كرمز أيضا نبوي سماوي لجيل الأيام الأخيرة. فهل يمكن لنا أحباء المستمعين أن نتمسك بهذا العالم وبشهواته ونقول فعلا أننا نحب الرب الإله في ذات الوقت؟ وهل نكنز لنا كنوز في السماء أم على هذه الأرض؟ لذلك عندما نقول أيضا أين فعلا هذه القلوب التي هي تأتي وتصلي للسيد الرب يسوع المسيح؟ لذلك عزيزي المستمع عليك أن تفصل أيضا حياتك الروحية عن هذا العالم وبشهواته الدنية في هذا العالم الباطل، كي فعلا تكون أكثر قربا إلى سيدك، إلى الملك ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. إن هابيل لم يحسب نفسه مستحقا أن يقدم ذبيحة حية لله القدوس، فهل للزائل أو للباطل بهذا الاسم أن يقدم أي شيء لله؟ وهل فعلا الله بحاجة لذبائح وقربين؟ هل فعلا مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوته؟ لأن الاستماع أيضا أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش يقول في صموئيل الأول. وهذا أيضا الصرخة نسمعها من فم إشعياء النبي الذي قال إن الرب لا يصر بدم عجول وخرفان وتيوس، والرب ما زال يبوق لكل قايين فينا بأن رؤوس شهوركم وأعيادكم أيضا بغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها. دعونا أحبائي المستمعين هنا من كل قايين في هذا العالم، ولننظر إن كان هنالك قايين في داخل قلوبنا نحن البشر، وفي حياتنا أيضا، أو حتى في خدماتنا للسيد الرب يسوع المسيح. هل الرب فعلا يطلب منا من خلال هذه الاحتفالات والسهرات أيضا أن نذكر شخصيته أو حتى محبته في ميلاده وصلبه وقيامته من بين الأموات، أم الرجوع إليه من كل القلب بتوبة صادقة ويومية وحقيقية، وأيضا أن تكون هنالك علاقة ثابتة ومتينة مع الرب القدوس يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، لا يمكن أن تكون من خلال عبادة الله بالجسد بتقديم قرابين وذبائح كقايين الذي ظن أن إثمار الأرض تصلح بأن تقدم قربانا للقدوس البار. لذلك نحن في عهد النعمة، عهد يسوع المسيح الذي جاء وغفر لنا كامل خطايانا على الصليب. لذلك علينا أن نتعلق به، بل نتمسك به، لأنه هو رجاؤنا، هو خلاصنا، هو ترسنا، هو عزنا، هو برنا، هو حياتنا، هو أيضا رحمتنا، وهو أيضا سندنا وبرنا وعزانا. هو إلى الأبد اسمه يسوع المسيح ابن الله الحي. لذلك عزيزي المستمع، علينا أن نعلن كل المجد للسيد الرب يسوع المسيح. علينا أن نعلن بقربنا إلى السيد الرب يسوع المسيح أن هنالك أبواب تفتح على مصراعيها في حياتنا، أن نكون أيضا بارين كما كان هابيل في العهد القديم هنا كما قال لنا. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تعلن أنك ابن للسيد الرب يسوع المسيح، لأنه فعلا عندما تؤمن بهذه الرسالة وتؤمن بأنك ابنا مباركا وأنت ابنة مباركة للسيد الرب يسوع المسيح، ستكون تلقائيا أيضا حياتك وأهدافك وأعمالك كلها تحت سلطان السيد الرب يسوع المسيح. لذلك نرى أن الله أنظر قايين قبل أن يقبل على قتل أخيه هابيل، لأن الله لم يقبل قربانه. لماذا؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت بارة، لكن قايين كان أيضا هنا من الشر وذبح أخاه. لكن هنا يقول لنا لأن الرب ينظر إلى أعماق القلب ودوافع القلب قبل أن يقبل أي ذبيحة كانت. لذلك أخوه يذبح أحدهم الآخر. لذلك في هذه الأيام وكم نرى الشر والفساد يسود الأرض، القتال والمذابح التي نراها. لذلك علينا أن نعلن أبناءنا محميين تحت الدم، عائلاتنا، أولادنا في اسم يسوع المسيح. لذلك علينا أن نعلن سلطان الكلمة، علينا أن نعلن سلطان يسوع على هذه الأراضي، علينا أن نعلن سلطان يسوع على بيوتنا، على حياتنا من أي سفك دم. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تعلن بكل إيمان أنك أنت للسيد الرب يسوع المسيح، وتقول فعلا يا رب أزل كل قايين في مجتمعاتنا وفي حياتنا وأيضا في كنائسنا، أزل يا رب كل بر ذاتي باطل نهايته الهلاك الأبدي، أزل يا رب كل عبادة جسدية وثنية شهوانية. لذلك نعلن أن نعبدك بالروح وبالحق، نعلن أننا لك أيها السيد الرب يسوع المسيح نعبدك ونرفع اسمك إلى الأبد. لذلك مع أيضا دم هابيل يصرخ إلى يومنا هذا، ونعلن أننا بقوة دم يسوع المسيح نحن محميين، بقوة دم الحمل المذبوح الكريم الذي سفك عنا، نحن الآن أصبحنا أولادا أبناء، ولسنا عبيدا بعد، بل أبناء للسيد الرب، مكرمين له، لأنه نحن فعلا أصبحنا أولادا مباركين لأننا أصبحنا أولادا بالتبني من خلال الإبن يسوع المسيح. هذا الإله الحي الذي أحيانا بقيامته المجيدة، والذي غفر وستر أيضا كامل خطايانا، لأنه هو الإله الحي، وهو أيضا أعطانا حياة، بل حياة أفضل في ابنه يسوع المسيح. واليوم بهذه الصلوات نرفعها إلى عرش النعمة، طالبين هذه الاستجابات على أراضينا، أن يكون هنالك حياة، بركة، قداسة، بر ورحمة إلهية تسكن أرضنا في اسم رب المجد يسوع المسيح. وأيضا نستمع معا إلى هذه الترنيمة الجديدة مع المرنم فايز عدلي، ترنيمة للصلوات استجابات. وأعلن اليوم معي أن لكل صلاة رفعت إلى عرش النعمة في هذه الأوقات تكون أيضا استجابات جديدة لك عز المستمع. نستمع ونؤمن بهذه الكلمات التي نعلنها، ومن ثم نعود. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: للصلوات استجابات، لكن لإلهنا الأوقات مش بتضيق أصله سميع حتى لو عدت سنوات. عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى ترنيمة جديدة مع المرنم فايز عدلي للصلوات استجابات، علما أننا نتحدث في هذه الحلقة أحبائي المستمعين ضمن سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونكمل اليوم في الجزء الرابع مع شخصية هابيل للحديث أكثر حول لماذا لم ينظر الرب لذبيحة قايين بل لهابيل وما علاقته بجيل الأيام الأخيرة كرمز نبوي. يقول لنا أن هنا قد جاء في سفر إشعياء الإصحاح 48 والعدد 22: لا سلام قال الرب للأشرار، الخاطئ يعيش منزعجا باستمرار، يخاف دائما أن تنكشف خطيته ويعرفها الناس، يخاف أيضا من السمعة السيئة، يخاف من العقوبة سواء عقوبة القانون أو حتى انتقام من أساء إليه، ويرتعب من نتائج أخرى كثيرة ستحدث وأعداء أيضا كثيرين يطاردونه. لكن داخله أيضا يزعجه أكثر من أي إزعاج خارجي، أيهما لاقى العذاب أكثر هنا، قايين أم هابيل؟ هابيل قاس الألم ربما لحظة أو لحظات قليلة أصابت فمات، أما قايين فإنه عاش العمر كله يتألم ويتعذب ويحطمه القلق والخوف، ولكن أيضا هنا يسيطر عليه الرعب والاضطراب. لكن هابيل تألم بالجسد قليلا، أما قايين فإن نفسه تعذبت من الداخل، ولا شك أن عذاب نفسه كان أيضا لها نتائج على جسده، وهي التي تكون إحدى عقوبات الخطية التي طارد الإنسان. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل أنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض. فيكون كل من وجدني، نلاحظ هنا أن عبارة ذنبي أعظم من أن يحتمل لم تكن عبارة توبة، إنما عبارة خوف من العقوبة الآتية، أي أن العقوبة هنا أعظم من احتمالها، عقوبة أن يكون تائها وهاربا في الأرض، أي مهددا بكل الطرق. لذلك عزيزي المستمع، وهنا أيضا من خلال هذه الآيات، وكم منا في هذه الأيام يعيش هاربا بل تائها، لأنه لا يعرف السيد الرب يسوع المسيح كمخلص لحياته. وأدعوك لذلك عزيزي المستمع في هذا الوقت أن تأتي وأن تحيا لأجل السيد الرب يسوع المسيح، لأن تبقى تائها أو هاربا في هذه الأرض بعيدا عن الملك، عن السيد، عن السيد والرب الإله يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تأتي إلى الرب يسوع وتعلن أنك تائب أمام الرب يسوع المسيح. تعال اليوم واعلن غفرانا كاملا لك بدم الحمل المسفوك لأجلك، وهو دم يسوع المسيح. تعال اليوم واعلن ولا تبقى وحيدا أو تائها، تعال واعلن توبتك في هذا الوقت، تعال واعلن حياة على حياتك بدم الحمل يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، يقول: إلى متى تحجب وجهك عن السيد الرب يسوع المسيح؟ تعال اليوم واصطلح مع الله، تعال اليوم واعلن حياة وبركة، تعال اليوم اعلن رفعة جديدة على حياتك الروحية، تعال اليوم واعلن أنك أنت للسيد الرب يسوع المسيح. ف يعطينا الرب بركة هابيل البار، وهو أول من ذكر له الكتاب أنه قدم محرقة الرب وذبيحة مقبولة، نذكر هنا باستمرار في كل يوم، لأن يسوع المسيح فعلا هو الذي يعطينا قلبا جديدا، قلبا تائبا عندما نؤمن به ربا إلها ومخلصا لحياتنا. لذلك عزيزي المستمع، يقول لنا أن ذبيحة هابيل الصديق تعطينا أيضا عن أهميتها في الكنيسة وفي خارجها، لأن هابيل في تقدمته لم ينفذ وصية مكتوبة، ولم تكن هناك شريعة مكتوبة في أيامه، ولا حتى وصية مكتوبة تأمر بتقديمات المحرقات، إنما أخذها هابيل عن أبيه الذي أخذها من الله. لم تكن هناك وصايا مكتوبة أيام هابيل، ولكن كان هناك التقليد أو التسليم. لذلك يقول وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. لقد قدم هابيل البار أفضل ما عنده للرب، بل أنه نفذ هذه الوصية. لذلك يقول في سفر الخروج قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم إنه لي. فعلا عزيزي المستمع، لنقدم للسيد الرب يسوع المسيح حياتنا بالكامل، لنعلن توبتنا بالكامل، قداستنا من خلال الابن يسوع المسيح. واليوم نحن أيضا نعرف جيدا ما هو المكتوب، وفعلا أن نتعمق جيدا في هذا الكتاب المقدس الذي هو بين أيدينا، والذي هو روح وحياة لكل من يقرأ الكتاب المقدس، ولكل من يلتجئ إلى اسم رب المجد يسوع المسيح. هو البرج الحصين يركض إليه الصديق ويتمنع، وليس يهرب من أمامه. عندما تأتي وتؤمن باسم يسوع المسيح، فإنك تأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح كالبرج الحصين، تحتمي تحت ظل جناحيه. مهما كانت أيامك في هذه الأرض، تعال واعلن أن الحماية هي فقط من الإله الحي يسوع المسيح. تعال واعلن أنك أصبحت ابنا مكرسا له بالكامل. لذلك يقول لنا هنا إن هابيل الذي شهد له بأنه هو بار، وشهد الله لقرابينه، وبه إن مات يتكلم بعد. لقد ذكره أيضا بولس الرسول في مقدمة رجال الإيمان قائلا في سفر العبرانيين الإصحاح 11، هنا قائلا قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين. إذن لم تكن هذه الذبيحة مجرد أمر عادي لهابيل، لذلك عليك أن تعلن هذا بالإيمان، بل شهد له أنه بار. هابيل يمثل الإيمان، وهو بكر أيضا في بداية معرفته أنه أول إنسان وصف بكلمة الإيمان، لذلك يقول عنه هابيل البار. عزيزي المستمع، عليك أن تعلن في هذه الأيام أن حياتك هنا على هذه الأرض مهما طالت، ولكن في النهاية هل تعرف أين ستكون؟ لذلك عليك أن تؤمن الآن في اسم يسوع المسيح كالمخلص، وأن تعرفه كمخلص ورب وسيدا على حياتك. كانت ذبيحة هابيل رمزا أيضا لذبيحة السيد يسوع المسيح له كل المجد، وكان هابيل أيضا في ذبيحته كاهنا للسيد رب، ولم يكن قايين كذلك، ولم يذكر الكتاب حتى خطية ارتكبها هابيل البار، بل شهد له السيد الرب يسوع المسيح بأنه أيضا بار. وهذا ما جاء في سفر، ما جاء في إنجيل متى الإصحاح 23 والعدد 35. ويذكر لنا هنا أيضا أنه عاش بالبر وبالتقوى الذي يناله كل من يقدم ذبيحة للرب. لذلك علينا أن نعلن أن نحن أبرار من خلال عمل المسيح، نحن أتقياء ومباركين من خلال شخص واحد، وهو السيد الرب يسوع المسيح الذي باركنا وأعطانا حياة أبدية. لذلك عزيزي المستمع، لا يستطيع أن يستريح قلبك ما دام هو بعيد كل البعد عن الرب يسوع المسيح، ولا تستطيع أن تعرف حتى أسرار الملكوت وأن تعيش في هذه الرموز السماوية النبوية، وأن يعلنها لك الروح القدس، إلا إذ آمنت في اسم رب المجد يسوع المسيح، وأعلنت خلاصك فقط بقوة الدم المسفوك وغفران الكامل لحياتك من خلال الابن يسوع المسيح، لكي أيضا تعرف هذه الأسرار السماوية لحياتك الروحية، وتكون أيضا كرمز نبوي في هذه الأيام، وتعلن وتشهد كم صنع بك الرب ورحمك. لذلك عزيزي المستمع سنستمع الآن إلى هذه الترنيمة قبل الختام، ترنيمة مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك مع المرنم أندرو كرم. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيداً.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين بعد أن استمعنا إلى ترنيمة مش ممكن يرتاح قلبك مع المرنم أندرو كرم، علما أحبائي المستمعين أننا قد تحدثنا في هذه الحلقة ضمن سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونختتم بها اليوم في الجزء الرابع مع شخصية هابيل للحديث أكثر حول لماذا لم ينظر الرب لذبيحة قايين بل لهابيل وما علاقته بجيل الأيام الأخيرة كرمز نبوي. وفي الختام أقول لكم من سفر العبرانيين الإصحاح 11 والعدد الرابع، ونركز معا بهذه الآية التي تقول: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، إذ شهد الله لقرابينه وبه وإن مات يتكلم. هنا نرى أن كانت تقدمة قايين من أثمار الأرض التي لعنها الرب، لم تعبر عن موت بديل، أي كانت تنكر حاجة الإنسان إلى الفداء، لأن هنا يقول لنا أنه كان هذا ينتمي إلى قايين، وهو الدرس الأساسي الذي يحتاج إليه الإنسان الذي يدرك أنه خاطئ ويستحق الموت الأبدي والاحتياج إلى الفادي والفداء. وهذا هو أيضا الدرس الأساسي في قصة قايين وهابيل، وهذا المقصود بالقول وإن مات يتكلم بعد، إنه يعطي لنا موعظة تبشيرية عظيمة جدا، وكأنه يقول إياكم والاتكال على أعمالكم أو حتى على بركم، تمسكوا بالفادي الذي لنا فيه الفداء بدمه، حتى لو أدى الأمر أيضا إلى حياتنا، لكي نعلن أن يسوع المسيح هو رب ومخلص. وفي قايين أيضا نرى مصير الإنسان المتدين الذي يريد أن يقبل لدى الله على أساس أعماله. قد يقول الشخص إن قايين كان عاملا في الأرض، فمن الطبيعي أن يقدم من ثمار الأرض، نعم، وقد يكون هذا طبيعيا، وهو دليل على أن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، وهذا ما نراه بوضوح تام بخصوص موت المسيح كفارة عنا، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، هي قوة الله لكل من آمن بالابن يسوع المسيح له كل المجد. ختاما أقول أننا نرى في تعامل الرب مع قايين صبر وآناة طويلة جدا، فلم يكن قايين يجهل هذه الأمور، ومع ذلك فقد أعطاه السيد الرب فرصة للتوبة وللسلوك في الطريق الصحيح الذي عينه الله له، ولكنه تجاهل أيضا النصيحة الإلهية. وأصلي أن لا تتجاهل النصيحة الإلهية عز المستمع، وأن لا تغلق عيناك وأذناك للسمع، ولكي ترى مجد الرب يسوع المسيح بوجه مكشوف، وكي ترى أيضا مجد الرب في حياتك، وأن تسمع لهمسات ولصوت الروح القدس وماذا يريد منك عز المستمع. فهنا يقول لنا أن قايين قد تجاهل النصيحة الإلهية، فظهر شر قلبه غير المؤمن، كما جاء في سفر التكوين قائلا أنه حدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله، فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ وفعلا عز المستمع، وبهذا نرى هنا التدهور لمن يسلك في طريق قايين، ففي قوله لا أعلم هو كان يكذب على السيد الرب وكأن الله لا يعرف، وهنا عمل أمرين خطأين جدا، أولا عملية القتل، وثانيا الكذب، أي كذب على الله عندما قال لا أعلم أحارس أنا على أخي، وبعد ذلك يقول أيضا لله أحارس أنا لأخي، أي لأخي هابيل، أي أن سؤالك هذا لا معنى له. وكانت النتيجة عز المستمع أنه جلب اللعنة على نفسه وأصبح تائها بل هاربا في الأرض، أي متشردا. ومع ذلك جعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. وفعلا هذا هو قلب السيد الرب يسوع المسيح. ولكن في نهاية الأمر لقد سمح الله لقايين أن هنا يكون في هذا الوضع، لذلك علينا أن لا نندهش أبدا، لأننا قد نمر أيضا بظروف صعبة في حياتنا هنا على هذه الأرض، ولكن علينا أن لا ننكر اسم يسوع المسيح. من الممكن أن نضطهد، ولكن علينا أن لا ننكر اسم يسوع المسيح، لأن الرب فاحص القلوب ومختبر الكلى. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تعلن اسم يسوع حتى في وقت الاضطهاد، أن تعلن اسم ومجد يسوع المسيح حتى في وقت الضيقات والأزمات، لكي فعلا تكون ابنا حقيقيا للسيد الرب يسوع المسيح. عليك أن تعلن اسم يسوع في كل مكان وفي كل زمان. ويقول أيضا يسوع المسيح لكل من أيضا يسلك بطريق قايين، ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. وفعلا حقا ما أخطره من هذا الطريق وهو طريق الهلاك الأبدي. لذلك عزيزي المستمع، في نهاية حلقة هذا اليوم أدعوك أن تعلن اسم يسوع، وأن تعلن مجد يسوع وغفرانه لحياتك بالكامل من خلال دم الابن يسوع المسيح، له كل المجد.

0: مرة تاني دم الرب.
1: نعم دم الرب الذي هو قد اشتراني أنا وأنت من خلال دم يسوع المسيح له كل المجد. نختتم معكم مع هذه الترنيمة مع المرنم أمير وديع. سنكون أيضا مع شخصيات أخرى ومباركة لحياتنا. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوم رائع ومبارك في اسم رب المجد يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح، إلى اللقاء.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي.
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أهدي أهدي أهدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاع ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.

0: ها جهزتي اي حاجة يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليلة غيرت فترة التسبيح علي، فقلت لازم اكون هادية الليلة واخد وقت الصلاة قبل الكنيسة وما يكون فاضل لي حاجة تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخدي وقت في الصلاة؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليلة في فترة التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه. ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن آخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس إننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس إنكم حصلتوا الكيك، خصوصا إنه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعة، خلصنا كلنا الأكل والشراب؟
2: أيوة يا سمير، خلاص أنا حريم الكوبايات معك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.

0: يا رب يا رب، نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض واللي تمتعنا بيه وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي ليك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم، موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعني وساطة بين اتنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبة، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا، اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنع ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دايما بتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوقا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعدتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطة الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإس هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
1: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك
2: أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب، ما عارفين شكله كيف. لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجى من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي على الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفن الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسه عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيع عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس الحولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخطوا كل الخطط والأوامر عشان تتنفس، والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجو للنصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا رانا دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أشعياء النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها أصغالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء، وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا فقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك، ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي ادانا الامتياز العظيم ده إنه نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. لك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيب مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما يأكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا

خلال الشجرة دي فرصة عشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقيه.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: نحو 11.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العملية تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكلة بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنة حصل مع المسيح حاجة شبه كده. جم رؤساء الكهنة بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اعتقد ان يسوع لما كان عايش على الارض اكيد لما كان بيتكلم مع حد او حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لاننا كبشر بنحتاج واحنا بنتعامل مع بعض اننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الاول، دي بس مجرد فكره.

0: الإصحاح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم: جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
7: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
8: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
9: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
7: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
11: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
7: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
12: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
7: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مراً.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا جدا اني اكون معاكم النهارده، التقي معاكم على الهواء مباشره في حلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. برحب بيكم ومبسوط خالص ان احنا نكون مع بعض وقت مبارك باسم يسوع. مصدق ان ربنا هيباركنا قوي قوي النهارده، ومتشجع جدا وبستنى الوقت ده علشان نقضي وقت مع بعض، نتشارك ونتكلم وكمان نصلي. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. برحب بكل الناس الجديدة اللي بتتابعنا النهاردة لأول مرة، أهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بكل أصدقاء البرنامج، أهلا وسهلا بيكم. الحقيقة برنامجنا عنوانه اسمه كده يا سامع الصلاة، والكلمات دي جات في سفر المزامير. كاتب المزمور بيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فاحنا بنيجي النهاردة ونصلي، لأنه بيسمع الصلاة في كل مرة بنيجي نتجمع قدامه في الحلقة بنصلي، بنحط طلبات الصلاة بنصلي لأجلها. عشان كده عايز شجعك في بداية الوقت، لو عندك أي طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي لأجلك. لو عايز تبعت لي على الخاص ما فيش مشكلة خالص، ابعت لي هنكون برضو بنصلي من أجلك. فيعني مرحب بكل طلبات الصلاة عشان هنكون بنصلي مع بعض لأجل كل إخواتنا اللي محتاجين صلاة. كمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تبعت لينا سواء على صفحة الراديو أو على صفحات الشخصية عشان نكون بنشكر رب معاك. جميل أن احنا زي ما صلينا مع بعض نشكر رب كمان مع بعض. فلو عندك استجابة صلاة يعني ابعت لنا.

اللي مسجونين بسبب ان هم معرفوش يدفعوا قسط حاجة، وقد تكون مبالغ يعني بسيطة لكنهم تعثروا في سدادها وكان لازم القانون يتدخل ويسجنوا أو يحبسوا. نصلي الرب يتحنن على النفوس دي، نصلي الرب يمد إيده ويتحنن عليهم. فنهاردة هنصلي من أجل الغريمات وهنصلي من أجل اليونان. تعالوا في بداية حلقتنا نطلب بركة الرب للوقت ونصلي أن الرب دينا وقت مبارك. بابا السماوي شكرا ليك من كل قلب، شكرا يا رب لأنك موجود حاضر بحسب وعدك يا رب، أنت موجود وسطينا لا تحدك مسافة يا رب، لكن بنشكرك لأنك موجود وسطينا النهاردة مهما كان بعد المكان يا رب، مصدقين النهاردة أنك حاضر وسطينا يا رب، مصدقين النهاردة أنك بتتكلم لينا يا رب. تعالى اعلن عن ذاتك في وسطينا يا رب، النهاردة هنصلي وهنطلبك، النهاردة هنحط شكوانا قدامك، النهاردة هنصلي لأجل ناس متألمين يا رب، النهاردة هنصلي من أجل نفوس في أزمات وفي تحديات وفي ضيقات وفي أمراض، هنصلي أنك تزور الناس يا رب وتبارك الناس يا رب. عشان كده ادينا روح صلاة النهاردة، ادينا ننسكب أمامك يا رب. يا رب كمان عايزين نفرح بيك، انا بصلي انك تكلمنا كمان في الوقت ده بين ايديك الحلقه بالكامل، انا بصلي انك توصل النهارده لكل حد بيسمعنا ويتابعنا لاجل خاطر اسمك الغالي. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد امين. عنوان حلقتنا النهارده يمكن غريب شويه، عنوان حلقتنا شر زائد شر يساوي خير. يمكن العنوان فعلا غريب، هقوله تاني، شر زائد شر يساوي خير. هنتكلم اكتر عن معنى العنوان ويعني ايه شر زائد شر يساوي خير. هو ممكن الشر يعني الشر لوحده مش خير، فشر زائد شر يساوي خير. الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا وهو ده اللي هنعرفه مع بعض بعد ما نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح. تعالوا نرنم الكلمات اللي جاية نبتدي بيها الوقت ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا وقتنا بالعبادة والتسبيح. وتاني برحب وبجدد ترحيبي بكل الناس اللي دخلوا معنا دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي متابعانا من أي مكان في العالم. شر زائد شر يساوي خير، هل ده ممكن؟ هل ده كلام منطقي؟ غالبا الإجابة هتكون لا، أو الإجابة الأولية على الأقل هتكون لا، استحالة شر زائد شر يساوي خير، لا يمكن. الشر أصلا ما ينفعش يساوي خير، فكأنك بتحط شر على الشر وتقولي إنه ده يساوي خير. الموضوع صعب جدا، شر زائد شر يساوي خير، ده أمر صعب. حقيقة يمكن يبدو منطقيا الكلام ده، إنه شر زائد شر ما ينفعش يكون خير، لكن الحقيقة إنه هنشوف مع بعض من كلمة ربنا إنه ممكن يكون الله عايز يوضح ليا وليك النهاردة مفهوم جديد وسكة جديدة من سكك ربنا، اللي فيها الله بيتكلم على إنه حسابات ربنا مختلفة عن حساباتنا، حسابات الرب مختلفة عن حساباتنا، ورأي الرب مختلف عن آرائنا، وتوقعاتنا وانتظارنا مختلفين تماما عن القصد الإلهي. فإحنا مرات بنشوف الشر شر، يعني لما نشوف ألم وجع، يعني الحقيقة الطبيعي إنه نقول إنه ده شر. لكن هل ممكن انه يكون هذا الشر يقدر، يعني الله يقدر بشكل او اخر يحوله الخير؟ طب السؤال الثاني اللي ممكن يطرح نفسه، هل لو الشر ده لما يتوقف الامر عند هذا الشر لكن كان في شر تاني، هل لو كان في خطأ من حد من الناس حصل في حقك، هل لو كان في إخفاق منك أنت شخصيا، هل لو كان في حرب روحية مرمية عليك، هل لو كان في أي أمور ضدك، ظلم وقع عليك، وغيره وغيره وغيره من الحاجات، هل يمكن إنه الله يخرج من هذه الأمور كلها جنبا إلى جنب كده الخير؟ الحقيقة هنشوف مع بعض من كلمة الرب إنه أيوة، هي دي سكة ربنا. خليني أقرأ معاك آية من كلمة الله في رسالة رومية أصحاح 8، رومية 8 وعدد 28. رسول بولس بيقول الكلمات دي: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. هقرأ معاك مرة تاني هذه الكلمات: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. ايه اللي ربنا بيقوله؟ ربنا بيتكلم على فكرة جديدة، فكرة يبدو انها برا المنطق. ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير، كل الاشياء، كل اللي بيحصل يعمل جنبا الى جانب للخير. فاقدر اقول كل الأشياء دي بما فيها الشرور، فشر زائد شر يساوي خير. طب أزيدك من الشعر بيت، بلاش مرتين، شر زائد شر زائد شر زائد شر، ضيف زي ما ضيف عدد مرات تكرار كلمة شر، يساوي خير. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا، يعني جنبا إلى جانب للخير. كل الأشياء تعمل معا، فالشر زائد الشر زائد الشر زائد الشر يساوي خير. الظلم زائد الإخفاق زائد الفشل زائد الضيق زائد الاحتياج زائد الأزمة جنبا إلى جانب يستطيع الرب أن يخرج منهم خير. فلو انت النهاردة شاعر بالظلم، لو انت النهاردة شاعر بالإخفاق، لو انت النهاردة شاعر بأنه في أزمة في حياتك، خليني أقول لك المعادلة بتشتغل إزاي. شر زائد شر يساوي خير، تعبير غير منطقي، بس كتاب بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء تعمل معا للخير، فكرة تبدو أنها غير منطقية، لكن خليني أقول لك أنه شر زائد ظلم قد يكون واقع عليك، زائد مرض، زائد إخفاق، زائد فشل، زائد أي حاجة، يستطيع إلهك أنه يحول هذه الأمور كلها التي تعمل جنبا إلى جنب وكأنها ضدك، لكن يقدر الرب يخرج منها حاجة للخير، يقدر الرب يحولها من شرور إلى خير. فأقدر أقول أنه شر زائد شر يساوي خير. لو أنت ظنيت أنه الأمور كلها ضدك، لو أنت ظنيت أنه فشلك زائد إخفاقك زائد عدم نجاحك زائد ظلم الناس ليك زائد افترة زائد أمور صعبة زائد مشكلة زائد احتياج مادي كلها تقدر تنهي عليك، عندي خبر كويس ليك، كل هذه الأمور تعمل جنبا إلى جنب للخير، لأنه إلهك يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ده إلهي اللي أنا عايش معاه، ده إلهي اللي أنا بسلك في طرقه، ده إلهي اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، ده إلهي اللي كلمته بتعلن عنه إنه يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. إحنا ما بنشوفش للأسف الفكرة بتاعت كل الأشياء تعمل معا الخير دي. احنا عايزين الخير يبقى واضح جدا، عايزين الخير يبقى كلير قوي، فمش قابلين قوي فكرة انه ممكن ظلم، ممكن حاجة يطلع منها حاجة للخير. بالعكس احنا بنحس انه لما بنشوف الشر بنقول ياه، يعني يا ريته كان حصل خير. بس الحقيقة احنا مش هنفضل قاعدين نقول يا ريته كان حصل خير، لانه النهاردة في خبر من كلمة الرب بيقول انه اله الخير هو الرب. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، شجعك لو معاك كتابك المقدس وتقدر تفتح معايا هذه الكلمات. افتح كتابك المقدس على سفر المزامير، مزمور 16 وعدد 2، أقرأ معاك الآية دي، آية أكتر من رائعة. أو خليني أقرأ معاك عدد واحد كمان، عدد 1 و2 من مزمور 16. احفظني يا الله لأني عليك توكلت، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كاتب المزمور، وده داود بالمناسبة اللي كتب هذا المزمور، بيقول له كده احفظني يا الله لأني عليك توكلت، أنا متكل عليك، أنا مسنود عليك، أنا مستخبي فيك. داود كان كتير بيتعرض لأزمات والضيقات والمطاردات والمضايقات، بس بيقول له احفظني يا الله، احفظني، صلاة جميلة، احفظني يا الله، انقذني، خبيني، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. انا بطلب منك انك تحفظني لاني عليك توكلت، لان انا متكل عليك، انا اتوكل عليك، انا في يوم ضيقي بتكل عليك. وانا كمان اقدر اصلي الصلوه دي، وانت كمان تقدر، وحضرتك كمان تقدر تصلي الصلوه دي. احفظني يا الله لاني عليك توكلت، قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. انت سيدي، يعني ايه سيدي؟ يعني الماستر بتاعي، اللي صاحب الامر والنهي، انت الكبير في حياتي. مش المال هو سيدي، مش الشر هو سيدي، مش الخطية هي سيدي، بس داود بيقول له انت سيدي، انت كل حاجة بالنسبة لي، انت اللي تؤمر وتنهي في حياتي، انت اللي تقول وانت اللي تقول لا في حياتي، وانا عبدك أطيع الصوت. أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، خيري لا شيء غيرك. أنت الخير، أنت الخير، أنت الخير. أنا مش منتظر منك الخير، داود وكأنه بيقول له أنا مش مستني من جلالك أنك تديني الخير، لكن أنا مستنيك أنت، لأنك أنت بنفسك هو الخير. أنت مش فقط إله الخير، ده أنت شخصيا هو الخير. انت الرحمة وانت النعمة، انت الخير، انت الكل يا رب. انت مش مجرد هتديني حاجة، لا يا رب، انا مش عامل زي الطفل اللي بيجري على بابا عشان ياخد منه حاجة، ده انا مستني بابا، لانه بابا هو كل الخير بالنسبة لي، بابا هو كل الخير بالنسبة لي. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك، انت اله الخير، انت اله الخير، انت الخير نفسه. عشان كده الناس بتدور على الخير، الناس بتدور على الخير، الناس بتبحث، الناس بتتساءل. في سفر المزامير مزمور 4:6 بيقول الكتاب: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. سؤال عند كتير من الناس. كاتب المزمور بيتساءل كده، ده داود برضو اللي كاتب المزمور بيقول كده: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. ناس كتيرة بتقول مين يورينا خير، مين يشوف لينا الخير ويقودنا للخير، مين يدينا الخير وسط ناس صعبة، وسط ناس قاسية يمكن تكون عايش وسطيهم، وسط زمن جاي عليك قوي، وسط ظروف صعبة قوي، وسط أزمات شديدة وطحنة، يمكن بتتساءل من يرينا خيرا، مين يورينا الخير وسط الظروف الصعبة دي، مين يقدر يورينا الخير. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، لكن يكمل ويقول ارفع علينا نور وجهك يا رب، يكفيني اني ارى نور وجهك. هذا يكفي، هذا يكفي، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى ابتسامة رضا، انجاز التعبير، من وجهك. يكفي اني اشوفك واني استمتع بحضورك. ده يكفيك يا داود، يقول ده يكفيني. ناس بتتساءل مين يورينا الخير، بس كأنه بيقول انا كفاية بالنسبة لي اشوف ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اتقابل مع ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اكلم ربنا واشعر برضا الرب عني. يا ما اجمل هذا الاحساس، ما اجمل هذا الاحساس. عشان كده وانت في حياتك وانا في حياتي بنشوف كتير هذه الامور، وبنقول مرات كتيرة يعني مين يورينا الخير، ولا سيما لو كنت شاعر انه منين، يعني انا مش فاهم قوي الظروف، مش عارف قوي، وبالعكس ده انا شايف انه كله شر، كله شر، انا مش لاقي الخير ومش قادر استنتج الخير، وما عنديش زي ما بيقول المصري كده ما عنديش خلق ولا طولة بال اقعد استنتج من الخير فين. انا كل اللي شايفه شر، كل اللي شايفه ضيق، كل اللي شايفه ازمة ومشاكل وتحديات، كل اللي شايفه مشكلة. لكن الحقيقة الرب هو إله الخير. عايزين نقرب من شخصية في كلمة ربنا تعرضت لأمور مليانة بالشر، مليانة بالظلم، مليانة بالافتراء، مليانة بالخزي والعار، مليانة بالصدمة. الشخص اللي أحكي لكم عنه ده بلغة النهاردة كده كان ينفع يكون عنده تروما، بيعاني من أزمات شديدة، أزمات طاحنة في حياته. لكن كيف نجح الرب أنه يحول كل الشرور اللي حصلت في حياة هذا الشخص إلى الخير؟ هو ده يكون موضوع كلامنا، بس خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مراحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. الحقيقة يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن فكرة انه ازاي الرب بيتكلم، انه زي الكلمات اللي قرناها في رسالة رومية اصحاح 8 وعدد 28، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عايز اتكلم معاك النهاردة عن شخصية كتابية، عن واحد من كتاب مقدس، رجل بطل كده من ابطال الرب في العهد القديم، تعرض الحقيقة لضيقات شديدة قوي، تعرض لتضييق من أصعب الناس، وتعرض لمضايقات صعبة جدا جدا في حياته، وكان الطبيعي أنه يبقى عنده تروما، يبقى عنده أزمة، يبقى عنده صدمة. بص قول زي ما تقول، يعني الشخص ده كان مفروض يكون يعني بمر بظروف صعبة جدا جدا، لكن تعالوا نقرب شوية من هذه الشخصية ونشوف كيف عبر الرب بهذا الشخص من كل هذه الأزمات، طلعوا منها، مش بس طلعوا منها، ده طلعوا منها بمجد كمان. الشخصية اللي بتكلم عليها دي هي يوسف، يوسف ابن يعقوب في العهد القديم في سفر التكوين. يوسف اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، يوسف ليه إخوات. يوسف كان شخص عنده يعني حاجة كده مش موجودة عند كل إخواته، كان بيحلم أحلام وكان بيصدق فيها قوي، كان الرب بيعلن ليه حاجات من خلال الأحلام. اللي حصل مع يوسف إنه نتيجة أحلامه اتغاظوا منه قوي إخواته، ولا سيما إنه أبوه كان كمان يعني بيكرمه بالزيادة، فجاب له قميص ملون، يعني حاجة كده جميلة يعني، وهم الحقيقة شقيانين وتعبانين ومش مقدرين قوي من وجهة نظرهم، يعني مش مقدرين قوي من يعقوب أبوهم، فكانوا حاسين إنه يوسف ده صعب يعني، بس احنا متغاظين منه جدا جدا، وبيقعد يحلم احلام كده ويقول كده ان الشمس والقمر شفتهم بيسجدوا، في حزم كتيرة وكل واحد مننا كأنه عنده حزمة، وانا حزمتي قامت كده في النص، والحزم بتاعتكم انتوا راح تسجد ليا. فاللي هو ايه، بلاش الشخص ده، احنا يعني متضايقين منه قوي قوي قوي. لغاية لما في يوم من الأيام أبوه قال له روح شوف إخواتك، افتقد سلامتهم، خد لهم أكل وراح كده وقالوا، ولما شافوه جاي قالوا كده هو ذا صاحب الأحلام، يلا نخلص منه، دي فرصتنا. والحقيقة لولا إن واحد من الإخوة يعني استرحمهم كده، قال لهم بلاش نموته، احنا نعمل حاجة تانية، احنا نرميه في البير، بير مش مليانة مية، بير جافة، بئر جافة. عايزك تخيل المشهد ده، بير حفرة، كتاب ما قالش عمقها ايه، بس اكيد يعني بير عميق يعني، وهذا البئر الجاف، عايزك تتخيل انه هذا الشاب اللي اسمه يوسف بيترمي جوه البير، بيتحدف جوه البير. من مين بقى؟ مين اللي بيرموه؟ مين اللي بيأذوه دلوقتي؟ دول اخواته، دول اخواته الكبار، دول اكتر ناس مفروض يكونوا بيخافوا عليه ويحافظوا عليه ويساعدوه لو تعرض لأي خطر، لكن بكل اسف اخواتهم اكتر ناس اذوه، زي ما ممكن يكون انا او انت او انتي. لو انت بتسمعني دلوقتي، يمكن تعرضت الاذى من اقرب الناس، يمكن تعرضت الغدر من اقرب الناس، يمكن تعرضت الظلم من اقرب الناس، توقعت ان فلان يساعدك، توقعت ان فلان ده هيمسك بايدك، هيعبر بيك، هيساعدك، هيؤزرك، هيشددك، هو اكبر منك يمكن، هو بيحبك، او هو حتى لو اصغر منك لكن من لحمك ومن دمك، فانت بتتكلم على شخص بيحبك، لكن يا خسارة لما يجي الغدر ولما تيجي الخيانة من اقرب حد، بتبقى صعبة قوي قوي قوي. عايز اتكلم النهاردة الناس جات لها الطعنات من اقرب ناس في حياتها، ربنا جاي يشجعك، رب جاي يشجع ناس، ممكن تكون انت واحد منهم، ممكن تكوني انت واحدة منهم. رب جاي يشجعك ويقولك انا موجود، لسه موجود في المشهد. ربنا جاي يشجعك ويقولك انا ما زلت موجود، انا في القصة، انا ما خرجتش برا المشهد، انا موجود وانا عندي مراحم وانا عندي احسان وانا عندي مكافآت ليك. انا اقدر انقذك، انا اقدر اخرج من الشر خير، انا اقدر احول الشر الى خير، انا اقدر اطلعك من هذه الامور اللي يمكن هدفها انها تستحوذ عليك، تخنقك، تضيق عليك. خليني اقول لك انه ده صوت الرب ليك، انا اقدر اخرجك، انا اقدر اعبر بيك. فلو انت تعرضت لظلم ومن اقرب الناس ليك، لو انت تعرضت انك تترمي في البير زي ما يوسف اترمى في البير، قد اكيد مش بتكلم على بير حرفي، لكن قد تكون اترميت في بير الغدر، بير الخيانة، اتزقيت في سكة، قد تكون سكة مخدرات، يمكن حد بيسمعني اتزق في سكة مخدرات، اتزقيت في سكة ايا كانت شكل هذه السكة او اسم هذه السكة او الطريق، اتزقيت في البير بتاعها، اترميت وتحدفت. بس ربنا جاي يشجعك، ربنا جاي يتكلم ليك، ربنا جاي يقولك النهاردة انه انا عندي رحمة جديدة ليك، انا عندي رحمة جديدة ليك، انا اقدر احول الخير، انا اقدر احول الشر اللي في حياتك لخير، انا اقدر احول الشر اللي في حياتك الخير. عايز صلي معاك النهاردة لو انت تعرضت الاذى من اقرب حد ليك، عايز اصلي النهاردة مع ناس بتسمعني يمكن تكوني تعرضتي للتحرش او للاذى الجسدي من ناس قريبة منك، كان يكون اخوكي، ابوكي، ابن عمك، ابن خالتك، انكل الكبير، وحسيتي انه أقرب ناس ليا اللي كانت مفروض تحامي عني تحميني هي أكتر ناس أذتني. عايز أصلي معاك النهاردة رب يشفي نفسيتك. عايز أصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا، الرب يتقابل معاهم. عايز أصلي مع زوجات النهاردة ممكن يكونوا تعرضنا للأذى سواء جسدي أو نفسي من أزواجهن، من أقرب حد المفروض يكون رجلك وظهرك وسندك، لكنه أكتر حد تعبك. عايز أصلي كمان مع رجالة تعرضت للخيانة وتعرضت للغدر من أقرب حد ليك، من شريكة حياتك اللي المفروض تكون هي اللي شايلاك وسنداك، لكن للأسف تخلت عنك في وقت مرضك وفي وقت ضيقك. عايز أصلي لأجلك النهاردة أن الرب ينتشلك، أن الرب ياخدك في حضنه ويسندك. عايز أصلي لأجلك النهاردة يا أختي الغالية أن الرب ياخدك في حضنه وطيب قلبك ويمسح دموعك. عايز صلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا جدا، عايزين نصلي النهاردة وإحنا عارفين أنه إلهنا وإله الخير، زي ما قرينا في سفر المزامير، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. يا رب أشكرك لأنك إله الخير، يا رب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. ناس كتير بتدور على الخير مش عارفين نجيب الخير منين، لكن الحقيقة أنت هو الخير يا رب، أنت هو الخير يا رب. جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة بنصدق في نعمتك، جايين النهاردة وبنصدق في رحمتك، جايين النهاردة بنصدق أنك موجود يا رب، جايين النهاردة بنصدق أنك إله كل نعمة يا رب، مصدقين فيك النهاردة. أنا بصلي لناس دلوقتي يا رب متألمة، ناس موجوعة، أنا بصلي لناس موجوعة من أقرب حد ليها، بصلي دلوقتي يا رب النهاردة في اسم يسوع من أجل بنات اتعرضوا للأذى يا رب من أقرب ناس ليهم، بصلي النهاردة لناس، لبنات اتعرضت للأذى من أكتر حد كان مفروض يقف جنبيها ويحامي عنها لكنه للأسف أذاها. يا رب يمكن الشر ده مش عايز يتمحي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي للبنات دي يا رب، تطيب القلب، تاخدهم في حضنك وتشفي تشفي تشفي تشفي يا رب، اشفي النفوس دي، اشفي البنات المتألمة دي. انا بصلي النهاردة من اجل مقابلات جديدة بينك وبينهم. تعالى النهاردة رب، تعالى اشفي، تعالى النهاردة بالمراحم الجديدة تحنن يا رب، تحنن، قول كلمة النهاردة يا رب من فضلك، تعالى بمقابلة جديدة معاهم. انا بصلي في اسم يسوع يا رب لاجل يا رب شباب ايضا اتأذوا، انا بصلي لاجل ازواج اتأذوا، زوجات اتأذوا، بصلي من اجل نفوس يا رب اتأذت في اسم يسوع النهاردة، نفوس اتأذت من اقرب الناس. تعالى يا ابن الله الحي، تعالى تعالى تقابل النهاردة معاهم يا رب. يا رب يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، عايزين شفاءك النهاردة يا رب، عايزين شفاءك النهاردة، عايزينك توصل بشفاء كامل يا رب. أنا بصلي في اسم يسوع شفاء يا رب، شفاء شفاء شفاء شفاء يا رب. يمكن يبدو شر، لكن أنا أؤمن النهاردة أنك تحول الشر ده الخير يا رب، تحول هذا الشر إلى خير يا رب. مصدق في إيدك القديرة. أنا بصلي من أجل ناس دلوقتي بيعانوا يا رب، أؤمن النهاردة أنك تيجي تحول هذه المعاناة وهذه الشرور إلى خير يا رب. يا رب مصدق فيك النهاردة، تيجي بنعمة غير عادية، تيجي بنعمة غير عادية. تعال النهاردة وتقابل معانا، تعال النهاردة والتقي بينا يا رب، تعال النهاردة والتقي بينا. أشكرك أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل كرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مراحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. شفنا قبل الفاصل يوسف كواحد من النماذج اللي في كلمة ربنا، اللي الحقيقة تعرض للظلم، تعرض للغدر من إخواته بسبب حاجات عادية، بسبب أنه يعني أمور يعني كان ممكن تتعالج، يعني متضايقين منه. ولما تقرأ أكتر في سفر التكوين تعرف أنه يعني أكيد يوسف كان عنده بعض الأخطاء، لكن ما كانش الحل أنه نرمي يوسف في البير. هل وقفت القصة عند كده؟ الحقيقة لا، لكن تستمر معاناة يوسف في أنه تيجي قافلة من الإسماعيليين ويقرر إخواته أنه هم يبيعوه. تخيل أنه يوسف بيتباع، بيتباع عبد. يوسف ده حر، يوسف بيتباع عبد. مين اللي بيبيعه؟ إخواته بيبيعوه لناس غريبة. القافلة دي كانت نازلة مصر، فيوسف هيسيب أرضه وينزل بلد تانية ويتباع عبد. ومين اللي هيقبضه تمن العبد ده؟ اللي هو يوسف، إخواته. إحساس صعب جدا جدا جدا، يعني رميته في البير لكن دلوقتي بيبيعوه. وياما ناس ممكن تكون بتبيع ناس، ياما ناس ممكن تكون بتأثر عليك، بتبيعك، بتتخلى عنك، ياما ناس ممكن تكون تعبت علشانهم وبعوك، ياما ناس تكون ظنيت انه هو ده افضل صديق، ظنيتي انه دي صاحبتك الانتيم ولكن بكل اسف تخلت عنك. ياما نفوس، ياما ناس في حياتنا قربنا منهم قوي وتوقعنا انه كله ممكن يتغير الا ده او الا دي، لكن اتصدمنا كلنا بانه شفنا يا ده حتى فلان الفلاني بيتغير، حتى فلانة الفلانية كمان بتتغير. الناس بتتغير، اسمح لي افاجئك واقول لك الناس بتتغير. هو البني ادم كده، وارد جدا انك تشوف ناس بالمنظر ده. طبعا انا مش بعمم، لكن اكيد اكيد في علاقات اصيلة وفي ناس يعني محترمة جدا وفي ناس جميلة وفي ناس يعني تشتري الناس كده مش تبيعهم، يعني في ناس حلوة كتير، مش عايز اسود الصورة يعني، لكن الحقيقة انه في كتير ممكن تلاقيهم يعني مش افضل حاجة. ياما ممكن تكون شفت النماذج دي سواء معاك او مع غيرك، اتعرضت انك تتباع، حد باعك في مقابل وظيفة، تخلى عنك، انكر انه يعرفك، رفض انه يساعدك. ياما ممكن تكون حسيت بالاحاسيس دي وكتمت في نفسك النهاردة الرب جاي يشفيك، النهاردة ربنا جاي لناس متألمة، ناس متألمة، النهاردة الرب جاي يتكلم لزوجة ممكن تكون بتسمعني وانت حاسة انه زوجك هو السبب في معاناتك. زوجك مش بس ظلمك، ده زوجك بيظلمك كل يوم، زوجك وكأنه بيطعنك كل يوم، وبقيت حاسة او بقيت حاسس انه هي الحياة كده، انا هكمل كده، الشخص ده هو اللي في حياتي والشخص ده هو اللي اذيني وهو اللي تعبني وهو وهو وهو. وقد يكون بالفعل كده، بس قبل ما نصلي انه الشخص ده يتغير هنصلي انه الرب يتقابل معانا احنا شخصيا، هنصلي الرب يتقابل معاكي، الرب يتقابل معاك، والرب يتقابل معايا، الرب يتقابل معانا في المنطقة دي، في منطقة وجعنا دي اللي فيها اتبعنا، اتبعنا غدر، اتبعنا من اقرب الناس لينا، بدل ما اقرب حد ليا يبقى هو مصدر حمايتي، يبقى هو مصدر اماني، يبقى هو مصدر وجعي. احساس صعب جدا انك تشوف انه اقرب حد ليك، انه اقرب حد ليكي هو الشخص اللي بيوجعك، هو الشخص اللي بيوجعك، لكن مازال الرب حنين. يا رب اؤمن انك حاضر دلوقتي يا رب، وانا هنا في الاستوديو انا بصلي بالايمان باسم يسوع يا رب لناس كتيرة بتسمعنا دلوقتي متألمين وما زالوا متألمين. يا رب بصلي دلوقتي يا رب لنفوس تعبانة جدا جدا جدا، بصلي دلوقتي يا رب لناس يا رب تعرضوا للظلم، تعرضوا للوجع، تعرضوا للخيانة، تعرضوا للإساءة، وممكن يكون حصل كده من أقرب حد ليهم. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع، تعال بشفة، تعال بشفة، اشفي النفوس يا رب، اشفي النفوس، اشفي النفوس الغالية دي. اتقابل النهاردة مع كل حد متألم نتيجة انه الوجع جي من اقرب حد. يا رب من فضلك يا رب تعالى النهاردة، يا رب تعالى بلقاء جديد، تعالى النهاردة بلقاء جديد، تعالى اظهر ذاتك، تعالى اعلن مجدك، تعالى اكرم اسمك يا رب. لا تسمح انه هذه تكون هي النهاية، ما تسمحش انه دي تكون النهاية، لكن صلاتي انك تتراءى في المشهد يا ابن الله الحي باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، ولكل المجد. امين امين امين. يوسف ما وقفتش الحكاية عند هنا، لكن ياخدوا الاسماعيليين القافلة دي وينزلوا بالمصر، وهناك يتباع ويبقى عبد في بيت واحد اسمه فوطيفار رئيس الشرط، رئيس يعني الشخص المسؤول عن الشرطة في ذلك الوقت، حاجة كبيرة، منصب رفيع محترم مقدر في مصر. وحكي الكتاب المقدس انه هو هناك سيده وثق فيه، بس في كل مرة يوسف قاعد بيتباع ويتبهدل، ودلوقتي بيشتغل في البيت، بينظف البيت، يكنس البيت، يمكن يمسح البيت، عارفش كان بيطبخ ولا لأ. بس عايزك تتخيل انه يوسف اللي كان مفروض يكون مدلل في بيت ابوه، وكان مدلل فعلا، وكان ابوه بيحبه وبيقدره، يوسف فجأة لقى نفسه خدام في البيت، عفوا مش خدام، عبد. يوسف لقى نفسه عبد، ملقاش كلمة تاني. انا بتوقع انه يوسف بيقول هو ايه اللي بيجرالي، هي مالها ملطشة معايا كده ليه، يعني ايه انه يعني اخواتي يغدروا بيا ويرموني في البير، في البير الناشف، يمكن يكونوا هم بيرموه، انا معرفش ايده اتجلطت ولا اتكسرت ولا حصل له ايه، بس اتوجع. يعني ايه اخواتي يرموني في البير؟ يعني ايه اخواتي يبيعوني؟ يعني ايه فجأة الاقي نفسي في بلد تانية وانا عبد؟ ازاي هي بقت كده؟ ازاي وصلت معايا الدنيا للحالة دي؟ ده لسان حال يوسف يمكن، وممكن يكون ده لسان حالك انت دلوقتي، ولسان حالك انت دلوقتي، وانت بتسمعني وجواك احساس انه او ازاي بقيت كده، ازاي وصلت انا دلوقتي للحتة دي، ازاي بقى انا وضعي صعب بهذا الشكل، ازاي وضعي بقى قاسي بهذا الشكل، ازاي لقيت نفسي كده بنحدر بنحدر بنحدر بنحدر، غدر على ظلم، على إساءة، على وجع، ايه ده يا رب، وكأنه الرب مش موجود. يا صديقي خليني اقول لك خبر كويس، إلهك موجود في المشهد، الرب موجود في المشهد، الرب ضابط الكل، الرب ضابط الكل. يمكن يوسف مش فاهم ايه اللي بيحصل، يمكن يوسف مفيش جواه 1% أمل في أنه اللي بيحصل ده خير، مفيش جواه أي توقع للخير، ما عندوش أي تخيل هو ممكن يكون ده خير، هو اللي بيحصل ده خير، إن أتباع من إخواتي، إن أترمي في البير وأتباع من إخواتي وأتظلم وأشتغل عبد، هو ده خير؟ هو ده خير؟ فين الخير؟ فين الخير؟ ممكن تكون بتسمعني وبتقول هو فين الخير؟ فين الخير لما فلان اتظلم واتسجن؟ فين الخير لما فلان جاله مرض صعب؟ فين الخير لما فلان كان عنده احتياج مادي وما كانش اي حد يساعده؟ فين الخير؟ فين؟ فين الخير اللي احنا مش شايفينه ده؟ فين ده؟ فين الخير؟ الحقيقة احنا مش شايفين حاجة، بس الحقيقة انا عايز اقول لك خبر كويس، الهك هو اله الخير، بيعمل في الخفاء ويعمل خلف الستار انجاز التعبير، ويعد الخير وبيجهز الخير، والقصة ما بتنتهيش عند الحتة دي، لكن القصة لسه ليها كمالة، القصة لم تقف عند هذا الحد، ولم يقف شر اللي ممكن يكون بيحصل ليوسف عند هذا الخير، لكن الحقيقة خليك مستني الخير. هل يا ترى القصة وقفت عند كده؟ لا، ما وقفتش عند كده، وانت بتسمعني قول له انتظرك يا رب، انتظرك يا رب، انتظرك وسط هذه الأمور، انتظرك تحول الشر إلى خير. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني وإحنا ما زلنا مكملين عن إزاي إن الرب بيحول الخير. عايز أتكلم النهاردة لناس متألمة. شفنا قبل الفاصل يعني إيه إن يوسف يتباع من إخواته، الأول يترمي في البير ويتباع من إخواته وينزل لبلد غريبة ويبقى عبد، بس الحقيقة ما انتهتش القصة على كده. لكن يتعرض يوسف لتجربة قصيرة

قول هذه الكلمات، ازاي اعمل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. ونشوف انه بكل اسف بدل ما يكرم يوسف، بدل ما يكافئ يوسف، يتظلم يوسف مش عارف للمرة الكام دي بقى احسب انت، ويدخل السجن ويتسجن. يتسجن يوسف ويعدي عليه سنين جوه السجن، هو يعني بتوقع انه كان بيفكر يا رب فين الخير، فين الخير، ده انا زمان كنت بحلم انه في خير، وانه انت موجود، وانك انت دعيني اعمل حاجات حلوة ليك، وانه يعني انا شفت حزمتي واقفة، انت واضح ان عندك اكرام ليا، لكن الحقيقة يعني ما فيش، يعني واضح انه ما فيش حاجة، يعني الخير مش موجود. يعني ادخل السجن يوسف ويعدي، تعدي سنين سنين سنين، ويدخل من ضمن المساجين واحد خباز للملك، واحد ساقي الملك. والحقيقة يكرم الرب يوسف بأنه يديله كده عطية عن تمييز أو تفسير الأحلام. فالساقي ورئيس الخبازين وهم في السجن يدخلوا يعني السجن ويحلموا حلم، وفي سفر التكوين أصحاح 40 يفسر لهم يوسف أحلامهم، يحلموا الاثنين حلم ويفسر لهم الحلم، ويقول له أنه يعني رئيس الخبازين أنت هتموت يعني، لكن الساقي يقول له كده أنك هترجع تاني تكرم فرعون وتكون ترجع لوظيفتك يعني، بس قال لهم من فضلك يعني، بيقول كده في عدد 14 من تكوين 40، وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خيرا تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا، عفوا رئيس الخبازين، أنا قلت رئيس الساقي، أنا عكست يعني. فلما رأى رئيس الخبازين إنه عبر جيدا قال ليوسف: كنت أنا أيضا في حلمي، وإذا ثلاث سلال، بدأ يحلم يشاركه وكمان بالحلم، وقال له كده إنه أنت بعد ثلاث أيام هتتقطع رقبتك. فيتوقع إنه يعني تفسير ده يتحقق يعني. فبيقول كده في عدد 21: ورد رئيس السقاط إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون. يرجع تاني رئيس السقاط لوظيفته بعد ما يوسف كان قال له تفسير الحلم. بس يوسف قال له من فضلك افتكرني قدام فرعون، أنا مظلوم هنا. يتنسي يوسف. تعدي وقته يحلم فرعون حلم، والحقيقة يقولوا له استنى، ده احنا افتكرنا ده في واحد مسجون يقدر يفسر لك الأحلام، ويطلبه يحلق يوسف ويروح يقابل الملك ويفسر له الحلم ويديله رأيه. وفرعون يقول له أيوة مفيش أحسن منك، أقيمه على الأرض عشان تفسيرك للحلم بيقول إنه الأرض هتكتاس في مجاعة، مين يقدر عنده حكمة إلهية يدير الأرض في مجاعة إلا أنت يا يوسف. ويكرم يوسف ويطلع يوسف من السجن للملك، وتعدي على يوسف ثلاث ملابس، يلبس ثلاث قمصان، قميص ملون، قميص الأبو في البيت، قميص العبيد في بيت فوطيفار، ثم قميص السجن، وبعدها قميص الملك، أربع قمصان. هل يستطيع الرب أنه يخرج الخير؟ شر زائد شر يساوي خير. عد معايا: يتظلم من إخواته، يترمي في البير، زائد يتباع من إخواته للإسماعيليين، زائد يشتغل عبد في بيت فوطيفار، زائد تتبلى عليه زوجة فوطيفار، زائد يتسجن، زائد يتنسي من ساقي الملك. كل دول جنب بعض كده يساوي خير. يوسف يصبح الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. هللويا، مبارك الرب الذي يحول الشر إلى خير. يا رب بباركك أنا وكل إخواتي دلوقتي لأنك تحول الشر إلى الخير. يا رب أشكرك لأنه الشرور مهما كانت والضيقات
يا رب أشكرك لأنك تحولها إلى الخير. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك لأنك تيجي النهاردة بتعويضات السماء. يا رب تيجي النهاردة بنعمة جديدة لكل حد فقد رجائه يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. مجدك يستعلن بقوة يا ابن الله الحي. أشكرك أشكرك أشكرك.

لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تشجع وارفع راسك، لأنه الخير يتحول، عفوا، لأنه الشر يتحول إلى خير. فاصل صغير بس قبل الفاصل يلا استعدوا عشان هنصلي من أجل اليونان، وهنصلي من أجل الغارمات، وكمان عندنا طلبات صلاة. فاصل سريع جدا وهنصلي بعد.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، يلا بينا علشان نصلي. عايزين نصلي دلوقتي من أجل اليونان. نصلي من أجل اليونان. لو أنت عايش في اليونان عايزين نصلي معاك دلوقتي. لو أنت تعرف حد عايش في اليونان عايزين منشن الحلقة دي للناس اللي عايشين في اليونان. فهنصلي مع بعض من أجل اليونان. يلا هنصلي مع بعض من أجل اليونان. لو أنت تعرف حد منشن له الحلقة دي قول له هنصلي النهاردة في برنامج سامع الصلاة من أجل اليونان. هنصلي من أجل البلد دي، ربي يباركها. هنصلي من أجل الناس اللي شغالة هناك، الناس اللي عايشة هناك، أنه ما يكونوش عايشين وخلاص، لكن هنصلي أنه كل حد، كل رجل، كل سيدة، حد، كل حد عايش هناك، هنصلي أنه يكتشف دوره ومقاصد السماء ليه، وليه الرب جابه في هذه الأرض. وهنصلي كمان من أجل البلد الرب يزورها. يلا بينا، لو أنت تسمعني من أي مكان في العالم تعالوا نصلي مع بعض من أجل اليونان. يا رب شكرا ليك يا رب لأنك موجود، أنت اللي وسطنا. نصلي من أجل الملوك والحكام وجميع الذين هم في منصب. يا رب بنصلي من أجل رئيس اليونان، بنصلي يا رب من أجل هذه البلد الغالية، بنصلي من أجل رئيس البلاد في اليونان، بنصلي من أجل حكمة لهذا الشخص في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب اظهر ذاتك لي. بنصلي من أجل المعاونين بتوعه يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا يا رب، قرارات حكيمة يا رب للبلد دي، قرارات حكيمة يا رب لأجل إصلاحات جديدة ولأجل اقتصاد يا رب للبلد دي. بنصلي من أجل الأمن في هذه البلد، بنصلي من أجل الصحة، بنصلي من أجل التعليم، بنصلي من أجل المغتربين يا رب، الناس اللي من الشرق الأوسط اللي عايشين في اليونان. بصلي يا رب زيارة يا رب، لو في أخت بتسمعني دلوقتي أو أخ، أنا بصلي أنك تكتشفي مقاصد الله من وجودك في هذه الأرض يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد مغترب عايش في اليونان، تعالى بزيارة، تعالى بإعلان، تعالى بتشجيع يا رب علشان نكتشف مقصدك ليه أوجدتنا في هذه الأرض يا رب. بركة خاصة لهذه البلد، بنصلي يا رب أنك تزور اليونان يا رب، أن نورك يشرق عليها في اسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل الغارمات. عايزين نصلي من أجل أي سيدة سجنت بسبب أنها مش عارفة تسدد قسط، قد يكون قسط تلفزيون ولا قسط تلاجة ولا قسط حاجة، وتعثرت في السداد. الرب يجي يتحنن عليها وهي مسجونة، وكمان يشغل الرب قلوب ناس تدفع الحاجة المبالغ دي، والرب يعني يعوضهم كده. أمين. تعالوا نصلي باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل يا رب أحبائنا يا رب الغارمات. تعال النهاردة من فضلك، تعال النهاردة بزيارات جديدة، تعال النهاردة افتقد أحبائنا يا رب، افتقد أحبائنا باسم الرب يسوع. من فضلك زور يا رب كل سيدة غارمة يا رب، زور كل واحدة يا رب مسجونة بسبب أنها مش عارفة تسدد الاحتياج ده، مش عارفة تسدد القسط ده، عليها مديونية يا رب. يا رب اتحنن يا رب، اتحنن في الغضب، اذكر الرحمة، قول كلمة يا رب، قول كلمة يا رب. من فضلك تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى اعلن ذاتك، تعالى اكرم اسمك يا ابن الله الحي. مصدقين فيك، مصدقين فيك انك تقول كلمة مختلفة باسم الرب يسوع. اشكرك لانك بتسمع الصلاة، ولكل المجد. امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل ايتن، ايتن ميلاد. مش عارف ايتن معانا على الحواء ولا لا، لكن ايتن بتقول انا كان في وقت بيغمى عليا كتير قوي، وعملت اشعاعات وتحاليل كتير قوي وما ظهرش حاجه، ورحت عند دكاتره كتير برضو ما حدش عارف في ايه. بعد كده كنت كويسه، وفي يوم معين اغمى عليا، فضلت اسبوع بعد كده تعبانه قوي ومش بنزل. بعد كده كنت تمام، بعد كده باسبوعين او ثلاثه خلعت درسين، ومن ساعتها وانا تعبانه جدا. خرجت من موضوع الدرسين دول على دور برد وسخونه مش بتقف، ومش بقدر اقوم من على السرير. ولحد دلوقتي كنت نزلت خدمه وقعدت اكمل حياتي، لكن بتحسن شويه شويه. يا ايتن الف سلامه عليكي بنتي الغالية الجميلة، ألف سلام عليكي. أنا نفسي نتحد النهاردة ونصلي من أجل أيتن أنه الرب يوقف السلسال ده من التعب وتكرار التعب. فعايزين نصلي من أجلك دلوقتي وانت بتسمعينا، لو انت سمعيني على الهواء، نصلي ان الرب يزورك دلوقتي بشفاء غير عادي. يلا بينا حبايبي، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم خلونا نصلي من أجل أيتن، بنتنا الغالية أيتن. يا رب نعلن النهاردة انك انت تيجي بالإيمان يا رب، نستقبل منك تيجي بالإيمان بلمسة خاصة لأيتن يا رب باسم الرب يسوع المسيح، زيارة خاصة جدا لبنتك يا رب. تعالى النهاردة بشفة يا رب، إذا كان التعب متكرر في الوقت اللي فات فأنا بصلي إنك تيجي بقوة غير عادية على بنتك الغالية يا رب، تيجي تشفيها، تيجي بمقابلة جديدة مليانة بالشفة يا رب. تعالى النهاردة على حياة الشابة الغالية دي يا رب، تعالى على حياة بنتك، ما يكونش حياتها بتتعطل بسبب أتعاب أو دور برد أو أمور كتيرة بتتكرر، لكن بصلي من أجل شفة كامل يجي على بنتك في اسم الرب يسوع، مجدك يستعلن في حياتها باسم الرب يسوع المسيح، زورها زيارة خاصة يا رب. أنا بصلي بالإيمان تستقبل آيتن دلوقتي شفة كامل باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من أخت لينا بتقول كده: هزين نصلي من أجل واحدة اسمها صباح، بتتألم ألم شديد، أخذت كل مسكنات الدنيا ومحتاجة تعمل عملية ترقيع في جدار وبطانة الرحم والخلايا ماتت، بقيت صعب العملية والحالة صعبة وأهلها مدمرين نفسيا بسببها، أرجو الصلاة من أجلها. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا نصلي، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم تعالوا نصلي من أجل أختنا صباح. يا رب بنيجي النهاردة يا رب زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا صديقهم، بنيجي نجيب أختنا صباح قدامك، بنصلي من أجلها يا رب. مد يمينك على بنتك، اصنع مع بنتك معجزة للخير باسم الرب يسوع المسيح. تعالى بنعمة جديدة، تعالى بشفاء جديد يا رب، زور يا رب أختنا الغالية صباح. تعالى في اسم يسوع، إذا كانت تعبت من المسكنات أنت تستطيع كل شيء يا رب، وقف الألم في حياة بنتك يا رب. تعالى بمجدك اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة صباح يا رب، منتظرينك بمجد تزورها بمجد وتصنع معها آية للخير في اسم المسيح، بنصلي واسقنك بتسمع لينا وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. خليني أقرأ الرسائل اللي جات. أبو أبنوب: أهلا بيك يا حبيبي، إزيك، إيه الأخبار يا ألبير؟ يقول: صلاة من أجل لمسة شفاء. آمين آمين آمين آمين يا حبيبي باسم يسوع يا رب. بنيجي نتحد النهاردة مع أبنوب يا رب. أبو أبنوب بنصلي من أجل أخونا ألبير، بنصلي من أجل زيارة خاصة لي دلوقتي في اسم الرب يسوع، لمسة شفاء جديدة لابنك في اسم المسيح، واثقين يا رب أنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل: ماما الغالية ازيك، إيه الأخبار؟ تقول: أرجو الصلاة من أجل مارسيل، يوجد ورم في القدمين منذ مدة وارتفاع في السكر. آمين يا رب. بنيجي نضع بين إيديك أختنا مارسيل، واثقين يا رب أنك تصنع مع بنتك آية للخير. مد يمينك على مارسيل، تعالى بشفاء كامل. شفنا إيدك بتصنع أمر مع مارسيل، احنا بنصدق أنك تيجي تكمل معاها كل عمل صالح. شفاء كامل لحياة بنتك باسم الرب يسوع المسيح. آمين. جات لنا رسالة من أخونا صمويل صبحي: يا صمويل يا حبيبي ازيك؟ بيقول كده: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، الله يحامي عن أولاده. آمين آمين آمين. كلمات دي في تكوين 50 وعدد 20 عن يوسف. آمين يا حبيبي، الرب يباركك، شكرا قوي لمداخلتك الغالية ومشاركتك الجميلة. جات لنا رسالة من مارجو نبيل. مارجو دي مراتي. يا جوجو ازيك؟ مارجو بتقول: صلاة من أجل هبة تعاني من تعب شديد بالساق. آمين. تعالوا نصلي من أجل أختنا هبة، تعالوا النهاردة نتحد مع مارجو عشان نصلي. جات لنا رسالة عايزين نصلي من أجل أختنا هبة، فتعب شديد بالساق. تعالوا نتصلي النهاردة، نتحد مع أختنا هبة ونصلي إنه الرب يتحنن عليها. يا رب من فضلك جايين قدامك وبنقول لك: زور هبة يا رب، زور أختنا هبة يا رب، اتحنن على بنتك يا رب، تعالى المس يا رب قدم بنتك، تعالى النهاردة قول كلمتك، اصنع معاها معجزة يا رب. يا رب أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي في البرنامج بنصلي أنك تيجي تقول كلمة، مد يمينك على هبة يا رب. أنا بصلي أنك تصنع معاها آية للخير، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا أيضا رسالة من الأخت فيولا، رزق الله، أهلا بيك يا تانت، زي حضرتك؟ تقول أرجو الصلاة من أجل عفيفة نادي عندها سرطان في الدم باسم يسوع. تعالوا بينا نصلي وإحنا بنتحد مع الأخت فيولا، وهي بتقول طلبة صلاة من أجل الأخت عفيفة نادي عندها سرطان في الدم. الرب يقدر يقول كلمة، الرب يمد إيده لأختنا الغالية عفيفة. يا رب بنيجي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي واللي معانا على اللايف، بنصلي باسم يسوع لأجل الأخت عفيفة. يا رب مد يمينك، مد يمينك، قول كلمة يا رب، زيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع. يا رب ما في اسم مرض أقوى منك، لكن احنا بنعلن انك انت أقوى يا رب، انت أقوى يا رب. اعلن شفاءك لبنتك، اعلن شفاءك لبنتك، اطلق شفاء خاص لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين يا ابن الله انك بتصنع مع بنتك آية للخير. يا رب شفناك كتير بتعمل وبتشفي وبتغير وبتحرر، واثقين انك هتمد ايدك للأخت عفيفة في اسم المسيح، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا. عايزين نصلي من أجل الأخت عايدة. يا طنط زي حضرتك، يا رب تكوني بخير. مش عارف الأخت عايدة معانا على الهواء لا، لكن مشغول قوي. نصلي من أجل الأخت عايدة، من أجل زيارة خاصة من الرب ليها، شدة من الرب ليها والجسدها، ولا تتعطل حياتها ولا تتعطل خدمتها. يا رب أجي أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي معانا على الهوى، بنصلي من أجل الأخت عايدة باسم الرب يسوع. يا رب زيارة خاصة لبنتك، غطاء دمك الكريم عليها. يا رب مد يمينك لجسدها، اصنع معاها آية للخير. يا رب أنا بصلي من أجل كل أتعاب الجسد، أي أوجاع، أي أمراض في الجسد، تعالى باسم يسوع اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مد يمينك يا ابن الله الحي في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. لو شفت الشر بيحاوط، لو شفت الشر كتير، لو شفت شر زائد شر زائد شر، افتكر يوسف يترمي في البير، يتباع من اخواته، ينزل لبلد غريبة، يبقى عبد، تتبلى عليه واحدة، يتسجن ظلم، لما جات له فرصة انه حد يكرمه وينساه، لكن بعد ده كله يطلع من السجن للملك. كل هذه الامور يحولها إلى هكل الخير. أنا عايز أقول لك تشجع وثق في الرب النهاردة، أنه مهما كان عزيزي المتألم، عزيزتي المتألمة، ثقي تماما وثق تماما أنه إلهنا يحول كل هذه الأمور إلى الخير. مبارك اسم الرب إلى الأبد، هاللويا. شكر رب قوي قوي قوي لأجل وقتنا النهاردة، وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا، كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا، شكركم جدا على متابعتكم. خلونا في روح الصلاة صلوا من أجلي، وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين الجاي الساعة 6، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولابد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها.

وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: فني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جداً كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايماً في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جداً وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجال اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في منافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جداً كانت بتحصل مع الستات فقط لأن هم ستات. وقتها أخدت تقريباً وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه موضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت أنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين أنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب، بدأتها أقرأ النصوص الكتابية، بدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في أن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايز امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: أهلا وسهلا طل القمر، خير شو بدها أمك هالمرة؟
1: عمو بدي 3 كيلو رز وعلبة حليب وبدي صابونة حمام حجم كبير وشوية معسل للأرجيلة، وأنا كمان بدي علبتين شوكولاتة.
0: وأكيد هسجلهم على الدفتر؟
1: طبعا عمو، الماما بتقول لك سجلها على الدفتر ولما بيجي آخر الشهر أبوي بمر عليك وبتفعلك.
0: الله يعين هالدفتر، بس قولي لأمك وأبوك إنه الشهر الماضي ما سددوا ولا نص الحساب، وهلا كمان الحساب عم بيزيد والشاطر يفهم.
1: طيب طيب، وأنا شو دخلني بتبهدل في؟ بس يجي عندك احكي له بخاطرك.
0: الله معك. آه يا زمن، كيف بدنا نكسب ونعيش وكل فلوسنا بهالدفتر؟
2: مسيك بالخير يا أبو عامر.
0: يا هلا بالوجه الحلو، وجهك ولا وجه القمر هذا؟ وين هالغيبة يا زلمة؟
2: مشغوليات بتعرف، أنا بروح من شغلي بالليل ويا الله تعشى وأنام وصبح رايح، وهاي حال الدنيا.
0: يعني هل بيشتغل هالقد لازم يكون ساتر حاله؟ مش
2: إيش قصدك يا أبو عامر؟ إذا على الحساب هيني جاي أدفع لك، وربنا ساتر علينا والحمد لله.
0: طيب إذا هيك معناته راح تسدد الحساب كامل هالمرة.
2: حاضر يا سيدي، هات هالدفتر أشوف شو حسابنا هالشهر.
0: وكمان في نص الشهر الماضي، ما هي أم وليد ما دفعت لي لنص الحساب.
2: كيف نص الحساب؟
0: هي قالت لي إنه بدها تشتري شغلة ضرورية للبيت وطلبت مني أأجل نص الحساب للشهر هذا.
2: طيب طيب، هات من آخره، قديش حسابنا هسا؟
0: يا سيدي 45 20 150، يا سيدي عليكو 275 ليرة ومسامحينكو بالفراطة.
2: 275 دينار؟ ليش احنا مشترين من عندك جمال؟
0: يا زلمة لا جمال ولا شي، هاي الكشف قدامك، خذ قراه وتأكد منه.
2: هات أشوف، كبريت، رز، ورق محارم، وكروت خلوي، وعجمي للأرجيلة، كريم، وصبغات شعر، شو هاد؟ هاي أشياء كلها فارطة ما إلها داعي.
0: أنا خيول اللي بطلبوا عيلتك ببيعهم إياه، وما تحملني أي مسؤولية الله يخليك.
2: بس بصير يا أبو عامر تبيع الولد 4 كروت خلوي بعشر أيام؟ شو هاد؟ طيب ليش تبيعه؟ انت مش عارف انه جاهل؟
0: صدق بلا مؤاخذة يا اخوي يا ابو وليد، هذا باب رزق وانا ببيع الرايح والجاي. بدك الصح بتروح عند ولادك ومرتك وبتتفاهم معهم مش معي، وانا بدي فلوسي وحقي.
2: يا سيدي هاي 100 دينار هسه وما معي غيرهم، واصبر علي شوي حتى ادبر لك الباقي، بس الله يرضى عليك توقف لي الشراية على الدفتر حتى اشوف اللي حل مع العيلة.
0: الله يصبرني على هيك زباين. ماشي يا سيدي ماشي، بس ما تطول علي بالفلوس الله يخليك، معك اسبوع وبس.
2: يابا يا ريما، هاتي لي كاسة مي باردة، ترى النار طالعة من راسي.
1: حاضر يابا، بس استنى شوي، عم بحكي مع صاحبتي على الخلوي.
2: أم وليد وينك؟
3: أنت هون يا أبو وليد، مالك بتنادي؟
2: بنتك المصونة على التلفون إلها ربع ساعة، هاتي لي كاسة مي باردة وجيبي الأولاد، بدي إياكوا كلكوا هسا قدامي.
3: يا ساتر يا رب، شو اجتماع عاجل؟
2: اسمعوا يا جماعة، الله بحب الستر، وأنا ما بدي الناس تأكل لحمنا، وزي ما بقول المثل صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك. أنا مستعد أعيش على الخبز والبصل بس، ولا يكون للناس علينا دين وإحنا مش سادينه.
3: أي دين يا أبو وليد؟
2: طبعا يا ستي، ما هو أنتم مش حاسين بإشي، المي نازلي من تحت جريك وما معكو خبر. ليش حساب الدكان ما بيخوف؟ هاي فلوس العالم والرجل بده فلوسه قبل نهاية الأسبوع. لو تعرف المبلغ بتقدري ليش أنا رايح أفقع يا أم وليد، المبلغ أكثر من راتب اللي بقبضه.
3: طيب يا رجل أعطي اللي بتقدر عليه والباقي للشهر الجاي.
2: آه هذا اللي كنت حاسب حسابه، إنكم مش عارفين اللعب بالنار شو بيسوي. بدل ما أعطي اللي بقدر عليه أنتوا أصرفوا اللي بتقدروا عليه، ولا أنا غلطان يا أم وليد؟
3: أنا معك. طيب شو الحل هلا؟ هات دبرها.
2: الحل إنه نوقف الشراي بالدين فورا، وخلينا نقعد سوا ونحط ميزانية للبيت ونوزع هالقريشات على حاجاتنا المهمة مش على الكماليات الفارطة، لأنه هاي شغلة الدفتر علمتكم التسيب والبهورة.
3: أي تسيب يا رجل؟ يعني إحنا شو منجيب غير أغراض الأكل ومستلزمات البيت؟
2: كروت الخلوي والفراطة الثاني هاي بنقدر نخفف منها، وبعدين خلينا نتعلم من أبو هاني جارنا اللي حجزوا على بيته، لأنه معطي أولاده هذا اللي بيقولوا له كروت الفيزا والدفع على الكرت، وصاروا كل شي بالسوق يشتروه بلا حساب وبلا تفكير.
3: أي إحنا زي أبو هاني، ما هو مش عارف وين يروح بالفلوس. أولاده ما بيشتروا كروت موبايل، بيشتروا تذاكر طيران وبيسافروا برا كأنهم رايحين زيارة.
2: بس يا أم وليد، المي بالبير بدها تدبير، وهيك شايفة حتى اللي معاه فلوس كثيرة بيوصل للإفلاس إذا ما انتبه وعمل لحاله حدود.
3: طيب يا أبو وليد شو العمل هلا؟
2: أنا رايح أحدد المصروف اللي لازم نصرفه على البيت، ورح ألغي شغلة الدفتر هاي، وهاي الفلوس معك من أول الشهر، بدك تدبريها بشطارتك وما بدي دين بالمرة، مفهوم؟
4: عزيزتي المستمعة، ليس هناك أجمل من أن نردد على مسامعك كلمات الحكيم سليمان الذي كتب خلاصة حياته المليئة بالاختبارات والتجارب والتي زادت من حكمته. فرغم امتلاكه لثروة اعتبرت من أكبر ثروات الأرض، إلا أنه اكتشف أن السعادة الحقيقية هي في الحكمة في إدارة الموارد التي باركه الله بها في حياته. فقد قال في سفر الجامعة الأصحاح الثاني والعدد 13: رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وهذا ما يحذرنا منه الكتاب المقدس، إن السلوك بالظلام لا بد أن يقود إلى التعثر والوقوع، ولكن السلوك في النور يحمي ويرشد للطريق. وهذا ما ينطبق تماماً على إدارة المال بنور ووضوح وتعقل، لا بظلمة المجهول. إن التعامل بالمال يحتاج لحكمة كبيرة حتى لا يصبح المال سبباً للدمار. فالديون المتراكمة والعجز المالي من أهم أسباب الخراب للعائلة. لذلك نحب أن نذكر ما يقوله المثل الشعبي: على قدر فراشك مد رجليك. فليس الاكتفاء فيما نستطيع أن نشتريه ونحصل عليه فحسب، بل فيما نستطيع أن نستغني عنه ونتدبر أمورنا بدونه. عزيزتي، إن دورك كأم وربة منزل يحتم عليك بالتأكيد أن تقومي بتوزيع النفقات بكل دقة ودراية لتسديد حاجة عائلتك وتفادي الدخول في متاهة العجز المالي. والتدبير هو من صفات المرأة الحكيمة التي تبني بيت زوجها بالفهم والمعرفة، وقد ميزك الله بهذه الموهبة التي تساعدك في إدارة شؤون عائلتك عندما قال في سفر الأمثال والأصحاح 14 والعدد 1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. لقد ورد موضوع بناء البيت مرتين في الكتاب المقدس، ويا لعجب ما كتب بوحي من الروح القدس، حيث أن كلمة الله تذكر أن الرب يبني البيت، وفي موضع آخر تقول أن حكمة المرأة تبني البيت. فيا له من امتياز عظيم للمرأة بأن تشارك الله في عمله تجاه عائلتها وأهل بيتها، وهذا الأمر يتطلب الاحترام لهذه المسؤولية بموجب هذا الامتياز. لذلك عزيزتي، تحتاجين أن ترفعي قلبك إلى الله بالشكر وطلب المعونة لكي تحصلي على الحكمة لإدارة أمور عائلتك المالية وتسديد حاجاتهم ومساندة زوجك في كل الأحوال، كونك المعين النظير له في مشوار حياته. تعالي إلى الرب يسوع الذي يزودك بالمعرفة والحكمة، وهو لن يبخل عليك في الإرشاد. فإن كان قد دفع ثمن جميع خطايانا على عود الصليب، فكيف لا يهبنا أيضا كل شيء لنكون في أفضل صورة ونعكس صورته فينا أيضا. إلى أن نلتقي ثانية عزيزتي المستمعة، نصلي أن يحفظ الرب عائلتك ويسدد كل احتياجاتك الزمنية والروحية بنعمته الكاملة. وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والرعي؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن العبادة. العبادة مرتبطة بمعرفتنا الحقيقية والصحيحة بالله واعترافنا إنه هو السيد على حياتنا. حتى نعبد الله عبادة حقيقية لازم يكون الله هو المركز بحياتنا، لأنه لو كنا منعبده كرمال عطية فعبادتنا باطلة ومنكون مركزين على أنفسنا مش على الله. لكن لما الله يكون المركز منكون نحن عم نسلمه كل شي بحياتنا وقلوبنا مليانة شكر مهما كانت ظروفنا، ومنكون مليانين بالامتنان على كل عطية، ومنقدم ذبائح حمد وتسبيح للرب لترتفع كرائحة سرور من عبادتنا. لأنه العبادة أمام الرب يوصفها الكتاب المقدس إنها ذبيحة بتتقدم للمسيح وثمر شفاه بيعترف باسمه، والكلام اللي منقوله لازم يكون نابع من قلب ممتلئ بالرب. شو مفهوم العبادة بالعهد القديم؟ العبادة بالعهد القديم مرتبطة بكلمة سجد، ومعناها الطاعة والانحناء والتوقير لله والخضوع الكامل له. بيقول الكتاب المقدس: هلم نسجد ونركع ونجتو أمام الرب خالقنا. شو أشكال العبادة اللي ظهرت بالعهد القديم؟ أشكال العبادة ظهرت مع الذبائح بالعهد القديم، مثل ذبيحة هابيل قدم من أبكار غنمه، ونوح كمان بنى مذبح وقدم ذبائح بعد الطوفان. كانت الذبائح أساس العبادة، وخاصة بعد إعطاء الشريعة الموسوية يلي كان فيها شرح مفصل عن طرق تقديمها وأنواع أماكن العبادة. اتدرجت عبر التاريخ من مذابح فردية مثل يلي بناها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعد الهيكل صار مركز العبادة ورمز حضور الله وسط شعب. مكتوب: فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. العبادة بالعهد القديم كانت منظمة بدقة من حيث مواعيدها والطقوس والكهنوت والأعياد المقدسة، مثل عيد الفصح وعيد المضال وعيد الكفارة إلى آخره. وهذا التنظيم بدل على عدم الاقتراب من الله باستخفاف، إنما بتوقير ومهابة. كمان بدل على قداسة الله. شدد الأنبياء بالعهد القديم على عبادة الله بقلب مستقيم وبشكل حقيقي، حتى ما تكون العبادة مجرد طقس أو تنحصر بتقديم الذبائح، إنما بتكون نقاوة قلب وطاعة. الرحمة والعدل جزء من العبادة. مكتوب: إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. كمان العبادة تشمل التسبيح والصلاة. شو مفهوم العبادة بالعهد الجديد؟ العبادة بالعهد الجديد بالروح والحق. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والسيد المسيح هو مركز العبادة بالعهد الجديد. العبادة بتنتقل لمستوى أعمق، لأنه المسيح نفسه صار المذبح والذبيحة والكاهن. وبالعهد الجديد المؤمن هو هيكل الله. الهيكل ما عاد بناء. مكتوب: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. والعبادة هي حياة القداسة. بولس الرسول بيعرف العبادة تعريف عملي وبيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

عبادتكم العقلية. التسبيح كمان والترنيم هني جزء من عبادتنا للرب. الصدقة والعطاء كمان جزء من عبادتنا للرب. الصدقة تعبير عملي عن محبة الله والإيمان الحي اللي منعيشه. الكتاب المقدس العهد القديم والجديد ورد فيهن كتير عن الصدقة والعطاء. مثلا نادت شريعة موسى بالصدقة، مكتوب: وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عنك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك. يعني

بس بعهديه بيعلمنا حتى يكون العطاء ذبيحة مقبولة أمام الرب لازم يكون بالخفاء وبدوافع إنسانية حقيقي. الصلاة كمان هي عبادة، والصلاة هي تواصل وحوار مع الله. الصلاة مش طقس كتابي ولا كلمات محفوظة منرددها باستمرار، إنما هي علاقة حية بين الله والإنسان. من بداية الخليقة بيعلمنا الوحي قصد الله من خلق الإنسان حتى يقيم علاقة معه، والصلاة هي استجابة الإنسان لنداء الله واعترافنا باحتياجنا لوجوده بحياتنا وتسليم إرادتنا إلو وثقتنا محبته. وصلاتنا هي اشتياق لمحضر الله قبل ما تكون طلبات. بعلمنا الكتاب المقدس أنه الله ما بيرفض القلب المنكسر، وعينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. أحبائي، حياة السيد المسيح كانت صلاة مستمرة. علمنا أنه بخلواتنا مع الله نكتسب قوة وثبات، وكمان السيد المسيح علم تلاميذه صلاة بتجمع الثقة والخضوع بترتيب الأولويات، وهي الصلاة الربانية. وكثير من الصلوات تستجاب فورا، بس بعضها بيحتاج لصبر وإيمان. كلمة الرب تعلمنا أنه نواظب على الصلاة ونسهر فيها بالشكر. ومن أجمل الآيات يلي قال الرب يسوع حتى تكون صلاتنا مقبولة عند الله: ومتى صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابه، وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أن بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أحبائي، نحن موجودين بالعالم لأنه إلنا رسالة، ورسالتنا نكون سفراء للمسيح، ولحتى نشهد عنه لازم تكون عبادتنا ذبائح حية، تسبيح وشكر وصلاة وعطاء ومحبة. حياتنا بتفوح منها رائحة المسيح الزكي، هذا أكبر دليل على وجود الرب فينا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6، بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي، ومردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا على مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخله في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بيكم معاكم هادي حنا في برنامجكم نقطه من اول السطر. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، بنحكي قصه وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها، وكل مره فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميله، مش قصص خياليه لكن قصص ناس كتير غير دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها ازاي نكون بنتعامل مع الامور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سامع يعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل، وبرحب اللي معايا على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما. طوبى مساء النور صديقتي الغاليه نانا، صديقتي مساء الخير دكتوره، اتمنى ان يكون يومك مليئا بالخير والبركه وتكون كلماتك اليوم مباركه ومليئه، امين. شكرا جدا ليك يا تانا يا نانا وللصلاه دي. منى مساء الخير وبركه دكتوره هايدي، مساء النور، اهلا بيكي يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على ناير سات، اللي هو دي حاجه جديده ابتدينا كراديو سما نبقى بث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كاتبه، بس خليني أقوله تاني، أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00، بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت، على ناير سات وعلى اليوتل سات، أهلا بيكم، نحب نبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال الناير سات وبتحكونا أخباركم إيه أو أنتوا شايفين إيه، ولو في أي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الأمر ده ابعتونا، إحنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس أنا عايز أسأل سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا، أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معاها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها إنه هي قليلة، إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكيه النهاردة، خلينا نتكلم مع بعض. إيه السبب إنه برغم إنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا إنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا كن بقرأ لكم القصة، يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا إنك تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة، هامان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6، بيقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما أسف جدا ولم يكن يسمع لهم، أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي، فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
1: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
0: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة، ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول: ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة، ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها، وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا، كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه، يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك، بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله، ثقته انه ربنا هيبقى بيعديه من الازمه. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته، لكن هو واثق انه الله هيكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده، كان مهتم برعايه استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبه تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها، كان عنده حكمه في الكلام امتى يقول ايه والمين. وده شفناه المره اللي فاتت في موقفين، الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب، وده هنشوف في الحلقه دي، فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع أستير لما رفضت أنها تساعد الشعب، أنها خايفة أنه لو دخلت على الملك من غير إذنه هتبقى النتيجة القتل، ففي الأول كان بيكلمها بحسم شديد وبأنه في حاجة غلط أنت بتعمليها، لما قال لها إذا أنت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا، وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد، ادها بعد كده كلام مشجع فبيعرف إمتى يقول إيه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا أو كلامنا بمردخاي، بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لأن احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت، تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما، هتبقوا فعلا بتعرفوا أو لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة، اسمعوها كويس لأنه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي، فمش بنتكلم قوي عن تفصيل أو معلومات عنه، بس أنا قلت بسرعة كده شوية المعلومات اللي قلناها المرة اللي فاتت. المرة فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم عنه عن علاقة شخص يعني كان عدو لي، والحقيقة مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقة أن يكون فيها عداوة، لكن للأسف الشديد الطرف الثاني همان.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شوية عن مردخاي بصورة سريعة هنتكلم على همان، ده الطرف التاني في العلاقة اللي هنحكي فيها النهاردة. وسؤالنا النهاردة ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقة بالنفس، بالعكس في ناس جواها لسه الإحساس بالنقص. توبة شكرا جدا يا توبة على ردك، بتقول لأن بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياة هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي، وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة، وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود، فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة، بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل همان. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده، وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته، انها كانت صعبه جدا، حالته النفسيه مهلهله، اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي، ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام، وعيلام دي مملكة استولت عليها فارس، ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول أو لما قرينا أنه همان الأجاجي، والأجاجي بحسب التقليد اليهودي يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش أو ما ذكروش خالص، بس بالتقليد اليهودي بيقول كده، بيقول أنه أجاجي ده أنه همان من نسل العماليق، ورجح ده أو أكد ده في صمويل الأول 15:1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده، وقال صميل لشاول فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له، وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا، يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان، وأمسك أجاج ملك عماليق حيا وعفى شاول والشعب عن أجاك فقطعة. وبعد كده في عدد بقى 33 يعني شاول كان عامل غلطة هنا طبعا مش نقدر نحكيها هنا لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر. بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي, وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده فقطع صمويل أجاج أمام الرب في الجلجال, لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا أنه ما حدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي أنه ده أنه همان من نسل أجاج, وبالرغم من أنه المفروض أنه الشعب ده كله تم إبادته, لكن بنشوف أنه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه, وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق, وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين أجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده, وبالتالي ده بيأكد أو بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي إن هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة, لما بيقول كده وزر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنه أخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب, لو إحنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول فطلب همان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي. فده بيقول أنه هو عداوة قديمة, ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص أيا كان هو ابن مين, لكن هو كان شخص أصلا عدواني أو كان شخص صعب جدا. طيب تالت حاجة في همان, يبقى أول حاجة احنا عرفنا أنه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب ان هو من نسل اجاجي فممكن, وعرفنا معنى الاسم بتاعه. تالت حاجة بقى همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل الثاني في المملكة كلها, يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجله الثاني. همان كان كده, كان الرجل الثاني بدل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و و طلبوا هنا انه عشان هو المركز الثاني الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شويه كده واقفه انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي ما رضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير, ولو نلاحظ ان اخوة يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له, وبنلاقي امثلة كتير من الشعب اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا, منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل ولي او زوجاته وولاده, ده في تكوين 33 لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود, واليهود بصفه عامه كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا, ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطه نتيجه او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية أو المملكة الفارسية كان سجود بالكامل, إنه ينبطح على الأرض, يعني كل جسمه يبقى على الأرض وإيديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي أكتر للعبادة, يعني عبادة الشخص ده سجود في عبادة للشخص اللي قدامنا, وكأنهم كانوا بيعبدوا الملك, كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي, عشان كده هو رفض, ورفض يسجد بالطريقة دي اللي فيها عبادة كأنه بيعبد إله, لأنه مش لأنه هو مش عايز, بس لأنه ده ضد الوصية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا, لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص, بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أنه يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان, وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي, همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيره جدا, وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده وعدد لهم همان عظمه غناه. مش بس عظمة غناء، كان عنده أولاد لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بني. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين كل ما يحس بالقوة والعزة، وان هو كانه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف انه همان انه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجه شايفين السجود ليه بيبقى شكله ايه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقه بالنفس. يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الاولاد، عنده المكانه، السلطه، وصل مرحله ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي بالنسبة له ولا حاجة. يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس يعني واقف على باب القصر يعني من الحراس. لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض، وازاي كان في عداوة بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خلينا بس الأول أقرا التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي له وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا ليك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها؟ فإحنا هنتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكلة معاه برغم منصبه العالي، إضغاص جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقة من نفسها. الشخصية اللي شبه هامان هي مش واثقة من نفسها رغم كل اللي عندها، وأقل سلوك من الطرف التاني هي بترجمه انه مش بيحترمها، ده لانه جواها احساس بالنقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ ان هو جواه من الاساس عدم ثقة بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل ايه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده، ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده، فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي، أنا مش هقرأ كله لكن لو إحنا فتحنا كتاب مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت إيه؟ فهي طلبت إنه يجي وياه ياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب، فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني مرضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه، وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان، حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معي، الوحيد اللي قال تيجي معي مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله، يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس ايه اللي حاصل؟ وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما ارى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل ده يا هامان، كل ده
كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك الوحيد اللي طلباه مع الملك، كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان. وبالسهولة دي مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده انت ده يحصل لك كل ده، بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة. اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة ايجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال كل مقام كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير عدم اهتمام او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل العبيد بيسجدوا له ما عدا ده وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقه بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوه كتير، برغم انه عنده حاجات حلوه كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة إنه أي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا وخطية لا تغتفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى انت كده بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك اي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل في عدم اهتمام سواء بقصد او بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس دي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسة او فلوس او او او او او لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقولك انه نتيجة ده ايه وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده واستسلم للمراية المشوهة في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: قد ايه مرايتهم هي او المرايه اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين همان لانه همان الحقيقه هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مراره شديده جدا، وشفنا انه المرايه اللي كان بيشوفها مرايه مشوهه لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسجد لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى بقى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي، ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في مركز المال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ منى بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس، ده حقيقي. التربيه لما بتكون حقيقيه وصح بالتشجيع والمحبه و بتدي فعلا ثقه بالنفس، والعكس بقى التربيه لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب واهانه بتبقى زي المجتمع بالظبط في الصوره المشوهه عن النفس. بتكمل بتقول منى انه يهتم بكلام الناس فيه ورايهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لانه هنا بقى برجع تاني ان المجتمع بيقول كده، ولو الاهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكله اكبر واخطر. نانا بتقول وهذا يوضح ان الصوره المشوهه للذات قد تجعل الانسان يرى موقفا بسيطا من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة. وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت همان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في كتاب مقدس في إستر 3:5-15، إحنا قرينا الحتة دي إنه امتلأ همان غيظ وغضب وازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي، فطلب همان أن يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. إيه بقى اللي عمله همان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم أنه همان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير. تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال همان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغير، سنن اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو همان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء إيه قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل شكل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به همان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لان هم كانوا محتلين بلاد كتيره، فحسب اللهجه بتاعتها اتكتبت باكتر من لغه عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وارسلت الكتابات بيد السعاء الى كل بلدان الملك لاهلاك وقتل واباده جميع اليهود من الغلام الى الشيخ والاطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنه بعدها ب 11 شهر بالظبط. يعني هم كتبوا النهارده وبعدها 11 شهر، وما حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقى رحتت منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء. شوفوا بقى الحتة اللي جاي بيقول إيه، وجلس الملك وهمان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: شايفين الحقد اللي جوه همان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال و بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول واصدره يعني ان يمد ايده بس على مردخاي، لا ده انا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطه بتاعته، خطه الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ادهولنا، ونبتدي بقى نعمل خطه الشر بتاعتنا. عمل ايه؟ اول حاجه ابتدى يظهرهم بصوره سيئه جدا جدا قدام الملك، فهو قال كده انه مشردين مشتتين لا قيمه لهم، هم موجودين كده ما لهمش اي لازمه، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك فهم مش شعب.

0: بيشتغلوا، مش عبيد بيعملوا لك حاجه كويسه، لا ده هم مشتتين ما لهمش اي قيمه. فخلي بالك ان الشعب ده اصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا اي حاجه. دي اول حاجه قالها. تاني حاجه انه الشعب ده ليهم شريعه مختلفه عن شريعتك. كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقال له خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، فهو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قال له الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك، تاني حاجه قال له الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، تالت حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزنة 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف التاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالظبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لانه بيقولوا انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينة مرتبكة، كل المدينة مرتبكة، في حاجة غلط حصلة. بس هو مش مهم عنده الحقد والغل، وصلوا جوا لدرجة ان هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير اصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما انا قريت لكم الموقف ان هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له ايه، من كتر ما شايفة انه في غيظ، طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض، قالت له كده فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع، في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع، هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها إنه الشارع كله شايفه، فده المعنى إن هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، إنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها ماشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر هامان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب ايمانه. فلما مشي بحسب ايمانه مرضى. هامان هنا عمل ايه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد أنه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر أو كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس أنت لو بتعمل كده أعرف أن أنت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، أعرف أن أنت محتاج تشتغل عن الأمر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الأمر ده، عشان ده أمر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الأباء والأمهات يقولوا إحنا إزاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الأباء والأمهات لما الأولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، إحنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم أن هم المسؤولين عنهم ماليا أو مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. من ضمن حاجات اللي بنغيظ بها أولادنا أنه إحنا ما ينفعش يقولونا لا، وإلا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده سواء أب أم مركز عالي، خلي بالك لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي احنا هنشوفه الوقت الجاي.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيه همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده ميل، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معايا، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارفه انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، نطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيدة اللي كانت معمولة ضده، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في أستير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم أستير، قال لها الحقي فيه 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطف المال عكرة، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبة الله، لأنه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطة بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا أنه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الأزمات، لكن كان متأكد أن الله معه مش هيسيبه. كان واثق أنه مصير الشعب مش في إيدين حد غير إيدين الله. وعلى فكرة ولا مرة سمعنا مردخاي بيتزمر أو بيقول كلمة صعبة، لا على همان ولا حتى الملك اللي أكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم أستير قال لها الحقيقة لأنه في قرار ضدنا أن احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب، ما تكلمش على كل ده، لأنه كان شايف نفسه في مراية الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسة، الحقد، الكراهية، كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما همان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لانها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، انه كان بيبكي وينوح من اجل انه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لانه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا افضل واحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاثنين، هامان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، وكان هنا بتكلم على مردخاي، فقال له هامان إيه؟ فقال هامان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال هامان للرجل للملك بقى ايه؟ الرجل الذي يسر به الملك بان يكرمه ياتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك وبالفرس الذي يركبه الملك وبتاج الملك الذي يوضع على راسه وينادون قدامه في الساحه المدينه، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على اساس انه انا اللي هيحصل فيا كده، مش الاخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت انانيه هامان. بتبقى نتيجه المرايه المشوهه مش بس حقد وكراهيه، لكن بتبقى فيه انانيه غير عاديه، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحيه الثانيه مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صوره كتابه الامر الذي اعطى في شوشن لاهلاكهم لكي يريها الاستير ويخبرها ويوصيها ان تتدخل، ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه ليه وتطلب منه لاجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لأ بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه هو أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. الموقف الأولاني في أستير 6:10-11 بكده، فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس والفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي أنا قلت المفروض يحصل لي أنا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، أنا مش قادر أتخيل لو أنا مكانه وعمل إيه. يعني الشخص ده اللي أنا بدور إزاي أقتله ولا أنا رايح للملك. على فكرة لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا أنه هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده لو قرينا هنلاقي أن الملك قام من النوم كان قلقان، ومع أنه كان قلقان فده معناه أنه كان بدري قوي. لكن هامان كأنه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي واصلبه على الخشبة. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي ان الملك قام الان، فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، وما زالك لقى هامان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطة هنا أنه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل واحد اتنين تلاتة. أنا مش قادرة أتخيل أنا المطر حمان كان إيه اللي هيحصل، أنه أنا بنفسي أروح وأنا بنفسي اللي أنادي، لأن هو قال له كده وأركبه في ساحة المدينة ونادى قدامه، نادى يعني هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الأولاني. فهنا الموقف الأولاني أنه الله إدى الكرامة لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أستير أصحاح 7، طبعا إحنا مهم نقرأ الأصحاح كله بس أنا مش هقرأ الأصحاح كله، لكن هقرأ لكم الجزء اللي فيه القصة التي بقى قسمت ظهر البعير، القشة اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكة في ثالث يوم، ملكة أستير في ثالث يوم من الوليمة، الملك قال لها أنت عايزة إيه؟ لو طلبت نص المملكة أنا هديها لك. فهنا راحت قالت له إيه بقى؟ بتقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك، وإذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل أن العدو، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا هنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب أنه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح ما الإصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له انه الرجل ده هو هامان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت اخر حاجة بيتعرض ليها هامان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه هامان عارف انها يعني كأنها بتقول له انه هامان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا هامان لما خاف، بنكمل اصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه هامان بيتهجم على الملكه، وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت الكلمة من فم الملك غطوا وجه هامان، فده معناه أنه الشخص ده كان هيموت. كل ده حصل فجأة لهامان، كل ده لأنه هو كان شخص أناني، شخص جواه حقد وكراهية، صورة عن نفسه المشوهة قدام المجتمع فجأة ابتدت تبقى بتأثر عليه بصورة سلبية في تعاملاته. لكن كل ده كان ليه حصاد اللي احنا بنشوفه. اللي حصل انه هامان ايه بقى، جه واحد من العبيد قال هو ذا الخشبة ايضا التي عملها هامان لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك. شايفين لما الدنيا تقلب فجأة على الشخص اللي جواه بقى مليان حقد وكراهية وأنانية، الله ازاي بيكشف كل حاجة. يعني بقوله الشخص ده اللي هامان عامل الخشبة لواحد اللي انت كرمته، واحد اللي انقذك من الموت. فدي مع ان هو كان عايز يتهجم على زوجته، مع ان هو كان مع الاصدار اللي هو عايز يصدره لاباده كل الشعب اليهود بما فيهم استر زوجته، كل ده الله بيسخر الاخرين، زي العبد ده اللي هو اسمه حربونه، كل ده سخره الله علشان خاطر يرجع ويسترد حق

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الواتساب والسوشيال ميديا مليانة بالأموجي، والقلوب ألوان وألوان، ألوانها مختلفة. الأحمر ليه معنى، والأبيض ليه معنى، وغيره وغيره من الألوان والقلوب. لكن هل يا ترى ينفع أعمل قلب لأي حد؟ هل يا ترى ممكن أقول أي حاجة لأي حد؟ لغاية فين في حدود ما ينفعش أتخطاها في علاقتي بالجنس الآخر؟ خليني أقرب معاك من كلمة ربنا في رسالة فيليمون وعدد 2. بولس بيبعت التحية يقول كده: وإلى أبيفية المحبوبة. أبيفية هي زوجة فيليمون، واسم أبيفية معناه عزيزة أو مثمرة. أبيفية هي سيدة، يعني يمكن ما فيش فرق سن كبير بينها وبين الرسول بولس، هي مدام أبيفية. أبيفية بيوصف الرسول بولس هذه السيدة يقول عليها المحبوبة. هل يا ترى ينفع أقول لأي حد حبيبتي؟ الإجابة لا. كلمة المحبوبة هنا معناها ليدي، سيدتي، لكن ترجمت في اللغة العربية المحبوبة، كأنه بولس حاطط حدود بينه وبين هذه الأخت، هذه السيدة، فبيقول إلى أبيفية المحبوبة، يعني السيدة أبيفية. فواحدة من المبادئ الهامة اللي بيقدمها الكتاب المقدس، مش أي حد ينفع أقول له حبيبتي، ومش أي حد ينفع تقولي له حبيبي. خليني أروح معاكم لشاهد مهم جدا في رسالة روميا أصحاح 16 والآية رقم 12. هنلاقي الحقيقة ثلاث أسماء لثلاث سيدات في هذه الآية. بيقول كده: سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. عايز أقف معاك عند أول اسمين، تريفينا وتريفوسا. بيقول عنهم الكتاب التعبتين في الرب. لاحظ أن الرسول بولس ما قالش عليهم أي حاجة، لا حبيبي ولا المحبوبة ولا أي حاجة، فقط تريفينا وتريفوسا. ليه؟ لأن هما كانوا يونج ليديز، كانوا مدامات، كانوا شابات. فبيقول لهم كده تريفينا وتريفوسا، الحدود مهمة اللي بيقدمها لنا الرسول بولس. بس الغريبة أنه في نفس الآية بيقول كده: سلموا على برسيس المحبوبة. وهنا هيجي سؤال يطرح نفسه، اشمعنى الرسول بولس بيقول على برسيس المحبوبة؟ هل يا ترى كان في معزة خاصة عند الرسول بولس لبرسيس أكتر من تريفينا وتريفوسا؟ لا، قولا واحدا لا. قال على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب، لكن قال على برسيس المحبوبة لأنه برسيس كانت سيدة كبيرة في السن، برسيس كانت طنط، كانت في مقام والدته، فبيقول كده برسيس المحبوبة. عشان كده درس مهم جدا جدا محتاجين نفكر فيه، لغاية فين أنا ينفع أقول لحد حبيبي أو حبيبتي؟ لكبار السن فقط، ومع الأخذ في الاعتبار أني أكون برضو حريص. لكن إذا أنت بتسمعني دلوقتي، خلي بالك مش أي حد ينفع أقول حبيبتي حبيبتي أو حبيبي حبيبي، مش أي حاجة ينفع أعبر بيها عن محبتي. تقول لي بس ده كلام غريب قوي، يعني إيه المشكلة لما أبعت قلب الوحدة، أو إيه المشكلة لما أبعت قلب لواحد؟ خلي بالك، لأنه يعني إحنا عايزين نبتعد عن كل حاجة حتى لو كانت شبه شر، حتى لو ممكن تعثر حد عن طريق الخطأ. الحقيقة ممكن اللي قدامي يترجم الإيموجي ده بطريقة غلط، ممكن يكون الشخص ده متعثر، ممكن تكون زوجة مش شاعرة باهتمام زوجها، والقلب بتاع حضرتك يجي في وقت الحقيقة مش مناسب تماما. وخليني أكون صريح معاك، وقد يستخدم عدو الخير هذا الموقف البسيط النقي منك في إنه الأخت دي تستقبله على إنك بتحبها وتنسك في خيالها الحقيقة أفكار كتيرة. حضرتك نفس الفكرة، ممكن تقولي الكلام ده يبدو كده وكأنه معقد. صدقني الموضوع مش عقد، ينفع انك تبعت قلوب للناس، وينفع انك تعبر للناس، بس خلي بالك انت بتعبر بايه. خلي بالك لانه الكتاب المقدس بيعلمنا عن العلاقات، بيعلمنا عن الحدود في العلاقات، مبدأ مهم جدا جدا.
هل يا ترى أنا ممكن أحكي مع حد في أي وقت؟ هل ممكن أشات مع وحدة في أي وقت؟ هل ممكن تشاتي مع حد في أي وقت؟ ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا. رسول بولس اتكلم لأبيفية القريبة منه وقال السيدة أبيفية، اتكلم لتريفينا وتريفوسا بالاسم، لكن اتكلم للسيدة المسنة الكبيرة في السن وقال عليها برسيس المحبوبة. يا رب أنا بصلي أنك تضبط قلوبنا وتدينا نعمة ومعونة علشان نكون بنحفظ نفسينا ونحافظ مش بس على نفسينا، لكن نحافظ على الآخرين في كلماتنا وعلاقاتنا. يا رب ساعدنا، حط حدود يا رب، ساعدنا نضع حدود، ساعدنا ننضبط، نحب الناس لكن بضوابط يا رب. احفظنا من كل فخاخ عدو الخير، وساعدنا نعيش نكرمك لآخر يوم في عمرنا. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. جربت في وقت تبقى شايل شيلة تقيلة قوي كده وتحس ان ظهرك انحنى من كتر التقل اللي انت شايله؟ اوقات كتير بنبقى شايلين احمال بتحني ظهورنا غصب عننا. مكتوب في سفر الامثال انه الهم في قلب الرجل يحنيه. لكن في وقت تاني هل جربت ان انت تتقابل مع شخصية تبقى ملهمة او فريدة او مميزة قوي، تحس ان انت عايز تنحني كده قدامها احترام وتقدير، او حد عمل لك حاجة كبيرة قوي انت مقدرها قوي وتلاقي نفسك من غير ما تحس كأنك بتنحني كده قدامه لانك مقدر قوي الحاجة الكبيرة اللي عملها؟ المرة دي ده انحناء بس باختيارك، ويمكن هو ده نوع الانحناء اللي نفسي نتكلم عنه النهاردة، السجود اللي ينفع نسجده للرب علشان احنا بنختار ان احنا نسجد ليه بسجود مليان بإجلال ومليان بتقدير ومليان بكرامة، بنهديها له لأننا مديونين ليه وقدامه. في حوار الرب يسوع مع السامرية في حنة 4 قال لها كده، قال لها تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. سجود وعبادة بالروح والحق للرب. بالروح يعني بكل الكيان الداخلي، بالقلب من جوه قوي، وبالحق هنا بمعنى بالحقيقة يعني بالصدق، من غير تمثيل ولا تصنع ولا حاجة بنعملها مجبرين، لكن ده رد فعل طبيعي بنصنعه لأن عينينا منبهرة بهذا الإله العظيم. علشان كل ما بنعرفه أكتر، كل ما بندوه أكتر، كل ما بننبهر بيه ونلاقي نفسنا مش بنتمالك نفسنا قدامه ونسجد ونركع ونكثو قدام هذا الملك العظيم. في شخصية في الكتاب المقدس قدرت السجود ده قوي، الشخصية دي هي مريم أخت العذر. عارفين في أول موقف يتقابل فيه بيحكي عن في لوقا 10 إنه يسوع لما دخل البيت ده كل واحد كان بيعمل حاجة، لكن مريم اختارت إنها تقعد عند رجلين يسوع تسمع كلامه. ويسوع أعلن الكلمات دي إنه هي دي اللي اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، إنها تقعد عند أقدامي. الموقف الثاني كان موقف صعب في يوحنا 11 لما أخوها مرض وطلبوا إن يسوع يجي، ويسوع اتأخر ولعازر مات. لما يسوع وصل مرثا جريت ورحت له وقالت له يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي. فيسوع ابتدى يتكلم معها ويقولها صدقي إنه ينفع يقوم تاني. لكن اللي حصل بعد كده إن مريم لما رحت له قالوا لها المعلم قد حضر وهو يدعوك، رحت له والكتاب بيقول الكلمات دي، لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي. هي صحيح كان جواها نفس الكلام اللي قالته أختها، لكن قبل ما تعلن الكلمات دي هي سجدت عند رجليه كأنها مقدرة قوي الشخص الغالي المكرم العظيم ده، بالرغم أن هي في حالة حزن شديد ووجع وألم، لكن قررت أن هي تكرمه وتسجد قدامه. ويسوع قدر ده جدا، ومن هنا بدأت المعجزة. والموقف الأخير كان في الإصحاح اللي بعده يوحنا 12 لما يسوع تاني راح بعد ما العذر قام، هي جابت الطيب وسكبته عند قدمي يسوع ودهنت قدميه بالطيب. نفسي ربنا يدينا ان احنا نكون زي مريم، عارفين نقدره ونكرمه، عارفين نشاور عليه، عارفين نديه مقامه في وقت اللي احنا نكون فيه لمسين انه قد ايه هو عظيم، وفي الوقت اللي نكون فيه بنعاني من حاجة يمكن بنتألم منها. يسوع يستحق كل سجود وإكرام ومهبة. تعالوا نعبده في وقتنا اللي جايين.

إلهنا العظيم القدوس المهوب المرهوب، جايين بكل مهابة وكل خشوع نقترب أمامك، نقترب منك يا رب، نقترب من عرشك، بننحني يا رب وبنسجد يا رب، إكرام يا رب وسجود يا رب، لأنك مستحق مستحق يا رب، مستحق يا رب، مستحق إن كل حاجة فينا تنحني وتنزل يا رب، يا رب إنك أنت ترتفع وتعلو يا رب فوق الكل يا رب. جايين بنقولك ادينا قلب العابد يا رب الحقيقي، قلب الساجد يا رب الحقيقي، ادينا يا رب سجود بالروح يا رب، يا رب من كل الأعماق وبالحق يا رب بكل صدق يا رب. خلينا نكرمك بكل ما فينا بكل ما لينا، لأنك مستحق يا رب.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاي باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرق، كيف ما نقوله كنيسة لبرق، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاي بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة، كيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال أخوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حسن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأن عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وامور صعبه. ناس كتير كانت بتقول انه مدام كفيفه البصر يبقى ايه لازمته تتعلم ليه، هتفيد المجتمع في ايه. كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين اقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعيه، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلاً بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة، إن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة. طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي، ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك. بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عينيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة. الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد، كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة. طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا. ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا، يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، أعلم أنك تطرق باب القلب، أعلم أنك تدعوني وتحدثني وتطل علي وتحرسني، أعلم أن جلالك فوق السحب، أعلم أنك القادر القدوس الطاهر، أعلم أنك أنت الرب، أعلم أيضا أني قد أكثرت الذنب، لوثت يدي بالأوحال، وتمرغ قلبي في أحضان العيب، فاغفر لي يا رب، اغفر لي فأني قد أخطأت إليك، ارحمني يا الله، أبواب الرحمة بين يديك، واكشف لي كيف أنا لا رضاك، إني أعلم أنك أنت الحب، اللحن العذب، الهاتف دوما في أوتار القلب، يا رب، آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة، ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا، كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم استفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-965-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح 16.

ورحلت كل جماعة بني إسرائيل من إيليم، وجاءوا إلى صحراء سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من مصر. فتذمرت كل الجماعة في الصحراء على موسى وهارون، وقال بنو إسرائيل لهما: ليتنا متنا بيد الله في مصر، فهناك كنا نجلس حول قدور اللحم ونأكل من الطعام حتى نشبع، لكنكما أخرجتمانا إلى هذه الصحراء لتميتا هذه الجماعة كلها من الجوع. فقال الله لموسى: سأمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الناس كل يوم ليجمعوا ما يكفي لذلك اليوم، وسأمتحنهم لأرى إن كانوا يطيعون كلامي أم لا. ففي اليوم السادس عندما يجهزون ما يأتون به يكون ضعف ما يجمعونه في الأيام الأخرى. فقال موسى وهارون لكل بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الله هو الذي أخرجكم من مصر، وفي الصبح ترون جلاله لأنه سمع تذمركم عليه. ولكن من نحن حتى تتذمروا علينا؟ وقال موسى أيضا: ستعلمون أنه هو الله حين يعطيكم لحما في المساء لتأكلوا، وخبزا في الصباح لتشبعوا، لأنه سمع تذمركم عليه. ولكن من نحن؟ فأنتم تتذمرون على الله لا علينا. وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل أن يقتربوا أمام الله لأنه سمع تذمرهم. وبينما كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل، التفتوا نحو الصحراء فرأوا جلال الله قد ظهر في السحاب. فقال الله لموسى: سمعت تذمر بني إسرائيل، فقل لهم: في المساء تأكلون لحما، وفي الصبح تشبعون خبزا، فتعلمون أني أنا المولى إلهكم. في ذلك المساء جاءت طيور السلوى وغططت المخيم، وفي الصبح كانت طبقة من الندى على الأرض التي حول المخيم. ولما راح الندى ظهر شيء رقيق على وجه الصحراء كأنه قشور، رقيق كأنه جليد على الأرض. فلما رآه بنو إسرائيل قال بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاه الله لكم لتأكلوه، وهذا هو أمر الله أن يجمع منه كل واحد حسب حاجته، فيأخذ كل واحد حسب عدد الناس الذين في خيمته، لكل شخص عمرا. ففعل بنو إسرائيل هذا، فمنهم من جمع كثيرا ومنهم من جمع قليلا. ولما كالوه بالعمر وجدوا أن الذي جمع كثيرا لم يفضل عنه، والذي جمع قليلا لم ينقصه شيء، فجمع كل واحد حسب حاجته. وقال لهم موسى: لا تبقوا منه شيئا إلى الصبح. ومع ذلك فإن بعضهم لم يسمع لموسى، بل أبقوا منه إلى الصبح فدود وتعفن،
فغضب موسى عليهم، فكان كل واحد يجمع منه حسب حاجته كل صبح، ومتى حميت الشمس كان يذوب. وفي اليوم السادس جمعوا الضعف، أي عمرين لكل واحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا هو ما أمر به الله، غدا يوم راحة، سبت مخصص لله، اخبزوا ما تريدون أن تخبزوه، واطبخوا ما تريدون أن تطبخوه، واحفظوا ما يفضل إلى الصبح. فأبقوه إلى الصبح كما أمر موسى، فلم يتعفن ولم يدود. فقال موسى: كلوه اليوم، لأنكم لن تجدوه على الأرض، لأن اليوم سبت لله، ستة أيام تجمعونه، أما في اليوم السابع فلن تجدوه، لأنه سبت. ومع ذلك خرج بعض الناس في اليوم السابع ليجمعوه، فلم يجدوا شيئا. فقال الله لموسى: إلى متى ترفضون أن تعملوا بوصاياي وشرائعي؟ اعلموا أني أنا وضعت لكم السبت للراحة، لذلك أعطيكم في اليوم السادس طعام يومين، فكل واحد يبقى في مكانه ولا يخرج منه في اليوم السابع. فامتنعوا عن العمل في اليوم السابع، وسمى بنو إسرائيل ذلك الخبز منا، وكان أبيض كبزر الكزبرة، وطعمه كرقاق بعسل. وقال موسى: هذا هو أمر الله، احفظوا ملء العمر من المن للأجيال القادمة، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم به في الصحراء لما أخرجتكم من مصر. وقال موسى لهارون: خذ وعاء وضع فيه ملء العمر من المن، وضعه في مكان مقدس ليظل محفوظا للأجيال القادمة. فوضعه هارون فيما بعد أمام كلمات العهد ليحفظ كما أمر الله موسى. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة، إلى أن وصلوا إلى أرض عامرة، أي أكلوا المن إلى أن وصلوا إلى حدود كنعان. والعمر هو عشر الإيفة،

0: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
1: قل ولا تقل، افعل ولا تفعل، الصواب والخطأ، الحلال والحرام. يا ترى إيه هو الإطار المسيحي الموضوع لمثل هذه الأمور الشائكة؟ تعالوا بينا في اللحظات اللي جاية نكون بنستعرض رأي الكتاب المقدس في قضية الحلال والحرام، ويا ترى المسيحية بتنظر لها إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. من الآيات اللي سمعناها يتضح إنه المؤمن يقدر يقيس كتير جدا من الأمور وفقا لهذه المعايير. يا ترى ما هو يوافق، وما هو الذي يبني، وما هو الذي لا يتسلط علي؟ تقدر تحط تحتها كل الأمور، من عادات زي التدخين مثلاً، من إدمان لمخدرات أو خمور، من علاقات، بس كمان تقدر تحط فيها حتى تفكيرك وتصرفك في أموالك إلى آخر هذه الأمور. القاعدة الذهبية في كل شيء: ما يوافق، ما يبني، وما لا يتسلط علي ليجعلني عبداً. ساعتها صديقي هتدرك إن وصية الكتاب المقدس بتتعامل وتحث الضمير إنه يعمل ويفكر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. الموضوع مش واقف بس عند حلال وحرام، لكن الموضوع أعمق بكتير. تعالوا بينا ناخد مثل ونبتدي نطبق عليه هذا الكلام. فليكن المثل ده التدخين. لو سألنا نفسنا نفس الأسئلة اللي سمعناها في الآيات، هتلاقي الموضوع ماشي كالتالي: هل التدخين يوافق؟ هل التدخين يوافقني؟ يوافق عائلتي؟ يوافق مجتمعي؟ هل التدخين يبني؟ هل هو إيجابي وبيبني؟ هل التدخين يتسلط علي؟ صديقي، لو استخدمت الثلاث أسئلة دي في كل أمور حياتك، هتلاقي الحقيقة نبع من داخلك، وهو ده اللي بيريده الله، إنك تفكر وتفكر وينبع الأمر من داخلك. الله لا يعاملنا كأطفال عديم المسؤولية، وعشان كده لازم يحط لنا قواعد وقوانين ويحط لنا حلال وحرام، لكن بيعاملنا كعاقلين مسؤولين عن تصرفاتنا. تذكر يا صديقي، يمكنك قياس كل أمور حياتك على هذه المقاييس: هل هذا الأمر يليق؟ هل يبني؟ هل يتسلط عليّ؟

0: يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح عليكم جميعا. كيف انتوا يما وكيف انت يا ليان؟
3: سلام
2: يا
3: سلام.
1: شكرا الرب.
3: شكرا الرب.
1: وانت كيفك يا
2: تمام؟ شكرا الرب، كلنا نشكر الرب دائما. على ايش تشكروا الرب في هذا اليوم؟
3: نشكر الرب على الاجتماع هذا الرائع،
1: على
3: ونطلبه كمان، عفوا يا ليان، ونطلبه ان هذا الاجتماع يستمر، ومش بس عندنا، مش بس في بيتنا، في غير بيوت، في كل البيوت، وخاصة البيوت اليمنية، لأنه الحل الوحيد هو المسيح في اليمن بسبب هذا الدماء وهذا الدمار. أطلب الرب أنه هو الحل الوحيد، أطلب الرب أنه مثل هذه الدروس تقام في اليمن. يلا حبيبتي ليان، قولي إيش كنتي تقولي، نسيتش.
1: هو على المدرسة كالعادة، كان الرب على رحلتنا اليوم، بسطنا كثير وضحكنا،
3: كانت موفقة،
1: وكله بفضل الرب. للرحلة الجاية اللي رايحينها
3: تطلبيه انه تتوفقي للرحلة الجاية. آمين.
2: أيوة. آمين. نشكر الرب على كل شيء. انا بعد الغداء حق اليوم اشكر الرب على شنت يما،
3: الله يحفظك،
2: وعلى الاكل اللي دايما تعملي لنا.
3: الله يحفظك.
2: عندكم اي طلبة من الرب؟
3: انا قد طلبت.
1: انا
2: وانت طلبت
1: انت.
2: وانا
3: طلبنا. ايوه
2: يديمش نشتي لنا يما ويديم الاكل.
3: امين امين.
1: يلا
3: يا
2: يلا انا اشتي اصلي الصلاه الربانيه، هذه احب صلاه يعني الذي علمنا المسيح.
3: يلا احنوا قلوبكم روسكم.
2: يلا. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأب إلى الأبد. آمين.
1: آمين.
2: يلا الآن خلنا
3: نقرأ في متى اليوم.
2: متى 14 من الآية 22 للآية كم يما؟
3: على الآية 33. أبدأ أنا يا غسان ولا
2: خاص؟ أبدأ أنت وبعدها نشوف كيف. أبدأ أنت.
3: وفي الحال ألزم يسوع التلاميذ أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة المقابلة من البحيرة حتى يصرف هو الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي على الانفراد. وحل المساء وهو وحده هناك، وكان قارب التلاميذ قد بلغ وسط البحيرة والأمواج تضربه لأن الريح كانت معاكسة له. وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة، فلما رأوا التلاميذ ماشيا على الماء اضطربوا قائلين إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع، تشجعوا أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. فقال له يسوع، تعال. فنزل بطرس من القارب ومشي على الماء متجها نحو يسوع، ولكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وبدأ يغرق، فصرخ يا رب نجيني. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له، يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ وما أن صعد إلى القارب حتى سكنت الريح، فتقدم الذين في القارب وسجدوا له قائلين، أنت حقا ابن الله. يلا يا غسان قل لنا المختصر.
2: أقول لكم المختصر. طيب
3: عشان لا ينتفهم أكثر.
2: هذا بعد ما يعني تلاميذ يسوع راحوا بالقارب وهو جلس يعني وراهم ما رحش معاهم، فبالليل انه كان في حتى رياح وعاصفة وكذا، فهو شافوا شيء من بعيد يمشي على الماء فظنوا انه هو شبح وكذا، لكن تبين انه يسوع، وتلاميذ يعني كانوا مستغربين وكذا. فبطرس قال له يعني أمرني أن أنا أجي يعني أمشي معك، أنه يعني شاف شيء وكذا. فالمسيح على طول قال له تعال، فهو بدأ يمشي، لكن لما حس بالريح بدأ يمشي شايف لنا المسيح، فلما حس بالريح جاء الخوف وبدأ يعني يغرق. فالمسيح على طول شل يده ورفعه وقال وبخه يعني قال ليش قلت إيمانك يعني خلي عندك إيمان دائما. المهم آمين. هذا هو مختصر
3: قصة طبعا رائعة ودائما معزية. دائما بنتعزى من هذا الذي حصل للتلاميذ.
2: المهم هذه الآيات إيش ممكن تقول لي إيش تعلمكم عن الله يعني إيش تعلمتم من هذه الآيات عن الله؟
1: فالرب مع إنه يعني بطرس كان قل إيمان فيعني مع إنه وكذا ساعده
3: ما تركه. الرب لا يترك الذي هو له قليل الإيمان ولا كثير الإيمان. كلنا دائما هو بجانبنا
2: طبعا.
1: وانت حتى يعني ما تركهم يعني ايش
3: صار. انا اقول ان الرب دائما لها اوقاته اللي عرفه من هذه الايات. فاحنا يعني لها اوقات معينه. فهنا هو جاء للتلاميذ في الربع الاخير. فهي اوقات الرب هي انسب اوقات لانه هو اللي يعلم
2: طبعا
3: وهو المحيط بكل شيء.
2: اشوف انه من خلال هذه الآيات يعني مثل ما أنا دائما أقول كيف الرب دائما يجي يورينا أشياء. يعني لما هو مشي على الماء قدام تلاميذه يعني مش قدام ناس مش مؤمنين أو كذا بس عشان يورينا أنه إيش. أشوف أنا من نظري كسر قواعد الفيزياء يعني أنه من الفيزياء أنك تمشي على الماء كذا الجاذبية أنك إيش تغرق. إنه إيش لما يكسر قواعد الفيزياء الرب إيش زي اللي يورينا إن إحنا يعني إنه إحنا عندنا قدرة أكيد باسمه يعني إنه من الشر وكذا. إنه هذا العالم أكيد مليء بالشر والشيطان موجود وكذا. فأنا أشوف إنه دائما يعني من رحمته وكذا يضرب مع إنه ما كانش محتاج يسوي هذا الشيء بس يورينا يضرب لنا مثال. فهمتوا كلامي ولا معقد شوية فيزياء
3: قصدك انه ممكن الرب يضرب لنا امثال في كسره هو لقواعد
2: الفيزياء.
3: اي قواعد في هذا العالم
2: عشان يورينا ان احنا
3: اي يعني قاعده في هذا العالم ممكن الرب يكسرها. هو قادر
2: طبعا ويورينا ذاته والكل.
3: هو قادر يعني قصدك على كل شيء. قصدك انه مش لما
2: طبعا بس انه نقطه انه ايش اكيد بس نقطه انه ايش يعني طريقه تعليمه لنا انه ايش كسر قواعد الفيزياء يورينا انه ايش انه هو اللي ورانا هو ربنا يعني زي ما احنا نقول يعني هو الذي شادد بظهرنا. فهمت كيف
3: يعني انا افهم منك يعني انه مهما حصل مهما انت تخيلت انه هذا مستحيل على الرب مش مستحيل
2: اكيد طبعا. هو ورانا هذا الشيء يعني
3: وهو رانا هذا الشيء فيها
2: وان احنا ما نقدر نعمل الاشياء باسمه يعني لو فهمتي.
3: امين أوكي. فهمت الان فهمت انت النقطه اللي انت تشوفي شيء عندي شيء عليان
2: بس تعلمت عن الانسان من خلال هذا الآية.
3: ممكن انا ابدا انه احنا لنا المفروض يعني من هذه الايات ان احنا ما نفقد الامل ابدا. ما نفقد الامل ابدا. ممكن الرب يجي في اي وقت. وكمان انه اشتي اقول انا يا ليل ولا خليش انت تقولي
1: قول لك ما تسترقيها.
2: يلا قولي انت خلينا نتكلم. قولي
3: انا حاسه ان في عندي شيء. انا حاسه في عندي شيء قولي بعدين انا
1: كنت اقول لها عن هذا بس يعني
3: لا قولي انه في بطرس لما قولي تفضلي قولي اللي تشتي قولي.
1: يعني حتى يعني مثل ما انت قلتي يعني حتى قبل ما يجي يسوع التلاميذ يعني كانوا يعني بال ولا هذا عشان رب
3: ايش
1: خاصه هذا عشان الرب يعني.
3: وايضا اشتي اقول لكم يا عيال انه انا مر كثير يعني تلمسني كلمه بطرس لو ما هو غرق يعني انه شاف انه احنا وقت المشاكل وقت الصعاب نخلي عيننا على الرب ما نخليش عيننا على المشكلة نفسها. وعلى فكرة انا لما اجي اسمع هذا اللي بيعالجوا بالطاقة واللي بيعالجوا هذول الدكاترة اللي بيدرسوا بيفعلوا دورات مدري بكم الدولارات بالاخير يجي يقول لك لا تشوفش المشكلة وخروج خارج المشكلة. ما هي يعني لو إحنا نمشي ونفهم الكلمة بنشوف بطرس أول ما شاف للمشاكل أول ما شاف للأمواج غرق في الأمواج. لكن أيضا أشتين أقول لكم يا جهال شيء نتعلم من هذه الآيات إحنا كبشر، إنه حتى لو غرقنا نقول يا رب نجني. هذا الكلمة كثير بتعجبني، إنه يا رب نجني، والرب على طول عيمد يده سواء شككت أو ما شككت، سواء قل إيمانك أو ما قلش إيمانك.
2: هذه النقطة اللي أنا كنت أشتي أذكرها، إنه أيش لما بطرس كان يعني لما قال لمرني يجي كان أيش رايح للمسيح، يعني بيشوفنا عند المسيح. فلما كان نظر على المسيح تركيزه على المسيح كان قادر إنه بتما قلت كسر قاعدة تلفزيون. هذا اللي كان قصدي، إنه أيش قدر يكسرها باسم المسيح
3: الذي تكلمت عليها قبل شوية.
2: بالضبط، كان مركز على الرب هو اللي يعني لما كنت أقول شادد بظهر أنا، فهمتي كيف؟ فمشى وهو مركز على المسيح، بس أول ما حس يقول ليش بالآية إنه حس بشدة الريح، عقله رحلة عند الريح، ما جلس مركز على الرب، ركز على الريح، ركز على خوفه، يعني ما ركزش على المسيح، ركز على عقله. فورا بدأ يغرق، حتى يقول ما قالش غرق، بدأ يغرق. وطبعا
3: الكفى قال يا رب نجني. فإحنا دائما ما نوقفش عن هذه الكلمة، سمعتي يا ليان؟ دائما يا رب نجينا، يا رب نجينا دائما، وهو بيمد أيدينا سواء كنا في الغارقين أو مش غارقين أو في أي حال. أيوة قولي يا ليان أشعد فيه.
1: يعني إحنا الناس البشر حتى يعني الحيوانات دائما دائما نحتاج مساعدة من أحد. فإحنا يعني دائما نحتاج مساعدة من الرب، كنت ما بنقدرش نعيش من دون الرب. بس ما هو ما كانش الرب معه كان خلاص بيغرق يموت.
3: أي لو ما كانش الرب، يعني أنت قصدش تقولي إنه في أي حالة من أحوالنا لو الرب مش معانا عن نغرق، إنه ما بش فائدة. فعلا الإنسان دائما محتاج للرب.
2: آيات جميلة وكلام حلو
3: معزية تشرح الصدر وتشرح الروح.
2: طبعا المهم ممكن تقولوا لي كيف يعني هذه الآيات كيف بتطبقوها بحياتكم، ايش اللي بتعملوا بحياتكم من خلال هذه الآيات؟
3: عندي شيء لين ولا
1: فيعني دائما بحاول ما اكونش قليله الايمان.
3: تمام، شاطره حبيبتي شاطره، ما بتكونش قليله الايمان، تحاولي انك تعلي ايمانش يعني.
1: ايوه بالرب.
2: وانت يا امه؟
3: الأمل دائما، الأمل بالله، الأمل بالله، الأمل بالرب، الرب معنا، الرب قريب، الرب ينجينا. دائما أخلي هذا في، لأنه يا عيال تعرفوا في صعوبات، بما أننا أمك الأم بنواجه صعوبات أكثر منكم.
2: طبعا
3: أمواج أكثر منكم، رياح أكثر منكم،
1: لازم الواحد يفهم يعرف أنه الرب دائما
2: لكن أنا لو شاء الرب يوم من الأيام نكون في مكانش وبنحس. المهم
3: تذكروا تذكروا دائما الرب معكم.
2: طبعا المهم مع من بتشاركوا هذه الآيات؟
3: أنا بإذن الله
2: لازم نشارك رسالة المسيح.
3: لازم نشاركها فعلا، يعني هذا هي شيء مهم جدا. نحن نتكلم نقرأ الآيات ونتعرف على الرب ونتعرف على أنفسنا ونشارك هذه الآيات. بشاركها لجارتي، أنا بشاركها مع جارتي.
2: شو أنت يا ليان؟
1: مع صاحبتي.
2: وأنا مع أصحابي إن شاء الله بالمدرسة وغير المدرسة متى ما جت الفرصة.
3: الرب يبارككم،
2: الرب يبارككم،
3: الرب يبارككم يا جهال وفرح قلوبكم.
2: الجميع الجميع. آمين. المهم استمتعنا بهذا الدرس والرب يباركنا الجميع.
3: شكرا لك.
4: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www. radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

نعيشها تمثيلية يمنية، منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه، ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: طريقة لقلي البتنجان إنه طبعاً نخفف نسبة الرطوبة اللي موجودة فيه.
1: إحنا بنستعمل مساء الورد يا عمري.
2: مساء الخير، شكلك اليوم مبسوط على الآخر.
1: وكيف ما بكونش مبسوط ومعي أحلى زوجة بالعالم.
2: الله يديم السرور، بس قل لي إيش فيه؟ أنا أعرفك.
1: اسمعي يا وجه الخير، اليوم أجل قرار بترقيتي.
2: ألف ألف ألف ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك. الآن بيتحسن وضعنا لأنهم بيرفعوا المعاش يا مرة.
2: الحمد لله، بس قل لي كم بيزيد المعاش؟
1: تقريبا 10,000.
2: ها 10,000؟ اللي يشوفك يقول أنهم بيزيدوا لك 100,000. إيش بتعمل لنا 10,000؟
1: خير ورضا، مكانة بتساعد يا مرة.
2: مش هنقول إلا الحمد لله.
1: اسمعيني، الغداء جاهز؟
2: أيوة، 5 دقائق وأقرب لك.
1: طيب تمام، وأنا بدخل ألعب الجاهل. ها؟ مالوش صوت، فينه؟
2: جالس يلعب بالغرفة.
1: حبيب قلبي، الآن بشتري له أحلى لعب.
2: الله شيعين.
1: حمادة؟ حمادة؟ فينه حبيبي؟ تعال تعال تعال. تسلم يدك يا مرة، ما أحسن طعم اللقمة من يدك.
2: الله يسلمك، الغداء حقي يطلع مليح لأنك أنت المليح.
1: كم بنفسي أغير من وضعي وأسكنك بأحسن بيت وألبسك أحسن لبس.
2: الحمد لله على كل حال، أني سعيدة، مش ناقصني أي شيء.
1: أنت صبرتي معي كثير وربي يقدرني وعوضك عن كل شيء.
2: كل بس، على إيش بتعوضني؟ أنت وابني كنز اللي بهذه الدنيا كله.
1: أنا أفدى عليك يا مرة، اسمعيني، أنا الآن بخرج، في معي موعد ضروري. ايش اجزع لك معي لما اروح؟
2: اجزع معك علبة حليب للجاهل وبسكوت علشان يزايده لقل ما يكملش بسرعة.
1: طيب ولا يهمك، يلا مع السلامة.

0: أقول لك يا أحمد امشي بعدي وأنت لا ترتاح.
1: بس يا أخي ما يصلحش اللي تقوله.
0: كيف ما يصلحش؟ أنا ولا أشتي منك حاجة إلا أنك تقول لي عن أقل عرض قالكم من الشركات المنافسة.
1: بس هذه خيانة الأمانة.
0: ولا خيانة ولا شيء، اللي كان قبلك كان يعمل نفس الشيء وكان يحصل فلوس كثير، وبالنهاية الشركة حقك ما بتخسر الشيء.
1: بس أنا خايف أفتضح يا أخي.
0: من اللي بيفضحك؟ هذا بيني وبينك، والصدق أنا راثي لحالك، تشقي طول اليوم وآخرت تستلم معاش ما يأكلكش عيش حاف.
1: صدقك مش قادر أشتري لابني لعباس على الناس، والمرة حقي مسكينة أكسيها كل فين وفين، وما يقل معاش إلا وقد دين سعه مرتين.
0: شفت كيف؟ خلاص أنا براعي لك اليوم بعد الدوام بالمطعم اللي بالشارع الثاني.
1: تمام، بس قل لي كم بتديلي؟
0: مش نختلفش، أهم شيء إن الصفقة تقيل صاحبنا، وبعدين هو ما بينسيناش.
1: خلاص ولا يهمك، اليوم والخبر يكون عندك. يا الله، فين طرحت الظرف؟ قد قلبت الورق كلهن وفتشت الأدراج وما لقيتوش. أذوة أخيرا، بس كيف هو قدام عيني وما حصلتوش؟ لا تكون يا رب هذه إشارة منك إن اللي عمله غلط. بس غلط ليش؟ حق الشركة ما بتخسرش حاجة.
0: الله يفتح عليك، هو ذا الشغل ولا بلاش؟
1: بس لحد يكون شافنا بتكون هذه مشكلة كبيرة.
0: مالك مالك تتلفت يمين وشمال ولا في حد؟
1: يا أخي أول مرة أعمل حاجة زي كذا، وحاسس إنه قلبي بيوقف.
0: يوقع رجال كلهم يعملوا كذا، ولا وقع بهم شيء قال قلبي بيوقف.
1: المهم متى بتجيب الفلوس؟
0: لما يرسل عطاء على صاحبي زي ما قلت لك.
1: ها؟ يعني عاد أنا براعي؟
0: ها وكيف؟ افرض ما قبلوش حقنا العطاء.
1: إلا بيقبلوا، قد كن بتقدموا عقل عطاء.
0: أيوة هذا بيحصل بكرة، يعني الموضوع ما بيتأخرش.
1: تمام، بس أو بتكلم أحد؟
0: عيب، الله المستعان عليك، أنت صاحبي وحبيبي.

0: خير؟ مالك تأخرت؟
1: خير ولا في شيء.
0: كيف ولا في شيء؟ شكلك اليوم ثاني.
1: قلت لك ولا في شيء، صدقيني.
0: براحتك، بس صدقني، وجهك متغير اليوم.
1: أقول لك ولا في شيء، ارتحتي؟
0: مالك أول مرة تصيح فوقي كذا؟ أني آسفة إذا زعلتك، بس كل يوم أشوفك تدخل مبتسم وفرحان، اليوم ما هلش الابتسامة، قل أخطو عليك.
1: لا يا مرة، أنت ما غلطتش ولا حاجة، بس أنا اللي متوتر شوية بسبب الشغل.
0: الله يعينك، أقرب العشاء.
1: شكرا، قد عشيت أنا.
0: كنت مراعية لك، بس تمام، بتعشي وبعدين بنجلس سوا.
1: اليوم أنا مرهق جدا، بدخل أرقد بدري.
0: طيب أعمل لك حاجة؟
1: شكرا، تصبحي على خير.
0: وانت من أهله.

0: ايش رايك يا احمد بالعروض اللي وصلين؟
1: يا مدير قد شفناهن كلهن وهذا اقل عرض.
0: تقصد حق اي شركه؟
1: حق شركه المر.
0: لا لا، الشركه هذه انا ما ارتحت لهمش، سمعتهم بالسوق مش حلوه.
1: ها كيف؟ من قال يا مدير؟ هم من احسن الشركات.
0: تقول كذا؟
1: ايوه، احنا قد تعاملنا معهم من قبل وكانوا ممتازين جدا.
0: يلا خلاص، اتصل لهم خليهم يرسلوا اي واحد من عندهم علشان العقد.
1: على طول يا مدير. الف مبروك، المدير وافق على حقكم العطاء. ايوه، وطلب انكم ترسلوا واحد علشان العقد. خلاص تمام، بكره الساعه 10. اوكي، انا ببلغ المدير. يلا مع السلامه.

0: هي الألفين حقي.
1: ابشر، هذه 100,000 ريال.
0: 100,000 بس؟
1: هذه أول مرة نتعامل مع بعض، بالمرة الجاية بزيدك.
0: ولا مرة جاية ولا شيء، يلا تخاركتوا.
1: صدقني بترتاح معانا.
0: يا رجل قد كذبت اليوم على المدير علشان يمشي حقكم الصفقة، وأنا عمري ما قد كذبت عليه.
1: أشكرك إنك خدمتنا هذه الخدمة، وهذه 50,000 ريال زيادة، إيش عادك تشتري؟
0: تمام، وأنا موجود بالخدمة بأي وقت.

0: ما شاء الله، إيش هذا كله؟
1: ولا شي، بس شوية حاجات لك أنت وحمادة.
0: بس كيف شي نعمل لآخر الشهر؟ شكلك كملت المعاش كله.
1: ولا تقلقي، اليوم أنا حصلت مكافأة من العمل.
0: الحمد لله، ربي يديلك على نيتك.
1: ها أيوة، ربي يديلي على نيتي. وين حمادة؟
0: قد رقد، بكرة الصباح جيبله الألعاب اللي اشتريتهن له، بيفرح كثير.
1: خير يا سليمان، ايش في؟ خليتنا افلت الشغل وقيله.
2: خير خير، بس سمعت ان الشركه حقك تشتي تعمل مناقصه جديده.
1: ايوه صح، بس مسرح توصل لكم الاخبار.
2: كان المفروض انك انت اللي تبلغنا.
1: هذا الخبر ماله الا يومين وعادوا ما نزلش الاعلان بالجريده حتى.
2: يعني ندري احنا والباقيين سواء، المفروض انك انت تبلغنا قبل الكل.
1: وليش؟ او فاكر انك قد اشتريتنا بفلوسك؟
2: لا لا ما اقصدش، بس الان المصلحه واحده بيننا.
1: صح، بس كم تدي لي هذه المرة؟
2: هذه المرة مالك إلا دبل حق المرة الأولى.
1: من صدق؟
2: أكيد، بس أشتي منك خدمة زيادة.
1: أمر.
2: شوف المرة هذه بتغير شوية، أشتيك تجيب لي الورق حق المناقصة اللي الشركة حقكم بتقدمها للحكومة علشان تأثيث المدارس.
1: مالك؟ بعقلك ولا مجنون؟ هذه أسرار لنا ولا غيري نقدر نخرجها.
2: أنت قد المفاتيح حق المدير معاك ولا لا؟ مش أنت مدير مكتبه؟
1: أيوة، بس هذه خيانة وما يصلحش، وإذا عملت كذا بضر الشركة اللي خيرها عليا.
2: بس بتستفيد كثير.
1: كيف؟
2: بدي لك اللي تطلبه إذا جبت لي الورق.
1: مليون؟
2: كم ما تشتي مليون مليون بعدك.
1: خلاص ولا يهمك.

0: يا رب استر. بأي درج طرح المدير هذول الورق؟ أيوة هذول هن، أخيرا بصورهن بسرعة قبل ما يجي المدير.
1: إيش معك هنا؟
2: ولا حاجة يا مدير، بس قلت بأشوف المكتب وارتبه.
1: شكرا يا أحمد، أنت أحسن موظف عندي، وأنا ما أمنش أحد على مكتبي إلا أنت.
2: شكرا لك يا مدير.
1: إيش هذا؟
2: ها؟ هذول الورق اللي قلت لي أصورهن وأرشفهن عندي يا مدير.
1: تمام، ما تنسيش حاجة، وأنا أشكرك يا أحمد.
2: العفو يا مدير، العفو.

0: هي مالك تأخرتي؟ وين الغداء؟
1: ولا تأخرت ولا حاجة، بس مدري مالك اليوم التنادري قاعد كذا تصايح، كثرة الفلوس وكثرة مشاكله.
0: وعادك تتلاقفي، هي تغدي لوحدك.
1: اهدأ الله يرضى عليك، الآن بقرب الغداء. يعلم الله ماله أحمد هذه الأيام، لا يأكل سع الناس ولا يرقد سع الناس، وكل ساعة يصايح، حتى ابنه ما يجلس معه زي ما كان يجلس معه من أول، أكيد في شيء. مساء الخير يا أحمد، أين الابتسامة حقك والوجه المنور؟
0: رجعنا، أقول لك ما فيش حاجة.
1: مصدقك يا زوجي، وأنا متأكدة إذا في شيء بتكلمنيني. من معك غيري تشكيله ويشكيلك؟
0: ما فيش معي أحد غيرك.
1: إيش تشتي تتعش اليوم؟
0: شكرا، مالش نفس.
1: وهذا كلام، ما قدرش أكل إلا إذا أكلت أنت، يعني يرضيك تخليني أرقد بلا عشاء؟
0: أكيد لا، صلحي الحاصل وأنا بأكل معك شوية.
1: من عيوني.
0: أقول له يمكن بتفهمني وتحصل لي حل. لا لا لا، لا ترجع تزعل مني. طيب إذا ما فهمتنيش هي، من بيفهمني؟
1: بصلح اليوم.
0: أشتي أقول لك حاجة.
1: خير قول.
0: تعالي نجلس أول.
1: والعشاء
0: باينتظر. تعالي تعالي.
1: طيب ولا يهمك. كل هذا يا أحمد وانت جالس تأكل نفسك؟ إيش اللي يخليك من البداية تقبل المال الحرام؟
0: لحظة ضعف، صدقت الشيطان ومشيت بعده.
1: وش استفدت؟
0: ايش استفدت؟ قولي لي ايش اللي خسرته؟ كان كل شيء له طعم، الان ما عاد فيش حاجة مليح. حتى في البداية كنت اقدر اقول لا، الان ما اقدرش.
1: ليش؟
0: كل مرة وسليمان يطلب مني حاجة اصعب من اللي قبله، واذا حس ان انا برفض يهددنا انه بيوصل خبر للمدير.
1: يا الله استر. والان ايش ناوي تعمل؟
0: ما ناش داري، قد انا كاره لنفسي. صح ان معي فلوس كثير، بس ايش فائدته وانا حاسس ان انا ضايع.
1: يا زوجي، كسرة خبز مع محبة ورضا ولا ولايم مع زعل ومشاكل.
0: انا داري، بس عرفت متأخر كيف ارجع لحياتي الاولى. ما عاد في الا ان انا اكمل للنهاية بالطريق اللي اخترته.
1: اوبه، لا تنسيش ان الله موجود وهو يمهل العبد لقل يتوب مش لقل يزيد يضيع.
0: ونعم بالله، يعني ممكن اصلح اللي عملته؟
1: اللي جزع جزع، بس لازم تعترف للمدير وتحذره.
0: كيف أكلم المدير؟ مستحيل، الموت أهون من أني أكلمه.
1: صدقني يا زوجي، لازم ترتاح، ولو ما كلمتوش معناته إنك بتزيد تغلط، ولا سليمان بيرجع يكلمه.
0: صدقك، بس تقولي بيسامحنا؟
1: إن شاء الله، بس الأهم إنك تسامح نفسك وتتصالح مع روحك.
0: نفسي أرقد بدون كوابيس، نفسي أرجع ألعب مع ابني زي أول. حاسس إن أنا كبرت كثير.
1: ربك كريم، قول يا رب.

0: ادخال.
1: يا مدير، كنت اشتي اكلمك بموضوع مهم.
0: خير، ايش في من موضوع؟ كم المصائب كثير هذه الايام.
1: ها، ولا حاجة الا في حاجة
0: طيب يلا تكلم.
1: يا مدير. كنت اشتي اقول لك حاجة بس خايف صراحة.
0: خير، اقلقتنا، ايش في احمد؟
1: اسمع يا مدير،

0: مالك قالب وجهك؟
1: ولا قالب وجهي ولا شيء، أنا مثل على كاميرا.
0: إيش المدير سامحك؟
1: كلمته بكل شيء وهو سكت وقال لي أروح الآن وبعدين بيكلمني.
0: كيف؟
1: زي ما قلت لك.
0: طيب ليش هذا الفرح كله؟
1: ضميري ارتاح وحاسس أن أنا في سلام بداخلي، مش عارف إيش بيقرر المدير، لكن أنا مرتاح أني تصالحت مع نفسي.
0: الحمد لله، وربنا يسخر لك ويخلي المدير يسامحك. بس كيف بتعمل مع صاحبك؟
1: مش وقته الآن، خليني الآن ألعب مع ابني وبعدين سهل. وين حمادة؟ حمادة؟
2: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
3: كتاب المزامير، المزمور الثاني والأربعون.

كما يشتاق الغزال إلى جذاول الماء، تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، فمتى أروح وأمثل في محضره؟ صارت دموعي طعامي نهارا وليلا، لأنهم يقولون لي طول اليوم: أين إلهك؟ فأسكب نفسي في حزن وأتذكر كيف كنت أذهب مع الجماهير وأقود الموكب إلى بيت الله بهتاف الفرح والحمد وسط حشود المعيدين. لماذا أنت كئيبة يا نفسي؟ ولماذا أنت منزعجة في داخلي؟ ضعي رجاءك في الله، سأظل أحمده، هو منقذي وإلهي. نفسي كئيبة، لذلك أذكرك من أرض الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. بحر عميق ينادي لآخر عند زئير شلالاتك. كل أمواجك وتياراتك غطتني. في النهار يتعهدني الله برحمته، وفي الليل ترافقني أغنيته. أدعو رب حياتي، أقول لله ملجئي: لماذا نسيتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ في عظامي وجع مميت، وأعدائي يسخرون مني ويقولون لي طول اليوم: أين إلهك؟ لماذا أنت كئيبة يا نفسي؟ ولماذا أنت منزعجة في داخلي؟ ضعي رجاءك في الله، سأظل أحمده، هو منقذي وإلهي.

0: عمرك صليت لحاجة قبل كده وما حصلتش وحسيت في نفسك كده انه هو انا مقصر في حاجة مع ربنا؟ طب انا ما عنديش ايمان كفاية. بس انا جاي النهاردة اتحداك واسألك، يعني ايه اصلا ايمان؟ يعني ايه احس بضعف وحس انه ما عنديش ايمان قوي؟ في الحلقة دي هنتكلم عن تعريف الايمان ومعنى كلمة ضعف ايمان، وازاي اقدر اتعامل مع الاحساس ده، وايه هو الايمان. هو مش مجرد احساس، لكن حاجة أكبر من كده بكتير. فكمل معانا حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الأخبار؟
1: عشان شافك.
0: عشان شافك انت جمال حبيبي. كله بخير الحمد لله.
1: تمام.
0: احنا على مدار السكة اللي احنا ماشيينها، اللي خلاص تقريبا وصلنا نصها، بنقول انه لو انا عندي ايمان، لو انا مصدق، محتاج أآمن بالمسيح، محتاج أآمن باللي عمله. وهرجع بقى وأسأل في معنى الكلمة، هو يعني إيه أآمن؟ يعني إيه بقى عندي إيمان؟ الاكتئاب بحس الإيمان ده حاجة اللي هو إيه، لما أحسق جامد قوي أنا كده بقى عندي إيمان جامد. بقى
1: كلمة الإيمان من الكلمات الجميلة قوي والموجودة في الكتاب المقدس بكذا سياق مختلف عن التاني. فعايز في الأول أحط المعنى كتابي وبعد كده أقول المعنى المفروض نكون عايشينه كمؤمنين.
0: يلا بينا.
1: تسمح لي؟
0: يا ريت.
1: أوكي. الكتاب المقدس بيتكلم على الإيمان ككلمة هي واحدة، تمام، اللي هي بيستوس أو بيستس، ما فيهاش اختلاف في يوناني عن النطق أو الكتابة بأي شكل من أشكال. ولكن في سياق الكلام بنلاقي إنه لا، الموضوع بيختلف من آية للتانية أو من قصة للتانية. فبنلاقي إن الكتاب المقدس بيكلمنا عن ثلاث أنواع من الإيمان أو ثلاث مظاهر من الإيمان. النوع الأول هو اللي احنا اتكلمنا عنه، إيمان الخلاص، اللي بيتكلم عنه بولس لما قال بالنعمة أنتم مخلصون
0: بالإيمان.
1: إن أنا بؤمن وبثق إن يسوع المسيح هو ابن الله الظاهر في الجسد ونتصلب لأجلي ومات وقام في اليوم الثالث عشان خاطر يديني غفران للخطايا.
0: تمام.
1: ده اسمه إيمان الخلاص اللي أنا بخلص به. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. ده نوع من الإيمان، وده أول نوع بيختبر المؤمن في حياته ويفضل مكامل معه على طول، وده لا بيزيد ولا بيقل. خلاص. هو إيمان إعلاني، أعلنت في بداية علاقتي بربنا أنه مؤمن بيسوع وأنه هو الطريق والحق والحياة. لكن في نوع تاني وهو بنسميه إيمان التعليم، أو الإيمان المسلم مرة للقديسين، أو الإيمان العقائدي. يعني مثلا لو سألتك أنت كمسيحي مثلا إيمانك إيه، هتقول لي أنا أؤمن أنه الله آب وابن وروح قدس، أنا أؤمن بالصليب، أؤمن بالتجسد، أؤمن بالروح القدس. دي اسمها العقائد الإيمانية اللي الكنيسة من القرون الأولى حطتها في قوانين إيمان أو إقرارات إيمان. فده برضو إيمان ثابت لا تغير.
0: تمام.
1: وهو زي ما كتاب بيقول مسلم مرة واحدة للقديسين.
0: صح.
1: فإحنا بنستلمه من جيل لجيل. فإيماني في القرن 21 هو نفس إيمان الكنيسة من 100 سنة، من 1000 سنة، من 2000 سنة، مش بيتغير. لكن النوع الثالث من الإيمان، وده اللي نفسي نتكلم عنه في الحلقة النهاردة باستفاضة أكتر، اللي الكتاب بيقول عليه إيمان الثقة، اللي كاتب عبرانيين بيقول وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هنا كاتب عبرانيين بيتكلم عن نوع متفرد وجديد وغريب من الإيمان، وهو إن أنا بصدق في أمور أنا مش شايفها بعيني. عشان كده الكتاب يقول لك بالإيمان نسلك لا بالعيان. إنه المؤمن المسيحي في كل ظروف حياته وكل أموره بيجتازها بيبقى عنده نظرة مختلفة للأمور، مش لأنه مغيب أو مش لأنه درويش زي ما احنا بنقول.
0: أنا كنت أسوي حاسس إن كده بتوهم بقى أنت على رأي جينزي، أنت في الدلولو
1: يعني. لا
0: أنت
1: خالص.
0: متخيل شوية حاجات عايش فيها بعيد خالص عن الواقع.
1: هنا بقى لازم أرجع لإيمان الخلاص وإيمان التعليم. إيماني بيسوع المسيح كمخلص في حياتي، وإيماني بالعقائد المسيحية الأساسية اللي أنا عرفتها من كلمة ربنا ومن الكتاب المقدس، وكمان اختبرتها وكمان فهمتها كويس جدا وأمنت بيها واقتنعت بيها، بيخلق نوعية من الثقة والتصديق في الله مختلفة شوية. فيقول لك مثلا الحياة دي من سيء إلى أسوأ، والوضع اللي احنا عايشين فيه ده مش هيتصلح، فانت مش بتنكر الواقع، بتقول لهم يا جماعه بس انا عندي ايمان ان ربنا هيعولني في الوقت الصعب، ايمان ان ربنا هيسندني وانا مش قادر اكمل، ايمان ان الله هيتدخل في الوقت المناسب عشان خاطر يحمي اولاده من كل شر ومن كل شبه شر. هنا ياتي دور الايمان، اني مصدق في حاجه مش ظاهره مش باينه. فهو الايمان هو الثقه بما يرجى بترجى شيء الناس مش شايفينه، والإيقان بأمور لا ترى. يعني أنا متيقن، عندي يقين إنه في حاجة مش متشافة، تمام، إنه في شخص ممكن عناية مش شايفاه، لكن هو اللي بيدير هذا الكون، وهو اللي بيتحكم في كل ما بيحدث في هذا العالم،
0: وكأني مش مغيب عن الواقع، لكني شايف بعد تاني من الواقع مش كل الناس شايفاه.
1: عايز نحكي قصة مهمة جدا جدا، اتذكرت في الكتاب المقدس في سفر ملوك الأول وصح 6، آسف، ملوك الثاني وصح 6. كان في نبي لله اسمه أليشع، ده كان من الأنبياء يعني المقتدرين قوي، واللي كان عنده قوة من الله، بيصنعات وعجائب كتيرة جدا جدا. في يوم كان في حرب ما بين مملكة إسرائيل، المملكة اللي هو كان بينتمي ليها، ومملكة السامرة وأرام اللي هي كانت مملكة إسرائيل اللي هي السامرة، وأرام اللي هي كانت محوطة بإسرائيل، وولاموا بقى الجيوش والجنود والمركبات الحربية والحصنة، وجايين بقى يهجموا. فجاء غلام النبي
0: الصبي
1: اللي هو يعني كان بيغسل ايده وكان بيخدمه، يعني بيقولوا الحق الحق انه في مركبات نار حوالينا وفي حرب علينا من كل اتجاه. فقالوا ما تقلقش، لان الذين معنا اكثر من الذين علينا. فطبعا الولد
0: معناه احنا معناش حد
1: حس هو ايه وحضرتك يعني حصل لك جنان مثلا، دماغك فوتت او حاجه، بس ما رضاش يقول يعني. فرح أليشع رفع قلبه بصلاة للرب وقال له افتح عيني الغلام عشان خاطر يشوف بالإيمان اللي أنا شايفه. وفعلا حصل أنه حصل زي انفتاح أو بصيرة روحية للغلام في الدوت، فشاف أنه الجبل اللي هم كانوا واقفين عليه مليان بمركبات نارية وخيول ومليان بجيوش ملايكة الله بعتها عشان خاطر تحمي وتحافظ وتدافع عن مملكة إسرائيل. هنا النبي أليشع كان شايف حاجة غيره مش شايفة، كان مصدق ومقتنع بحاجة مش بان على الناس اللي حواليه. هو ده الإيمان، إنه أنا مش بنكر الواقع، بقول لا هو في حرب أو في حرب، هو ما صحيش منهم لا قالك في اسم يسوع ما فيش حرب والدنيا كويسة، هو ما قالش كده، هو قالك لا هو في حرب، بس أنا جوه الحرب ده عندي يقين وإيمان وتوقع إن الله هيتدخل بصورة معجزية عشان ينقذ أولاده.
0: وكأنه أنا مش بنكر الظروف، لكن أنا بثق في شخص هيتصرف رغم الظروف.
1: اشكرك، ده حقيقي.
0: بس ليه بقى على الناحية التانية مثلا انا بعدي في وقت صعب وضغط وضايق وحس انه حقي، يعني مثلا خسرت كل فلوسي فجأة وانا مسؤول عن بيت، فحس انه انا محتاج اضغط ومحتاج احس بتوتر وقلق لانه انا مسؤول. في حد يقول لي يا عم امسك نفسك فيه وانت ما عندكش ايمان. طب هل انا كده فعلا ما عنديش ايمان؟
1: روعه السؤال ده، روعه السؤال ده كريم، لانه ده يمكن لسان حال كتير من الناس اللي حوالينا.
0: بالظبط.
1: عايزين نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، ما بين احترامي لمشاعري وانسانيتي وبشريتي اللي ربنا خلقها اللي فيها نقص وفيها محروديه وفيها تفاعل مع الالم والازمات اللي بتحصل حواليا، ومع اعلان ايماني بربنا اللي انا واثق فيه. بمعنى انا مثلا حصل انه اتخنت مثلا او اتبعت من ناس حواليا، زي ما حصل مع يوسف مثلا.
0: صح.
1: لو تفتكر قصة يوسف الشهيرة جدا، انه اتخان واتباع وسافر لبلد غريبة وترمى في السجن ظلم. اكيد يوسف كان حاسس بالظلم على حياته، وهو نفسه اعترف في الاخر يعني انتم قصدتم بي شرا، لما قعد مع اخواته في الاخر اللي خانوه وبعوا لهم حاجة زي كده، واكيد كان بيبكي في السجن، واكيد كان حاسس بالظلم، بدليل انه لما قعد مع واحد من المسجونين قالوا لو وقفت قصاد فرعون افتكرني لان جيت من بلدي ظلم وترميت هنا ظلم. هنا دوا الاحساس الانساني البشري العادي الشرعي الطبيعي اللي احنا كلنا مطالبين احنا نحس بيه. لكن في وسط ده كله، تمام، يوسف لم يفقد ايمانه بالله. طب ايه الدليل؟ دليل لما تعرض عليه الخطيه قال كيف افعل هذا الشر العظيم
0: واختي
1: الى الله. واحد مكانه كان عامل ايه؟ كان قال لك هو فين ربنا ده يا عم؟ هو ربنا فين ده اللي بيحمينا واللي بيقف جنبنا واللي بيستنى في ظروفنا الصعبة؟ أنا أعمل اللي أنا عاوزه وربنا ده مش موجود، أنا حر أتصرف في حياتي زي ما أنا عاوز. يوسف كان مقدر وجود الله في حياته حتى في وقت الشر. تعالى كمان نشوف يوسف بعد ما ترمى في السجن ظلم 2 سنين، وبعد كده فرعون راح جابه وقف قدامه عشان يفسر له الحلم. أول حاجة يوسف يقولها الله هو اللي بيعطي تفسير الأحلام مش أنا. هو بيعمل إيه هنا؟ هو مازال متوكل ومؤمن ومصدق انه الله هو اللي ليه شغل في حياته. فاللي عايز اقوله ان الايمان لا يمنع تعبيري وتفاعلي مع الازمات النفسية والحياتية والظروف الصعبة اللي انا بعيشها. انا بتألم بتألم، بتوجع بتوجع، بحزن بحزن، بحس بالفقد، تمام. ولكن بولس الرسول يحط القاعدة الذهبية دي في كورنثوس الثانية وصح 4 لما يتكلم ان احنا متألمين لكن غير يائسين، مطروحين لكن غير هالكين، تمام، حاملين في الجسد كل حين إماتة ربنا يسوع المسيح، لكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لمن. فبولس يمكن هو من أكتر الرسل اللي عبر عن مشاعره، عبر عن الجراحة اللي هو كان فيها والتعب اللي هو كان فيه، لكن هل دوا كان وسيلة يخلي بولس يفقد إيمانه بالله؟ أبدا. فأنا كإنسان مؤمن مسيحي هعبر عن مشاعري، هعبر عن الظلم والضغط والضيقة والألم اللي أمر فيها، لكن من ناحية تانية هقول إنه الله لن ينساني، والله سندني، والله يكمل معايا، والله ينقذني من الموقف الوحش اللي أنا موجود فيه.
0: يعني يا كيرو اللي فهمته من كلامك إنه الإيمان مش مشاعر.
1: بالظبط.
0: إنه أنا مش إن أنا حاسس إن أنا متضايق فأنا كده ما عنديش إيمان، مش إني حاسس إن أنا مضغوط أنا كده ما عنديش إيمان، لا، هو الإيمان إنه رغم إن أنا متضايق ومضغوط أفضل واثق في ربنا للآخر.
1: مظبوط. وكمان الإيمان يخليني أعرف أتعامل مع مشاعري بنضج أكتر وفهم أكتر، بحترمها وبعبر عنها لكن مش بأفر ومش بنكر الاثنين.
0: طيب خليني برضو أسألك على مصطلح، لأنه أنا أوقات كتير بتحط فيه، إنه الصلاة بإيمان. فلو أنا صليت بإيمان أبقى مستني صلاتي تحصل، ولو صلاتي ما حصلتش يبقى أنا ما صليتش بإيمان كفاية.
1: أوكي.
0: فده بيتحداني، لأنه هو أنا أغلب اللي بيحصل في حياتي أن أنا بصلي صلوات ما بتحصلش، مش أن أنا بصلي صلوات بتحصل.
1: السؤال ده حلو قوي وشائك جدا، وأنا عايز أدردش فيه شوية معك. تخيل لو أنا مثلا ابن وليا أبويا، وأبويا ده عارف أنه هو شخص صالح وحكيم ومحب جدا جدا، وأنا مصدق مثلا أنه أنا لو طلبت أي حاجة هو هينفذها لي زي ما أنا عاوز. فروحت له في وقت من الأوقات، أنا مصدق أنه هو هيعمل كل حاجة لخيري ويعمل كل حاجة لمصلحتي، وأنه بيحبني ومش عايز يأذيني، وطلبت مثلا منه طلب، أنا مثلا يا بابا أنا نفسي الوقت اللي جاي مثلا أجرب المخدرات، أنا عمري ما شربت مخدرات في حياتي وعايز أشرب مخدرات، وأنا مصدق أن أنت بتحبني ومصدق أن أنت معاك فلوس ومصدق أن أنت عارف تجيب المخدرات دي تدهني بإيديك. أبويا دوت المفروض يعمل إيه؟
0: يعني يكربجني. قال لي واجب، يعني
1: قال لي واجب، هيرفض
0: طبعا،
1: يقول لي لا، وهيشرح لي انه ده مش مصلحتك. طيب افرض انا في سن مش قادر استوعب شويه دوت، يعني مش قادر استوعب ان المخدرات دي هتاذيني، فهو قال لي واجب، هيعمل ايه؟ هيرفض بس، يقول لا ما مش هنجيب حاجه زي كده، لانه عارف ان الشرح مش هيجيب نتيجه معايا. ايه رد فعلي وقتها بقى؟ حاجه من الاثنين، يا اما هتغاظ وهتعصب واشك بقى في محبه ابويا وصلاحه، وانت ازاي ما عملتش حاجه زي كده، وانت ازاي ما نفذتش طلبي، وانت ازاي مش بتهتم بالحاجات اللي انا عايزها في حياتي، واخدها موقف من ابويا واشك في صلاحه ومحبته بشكل كبير. لكن الحل الثاني او الحاجه الثانيه اللي ممكن اعملها، ودي بالنسبه لي هي الافضل، ان انا اقول له ايه؟ اقول له بص انا طلبت منك طلب وانت رفضته، وانا ما اعرفش رفضته ليه او ما عنديش اسباب لرفضك لهذا الطلب، لكن انا ما زلت واثق ومتاكد انك صالح وانك محب وانك حنين وانك حكيم وانك فاهم بتعمل ايه. فرغم انك رفضت طلبي ده ممكن يضايقني شويه ويعصبني شويه، لكن انا هفضل واثق فيك وهفضل متاكد انك بتعمل كل شيء لخير.
0: طب تسمح لي غلس عليك شويه؟
1: غلس.
0: انت وانت بتدي المثل اديته مثل ان انا عايز اشرب مخدرات وهو قال لي لا، انا عقلي الحاضر دلوقتي قادر يستوعب جدا ان ده طلب غلط. بس انا اقول لك التحدي اللي بيقابلني بجد، انه اجي اقول لابويا، خلينا في نفس المثل، انه اختي تعبانه وغالبا مش هتكمل تعيش ومحتاجين حالا نوديها مستشفى، او انا عارف انك في ايدك انك تشفيها فانا بقول لك اشفيها،
1: اوكي،
0: دي اختي بنتك وانت تقدر فما تعملش كده. او على هيك دايما بتبقى شائكه في العلاقات، ان حد انا متعلق بيه جدا واقول له حافظي على الشخص ده ويفقد باي شكل من الاشكال، فحس انه لا انت هنا بقى انا بطلبش حاجه غلط يعني ده مش مخدرات.
1: هنا بقى هنيجي لسؤال مهم جدا هو اللي هيحسم الامر دوت. مين اللي يحكم انه اللي انا عاوزه دوت هو الخير الاسمى او هو الصالح للشخص اللي قدامي؟ يعني مين اللي يقول لك انه الشفاء دلوقتي لاختك او لقريبتك او لاي حد بصلي له بالشفاء هو دوت الخير اللي ربنا عايزه لهذا الشخص؟ يعني خليني ارجع ليوسف تاني. يوسف لما ترمى في البير واتخان اكيد كان بيصلي ربنا انه انقذني، وكان فاهم ان ده الخير الاعظم او الاسمى بالنسبه له.
0: صح.
1: وربنا ما انقذوش، بالعكس ده خلاه يتباع وخلاه ينزل لارض مصر ويشتغل عبد ويتغدر بيه ظلم ويترمي في السجن ظلم ويتنسي سنتين ظلم. هات لي حاجه من الحاجات دي كلها بمقاييسنا احنا باش تقول لي هي خير او تقول لي في مصلحه يوسف، هتقول ان ربنا موجود في المشهد وبيحمي عن يوسف باي شكل من الاشكال. المنطق ونظرتنا البشريه دايما يا كريم بتحكم بحسب المعطيات اللي قصادنا واللي احنا اتعودنا عليها. يعني انت بتقول انه المرض ده شر والشفاء هو خير،
0: صح،
1: وانه الانسان يفضل مكمل عايش ده هو ده الخير الاعظم بالنسبه لك. انا اسف، مين اللي حدد دوت؟ انت اللي حددت ده. تحديدك للامور وارائك فيها قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه، وقد يكون هذا هو خير لكنه مش الخير الاعظم او الاسمى للانسان. ممكن يكون الخير انه الانسان يموت في هذا الوقت. هتقول لي هو الموت خير؟ اقول لك الموت في حد ذاته مش خير، لكن لانه ايماننا انه الله بايده مقاليد الامور وبايده زمام الامور، فهو اللي بيحدد حياه الانسان شكلها عامل ازاي، هو اللي بيحدد وقتها امتى تبتدي وامتى تنتهي. فهو فاهم انه الخير الاعظم للانسان في الوقت دوت ان هو يحصل معاه كذا وكذا وكذا. عشان كده واحنا بنصلي، كويس ان انت ربطت دوت واحنا نتكلم عن الصلاه كمان كم حلقه، عايز اكد على حاجه مهمه جدا. يعني ايه صلاه بايمان؟ صلاه بايمان مش اني ابقى متاكد وواثق ان ربنا يعمل اللي انا عاوزه بس، دي صلاه طفوليه جدا، لان اللي عاوزه قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ.
0: صح.
1: قد يكون في مصلحه خطه ربنا لحياتي وقد يكون ضد مصلحه خطه ربنا لحياتي. قد يكون اللي انا عاوزه دوت خير من ناحيه لكنه هيجي لي بشرور من ناحيه تانية. وقد يكون لا، ربنا شايف ان انا عايز اعمل حاجه عكس اللي انت عاوزها لانه انا بفكر في حاجه مختلفه. ده اللي قاله يوسف: انتم قصدتم بي شرا والله قصد به خيرا، انه لاستبقاء حياه ارسلني الله امامكم. فيوسف في نهايه حياته شايف ان المحصله بتقول ان ربنا ما كانش غايب عن المشهد، ربنا كان قريب، ربنا كان بيسمع، ربنا كان بيستجيب، وربنا كان بيتدخل في الامور. بس لو جيت سالتك يا يوسف من 20 سنه كنت تقول ايه؟ اقول لك لا، انا حاسس ربنا بعيد، حاسس ربنا مش حاسس بيا. دي المشاعر الانسانيه بقى.
0: صح.
1: حاسس ان انا مظلوم، حاسس ان انا مقهور، حاسس ان انا منسي. عشان كده دايما بنقول او كتاب مقدس بيقول ان احنا بالايمان نسلك لا بالعيان. ليه؟ لانه العيان هتدخل في منطق البشري واللي هو عنده بما ان فاذا، انه بما ان فلان عيان وربنا يقدر انه يشفي، اذا انه الله لازم يشفي فلان وده الخير الاعظم والاسمى في حاجه زي كده. افرض الله لي خطه تانية، وافرض الله عايز يشفي بس مش دلوقتي، وافرض الله عايز فلان ده يكمل بالمرض مثلا او يكمل بالازمه والمشكله دي لانه شايف انه حياته هتكون افضل في حاجه زي كده. تعال ناخد مثال برضو تاني كتاب مقدس، بولس الرسول. بولس بيشتكي في كورنثوس الثانيه صح 12 ان هو كان عنده شوكه في الجسد وكانت قرفاه ومطلع عينه. بيقول انا صليت ثلاث مرات، تضرعت ثلاث مرات امام الرب عشان يرفع عني الازمه دي او المشكله دي.
0: الشوكه دي زي مشكله في جسده،
1: هو بيقول ان هي شوكه في الجسد، فهي مشكله مش عارفين ايه نوع المشكله بالظبط. في ناس تقول هي مرض، في ناس تقول ان هي مشكله عائليه، احنا مش عارفين، بس هي حاجه كانت من الواضح ان هي مسببه الم لبولس وضيقه بشكل كبير جدا. فهو افصل وصلى ثلاث مرات، واعتقد يعني وشايف ان انا صح ان بولس كان شخص مؤمن اكيد يعني وخادم تقي بيحب ربنا وربنا بيحبه. لكن بعد الثلاث مرات دول يظهر لي ربنا ويقول له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. انا قاصد يا بولس انك تكمل بالشوكه دي عشان وانت بتخدم بالضعف دوت هيكون في مجد اعظم للخدمه وتاثير اكبر وفعاليه اوسع بخدمتك دي يا بولس. ايه اللي عايز اقوله يا غالي؟ اللي عاوز اقوله هنا حاجه مهمه جدا، انه وانت بتصلي خلي عندك ايمان ان كل ما يصنعه الله هو صلاح، ان كل ما يصنعه الله بيصنعه بحكمه، وان كل ما يقدمه الله لن يقدمه بمحبه. ما تظنش ولا تعتقد انه انا احكم من الله او اكثر فهما من الله. دي فكره على فكره خطأ بنسبه 100%.
0: اعتقد دي حتى الفكره الاولى الخطيه اللي وقع فيها ادم، انه
1: برافو
0: انا اقدر ابقى زي ربنا وانا اللي اقول ايه الخير وايه الشر.
1: برافو.
0: فانا دلوقتي بغلط نفس غلطه ادم وانا بقول لربنا يا رب ده خير وده شر فاعمل ده وما تعملش ده.
1: وده اللي حصل مع بولس بقى في اخر حياته خالص. اخر رساله كتبها كانت رساله تيموثاوس الثانيه اللي قال يعني اني اسكب سكيبا وقت الحلال قد حضر وحياتي خلاص بتنتهي. لكن هو بيكتب بيقول تلميذ تيموثاوس لانني عالم بمن آمنت. ونفسي احط 50 خط تحت كلمه بمن دي، جميله قوي. لانه اوقات كتير قوي بيبقى عندنا فكره والفكره اللي بتحركنا، فبقول لاني عالم بما امنت. لكن بولس يقول لك لا، يقول لك انا مش مستعبد لفكره ولا فكره اللي بتمشيني ولا بتجيبني وتوديني في علاقتي مع ربنا. لا، انا هنا بقول عالم بمن، انا مصدق في شخص، انا يقيني وثقتي في شخص الرب، وموقن أو متأكد، معنى موقن يعني متأكد أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. يعني هو يقدر يحافظ عليه. لو جيت بقى بصيت لحياة بولس هتلاقي ما بين سجن، ما بين ضرب، ما بين جلد، ما بين إهانة، ما بين اضطهاد، بس هو وسط كل دوا يقولك أنا عالم بمن أمنت، أنا عارف أنا مؤمن بمين، واثق فيه، يعمل اللي يعمله، أنا مش خايف منه، أنا مش حياتي على كف عفريت زي ما ناس بتقول. وعايز اقول الكلام ده، ناس كتير ممكن بتسمعنا دلوقتي بتمر باوقات اضطهاد واوقات رفض، وفي حياتها مثلا ألمات وضيقات وامراض بشكل او باخر. عايز اقول لك انه في الوقت دوت هو ده الوقت اللي بيختبر فيه معدن ايمانك الحقيقي، ده اللي بيختبر مصداقيه اللي جواك. انا هفضل مكمل في حياتي مع الله رغم الالم والاتعاب والامراض والعذابات اللي اتضطرنا فيها، ولا انا هتخلى عن هذا الايمان واقول هو فين ربنا، هو ربنا عمل لي ايه، هو ربنا سندني في ايه في حياتي وهكذا.
0: يعني لو انا عايز اجمع اللي انت قلته كده، انه الايمان هو اني واثق في شخص الله.
1: نعم.
0: واثق فيه بدرجة انه مهما كانت الظروف حواليا انا واثق انه هيعرف يتصرف.
1: ايوة.
0: وانه حتى لو انا شايف بعناية اللي بيحصل ده وحش، انا متأكد انه هو هياخد الوحش ده ويحوله لخير.
1: بالضبط.
0: طيب لو الإيمان هو ثقة في شخص، وارد إن أنا في بداية حياتي تبقى ثقتي في الشخص ده مش قوية قوي. أنا يعني عارف كيلو من زمان، بس فنفترض إن أنا لسه عارفك من قريب، فأنا معرفش لحد فين أثق فيك. فأقول لي كده خطوات عملية، أعمل إيه علشان أنمي ثقتي في الله وأكبر إيماني في الله؟
1: ده سؤال مهم. الثقة زي العلاقات بالظبط، العلاقات اللي بيحصل لها بتنمو وبتكبر بالتدريج.
0: صح.
1: يعني انا مثلا لما تعرفت على مراتي اللي هي مراتي حاليا، يعني تمام، في الاول واحده عاديه، اهلا اهلا سلام سلام من بعيد. بعد شويه حصل موقف احتكينا فيه مع بعضينا فقربنا اكتر. بعد كده حصل كذا لقاء بينا اتكلمنا فابتدينا نفهم بعض اكتر. بعد كده حصل موقف صعبه ومحكات عمليه فهي شافتني وعرفتني اكتر وانا شفتها اكتر. فقلت لها طب ما تيجي ناخد يعني ايه خطوه اعمق، ما تيجي نتخطب تمام ونتعرف على بعض، وبعد الخطوبه بعد وقت مثلا طب ما تيجي نتجوز. وحتى الان يعني متجوز بقى 14 سنه، حتى الان لسه بعرف مراتي اكتر ولسه بكتشفها اكتر. ليه؟ لانه الثقه بتبنى مع الوقت. والمحكات العمليه هي اكبر دليل او برهان اللي يقول لي الثقه دي حقيقيه ولا لا. الحقيقه كريم انه الله اله جدير بالثقه. يعني خليني اتكلم معاك بصراحه، في ترينه مثلا بتقول وتاريخي معايا في عمره بيشهد انه عجيب، لانه ما شفناش حد رمى ثقته على الله واتكاله عليه وربنا كسفه او احرجه باي شكل من الاشكال. بيحصل تنشنه في النص.
0: صح.
1: بيحصل مواقف بيقول يعني بيصعب عليا من ربنا، يعني يا رب كان لازم تعمل معايا كذا، طب انت اختفيت ليه، طب انت ما اتدخلتش ليه. ده بيحصل، وده بيحصل في علاقات حتى العاديه بيننا وبين بعضينا.
0: صح.
1: بيحصل مواقف فيها خجل او خزي او يعني بحس انه عدم اهتمام او لا مبالاه من ناحيته، لكن الكونكلوجن في الاخر بيقول لا، هو كان مهتم وكان راعي صالح.
0: انا اللي ما كنتش شايف، انا اللي ما كنتش فاهم.
1: بالظبط. بكتشف انه عناية انا اللي ما كانت شايفه كل حاجه كويس. بكتشف ذهني انا اللي كان مقصر ومش قادر يفهم اعمال الله ويفهم تدخلات الله بشكل او باخر. لكن لما اجي ابص لحياتي بعد وقت بكتشف لا، انا كنت غلطان وهو كان اله امانه تمام لا جور فيه، صديق وعادل هو. فالإيمان بيبنى مع الوقت يا كريم. فنفسي اقول لكل واحد لو لسه جديد في الايمان وفي علاقه مع الله، ادي نفسك فرصه وحط ثقتك فيه، وعن تجربه وعن اختبار عمرك ما تخزى ابدا، لانه لا يخزى منتظروه باي شكل من الاشكال. الحاجه الثانيه لازم احط في بالي انه انا مش هفهم كل تعاملات الله. هو قال كده، لانه كما علت السماوات عن الارض هكذا علت افكاري عن افكاركم وطرق عن طرقكم. لازم في الاخر هقول له انت فاهم احسن مني،
0: صح.
1: انت تعرف تمشي الامور ازاي. في تانية تقول برضو انت تعرف المستقبل، انت تعرف ايه هو الافضل بالنسبة لي. وده اللي يسوع جه عشان يدهلنا، انه جاء ليكون لهم حياة وليكون لهم افضل لينا احنا. فلازم في كل مرة احس بالظلم والترك والبعد وعدم تدخل الله، اقول له يا رب اكيد انت عارف الافضل لحياتي شكله عامل ازاي، كده عارف انه المخرج لحياتي او الخير لحياتي شكله عامل ازاي. وده اللي قاله داود، قلت رب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. طب انت مطارد وهربان ومعرض للقتل يا داود، وبعيد عن اهلك وعن عشيرتك وعن بلدك، بس انا عارف ان كل ده هيقول لخيري في وقت من الاوقات. في عز الازمه وفي وسط الضيق وفي وسط التهديد اللي هو كان فيه، يقول لك واما داود فتشدد بالرب الهه. تعجبني قوي انت موجود يا رب وسط الازمه ومعديها بلا اجابات، يكفي وجوده مليني ثبات. انا ثابت وعالم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وداعي. حاجة التالتة، انه بلاش تستسلم المشاعر كتير. دي تدريب محتاج ان احنا نتدرب عليه، لانه مشاعرنا ممكن تاخدنا في حتة صعبة،
0: صح.
1: فلازم اتعلم ازاي انا ادير مشاعري، ما خليش مشاعري هي تتحكم فيا. لانه الحزن والغضب والحيرة والقلق والخوف ممكن ياخدوني في حتة ما اقدرش اخرج منها. فلازم نتعلم كيف ندير مشاعرنا بشكل جيد، ازاي اعرف اتعامل مع مشاعري بشكل جيد. ولازم اتعلم اني اعلي صوت الايمان عن صوت المشاعر، لان صوت المشاعر عالي، وبالذات احنا كشرقيين عاطفيين قوي. واقل كلمه واقل موقف واقل نظره ممكن يخلونا نروح في حته صعبه ما اعرفش ننام بالليل. فلازم ابقى متاكد واخد قرار جوايا ان ربنا هيحميني وهيرعاني ويقود خطواتي وهيقود رحلتي، حتى لو عيان بيقول حاجة عكس كده، وحتى لو مشاعري بتقول حاجة عكس كده.
0: واعتقد ده جزء من الانضباط اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، اني اعرف اضبط مشاعري. ف يعني دي سكة احنا بنمشيها، خطوة بتبني خطوة، مش كل حاجة بتجي مرة واحدة.
1: بالضبط. الحاجة الرابعة والمهمة بقى كريم، انه انا لازم اقرر اني اطيع الله واصدق فيه حتى لو الله كان غير مفهوم. ودي صعبة بالنسبة لنا
0: طبعا،
1: صعبة بالنسبة للشخص اللي عايز يعرف كل حاجة ويفهم كل حاجة ويعرف أوله من آخر،
0: وحتى منطق البشر يعني أخد خطوة أنا مش عارف أنا رايح فين ولا جاي منين.
1: بالضبط، لأنه إحنا دايما بنحب نعرف أولنا من آخرنا،
0: صح.
1: ومنحبش الغموض ونحب الوضوح. في قصة جميلة في كتاب مقدس بتتكلم عن نبي الله إيليا، لما كان عايش في وقت من الأوقات وكان في مجاعة كبيرة على الأرض اللي هو كان موجود فيها وبلد موجود فيها، استمرت 3 سنين و6 شهور. في وسط المجاعة دي كلها الناس بتموت والحيوانات بتهلك وبتجف والأرض بور، وربنا يقول له بص إلي أنا عايزك تروح عند واحدة أرملة ساكنة في منطقة اسمها صرفة صيداء وتقيم عندها، وأنا أمرت الأرملة دي أنها تعولك. طبعا طلب لا يعقل ولا يفهم ولا يقبل بأي شكل أشكال، يعني هي تكفي نفسها بالعافية وتكفي بيتها واحتياجاتها يا رب وخلاص،
0: والنبي المفروض هو اللي بيبارك مش هو اللي بيروح ياخد.
1: برافو عليك. هنا بقى نبي الله إيليا بيسمع كلام الرب وبيروح للست دي، أم بيدخل عليها بيقول لها أنا عايزك تعملي لي كعكة، يعني عايزك تعملي زي فطيرة كده أكلها أنا وبعد كده أعملي ليكي ولابنك. قالت له لا صدقني أنا عندي شوية دقيق قليلين وشوية زيت أقل. قالت له هعمل كعكة لي أنا الأول، أكل أنا الأول وبعد كده أديها لابني ياكل الباقي وبعد كده أموت. بصي كانت واصلة المنطق بتاعها، والواقع بيقول إيه؟ انه دي اخر اكله تاكلها هي وابنها وبعد كده هيموتوا. فرح قال لها حيون هو الرب، تمام، ان كوز الزيت مش هيقل ولا كوار الدقيق مش هيفرغ، كل ده هيفضل موجود وهيحصل بركه في وفره في هذه المواد الغذائيه اللي عندك. الحقيقه انا لو كان ستي ما كنتش صدقت بصراحه.
0: طبعا
1: خلينا اتكلم معاك بصراحه، يعني واحد جاي لي لا اعرفه ولا هو يعرفني وبيقول لي كلام واضح ان هو طمعان في شويه الدقيق والزيت اللي موجودين عندي، فانا مش مصدقاك باي شكل اشكال. لكن الغريبه ان الست دي صدقت اللي قاله ايليا وامنت بكلام الله، وفعلا اتحقق الوعد اللي ايليا قاله، وفضلت تاكل من الزيت والدقيق دوت هي وابنها وايليا طول وقت المجاعه. ده يقول ايه؟ انه الامانه والصدق واليقين في مواعيد ربنا بتخلي الانسان يشوف امور عجائبيه في حياته. الست ما صدقتش الكلام لكن صدقت انه الله هيقدر يحافظ عليها هي وابنها في وسط المجاعه، وده الايمان. ارجع اقول تاني، عالم بمن امنت. فانا واثق ان الرب مش ممكن يأذيني، انا واثق ان الله مش ممكن يعمل معايا حاجه تكون ضره ليا باي شكل من الاشكال. وده الايمان، انا واثق يا رب ان انت هتمشي معايا السكه وهتخلي حياتي يا رب كويسه، لانه انت بتحبني ولانك صالح ولانك حكيم ولانك قدير.
0: يعني كالعادة يا كيرو بتتحداني بكلامك و...
1: هو مش كلامي أنا، ده كلام الكتاب.
0: دي حقيقة، وعشان كده أنا أحب أوي أنك تصل لنا، لأنه في كل الأحوال أنا مش هعرف أبني ثقة غير لما أعرف الله.
1: بالضبط.
0: و... وصلاتي أو الصلاة اللي أنا أحب تصلنا بيها أنه نعرف الله بجد، و... ويبقى عندنا الأمانة أنه ناخد خطوات عملية ناحية علاقتنا بهذا الشخص، فنعرف نثق فيه كفاية لدرجة أنه نتحدى به الواقع، أنه أنا مش فارق معايا إيه اللي بيحصل في الواقع لأني واثق في حد أكبر بكتير قوي من الواقع اللي احنا عايشين فيه.
1: أمين يا كريم.
0: أمين.
1: تعال نرفع قلوبنا، وكل حد بيسمعنا وبيشهدنا دلوقتي يرفع قلبه معايا وقوله يا رب ساعدني أني أرفع عيني ناحيتك يا رب، عشان أكون واثق في محبتك، واثق في أبوتك، واثق في حضورك في حياتي، واثق يا رب انك بتعمل كل الخير، وترتيبك يا رب لحياتي يا رب وتخطيطك يا رب اعظم من كل افكاري يا رب. دينا يا رب نثق فيك انت يا رب، دينا نشوفك انت، دينا نحبك انت، دينا يا رب ما نستسلمش لمشاعرنا ومخاوفنا وتحدياتنا، لكن يا رب نحط عينينا عليك انت وعلى شخصك وحدك يا رب. صلي لاجل كل حد فقد ايمانه الوقت اللي فات، لأجل كل حد استسلم يا رب للظروف يا رب والضعف يا رب اللي هو محيط بيه من كل حتة، وصلي يا رب انك تدي نعمة وقوة ومعونة لكل شخص منتظرك الوقت دوا، وليك الكرامة وكل المجد. آمين.
0: آمين. شكرا لك يا كيرو.
1: شكرا يا كريم،
0: وشكرا انك كملت معانا حلقة البودكاست للآخر. وحب اشجعك قوي انه تعرف الله وتثق انه هذا الشخص صالح مفهوش شر، كل اللي عايزه ناحيتك رحمة وخير. الله مش بيبتلي الإنسان، الله بيحب الإنسان وعايز دايما يباركه رغم الظروف ورغم الأحداث الصعبة. فلو حاسس إن حياتك صعبة صليله، ادعيله وقوله علمني أثق فيك أكتر وصدق فيك أكتر. واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، الإنجيل كما دونه مرقس.
1: مرقس 10:45 بنسمع الكلمات دي من فم المسيح نفسه، إنه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والحقيقة إنجيل مرقس هدفه إنه يجاوب على الأقل على 3 أسئلة كبار: مين هو يسوع؟ ليه جه يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ مين المسيح؟ ليه المسيح جه أو الإرسالية بتاعته؟ ومين هو التلميذ الحقيقي؟ بس في البداية عايزين نتكلم عن الكاتب اللي هو مرقس، عايزين نتكلم عن المستمع الأول اللي هم على أغلب الظن أمم من منطقة روما. وزمن الكتابة حوالي في منتصف الخمسينات أو في نهاية الخمسينات. وبعد كده هنتكلم على المواضيع الرئيسية، لكن تعالوا نبص مع بعض بسرعة على التقسيمة. أول 8 أعداد ينفع نديهم عنوان منصة الانطلاق. بعد كده يسوع يبدأ خدمته في الجليل من أول إصحاح 1 لغاية إصحاح 6 عدد 29. بعد كده المسيح بيترك الجليل لكن يظل في الشمال لوقت قليل من أول 36 لغاية 9:32، ويختم تعليمه في الجليل في إصحاح 9 الأعداد من 33-50. بعد كده المسيح يبدأ يتحرك للجنوب في اليهودية ويعلم ويعمل معجزات، وده مذكور في إصحاح 10. إصحاح 11-15 في تركيز على الأسبوع الأخير في حياة المسيح والأحداث بتاعت محاكمات المسيح وصلب المسيح. إصحاح 16 التركيز فيه على قيامة المسيح وظهوراته. لكن دلوقتي تعالوا نفكر مع بعض في الكاتب. الكاتب فيه أدلة داخلية جوه السفر وأدلة بره الكتاب بتقول لنا إن هو مرقس. من بره الكتاب إحنا بنقرأ بابيوس أسقف هيريابوليس سنة 140 بيقول الكلمات دي، بيقول: فقد قال الشيخ، أي الرسول يوحنا، هنا بيتكلم على يوحنا، ما يلي: بما أن مرقس كان يسجل أقوال بطرس فقد كتب بكل دقة جميع ما تذكره. فإحنا عندنا هنا تأكيد إن مرقس هو اللي كاتب بتاع الإنجيل، وهو كتب وراء تعليم بطرس. والحقيقة يوستينوس الشهيد سنة 150 بيأكد إنه إنجيل مرقس هو تعتبر مذكرات لبطرس. وعندنا تأييد من جوه الكتاب المقدس إنه في علاقة وثيقة جدا بين مرقس كاتب الإنجيل وبطرس، لأنه بطرس في رسالته في بطرس الأولى 5:13 بيقول إن مرقس دوت ابني، يقصد هنا ابني الروحي. وفي أدلة تاني مهمة ركزوا معايا بنعرف منها إنه الإنجيل دوت هو فعلا إنجيل بطرس أو الإنجيل بحسب بطرس. زي إيه؟ لو تفتكروا قبل كده أنا قلت إنه لما واحد من الكتاب اليهود عايزين يتكلموا عن حاجة مهمة كان دايما بيحط الحاجة دي في بداية السفر بتاعه أو كتاباته وفي نهايتها. ومرقس بيعمل كده بخصوص بطرس. في أول إصحاح يقول لنا المسيح بيدعو بطرس عشان يبقى تلميذ، وفي آخر إصحاح في قيامة المسيح الملائكة يقولوا للمريمات اللي جاية تزور القبر: روحوا للتلاميذ قولوا لهم المسيح قام من الموت، وقولوا يقولوا اسم بطرس، يقولوا لهم قولوا لبطرس بشكل خاص. ومرقس بيذكر جوه السفر اسم بطرس حوالي 19 مرة. وحاجة كمان بتأكد لنا إن مرقس كتب مذكرات أو تعليم بطرس في الإنجيل هو إنه إنجيل مرقس مش بيذكر ولا مرة حسنات لبطرس، طول الوقت بيذكر ضعفات بطرس. وأكن بطرس وهو بيوعظ عايز طول الوقت يقول المسيح هو الهيرو، هو البطل، أنا أحد تلاميذ المسيح، لكن أنا مرات ومرات كان عندي سوء فهم لتعليم المسيح والمسيح كان عنده صبر ليا. فمثلاً متى في إصحاح 16 بيذكر إن المسيح امتدح بطرس وقال له: طوبى لك يا بطرس، لحماً ودماً لم يعلن لك، لكن الآب أعلن ليك هوية المسيح. لكن في مرقس ما يذكرش الحقيقة دي إنه المسيح امتدح بطرس. فمرة تاني واضح إنه وراء إنجيل مرقس كان بطرس اللي مش عايز يذكر مدح ليه، لكن كان عايز يذكر ضعفاته ويؤكد لنا إنه نعمة المسيح هي اللي كملت معاه المشوار عشان يكون تلميذ للمسيح. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم عن تاريخ الكتابة. أباء الكنيسة بيختلفوا على تاريخ كتابة إنجيل مرقس. البعض بيقول كتب قبل موت بطرس والبعض بيقول كتب بعد موت بطرس، لأنه في بعض شهادات في كتابات الأباء الأولى بيتقال كده إن مرقس كتب قبل خروج بطرس وبولس من روما. وكلمة خروج دي مش واضحة، هل يقصد خروجهم من العالم أي انتقالهم للأمجاد السماوية موتهم، ولا يقصد خروجهم من روما؟ بس في كل الأحوال احنا نقدر نقول ان مرقس التاريخ الأنسب انه كتب في منتصف أو نهاية الخمسينات. في معلومة مهمة تأكد لنا الفكرة دي، انا هقارن لكم دلوقتي لوقا بسرعة بمرقس. لما بنقرأ انجيل لوقا واضح جدا ان الروح القدس كان معرفه على انجيل مرقس، وواحدة من الحاجات اللي استخدمها في كتابة انجيله بقيادة الروح القدس كان انجيل مرقس. إذن انجيل مرقس اكيد اتكتب قبل لوقا. طيب لوقا اتكتب امتى؟ لوقا كتب انجيل لوقا وسفر الاعمال، وطبعا واضح انه كتب سفر الاعمال بعد ما كتب انجيل لوقا. سفر الاعمال اخر حدث لوقا بيذكره هو سجن بولس في روما، والسجن ده احنا عارفين انه حصل حوالي 60-62 ميلادية. إذن انجيل لوقا اتكتب قبل كده في نهاية الخمسينات او يمكن بداية الستينات. إذن يبقى انجيل مرقس اللي لوقا استخدمه او استخدم اجزاء منه اتكتب قبل كده كمان، عشان كده التاريخ المرجح هو في منتصف او اخر الخمسينات. طيب مرقس كتب انجيله لمين؟ عندنا شهادة من يوستينوس الشهيد ان مرقس كتب وقت وجوده في ايطاليا، والامر دوت بيتناسب مع التقليد الكنسي ان مرقس كان موجه انجيله في المقام الاول لامم مضطهدين بسبب ايمانهم بالمسيح في منطقه روما. وبيأكد دوت بعض الحاجات من وسط الانجيل، اولهم مثلا ان مرقس بيذكر واحد اسمه روفوس في اصحاح 15 عدد 21، وبنعرف من روميا 16-13 ان روفوس دوت كان واحد من اعضاء الكنيسه في روما. فواضح ان مرقس بيفكر المستمعين بتوعه بشخص هم عارفينه بالفعل في روما. كمان مرقس هو الانجيل الوحيد اللي بيستخدم الفاظ لاتينيه وهو بيتكلم، مع انه كل الانجيل مكتوب باللغه اليونانيه، فواضح ان الالفاظ اللاتينيه دي هتبقى مفهومه للمستمع بتاعه من منطقه روما. ومرقس بيهتم كمان انه يشرح بعض التقاليد اليهوديه عشان عارف ان المستمع الاول ممكن ما يبقاش فاهم قوي التقاليد دي، فهو محتاج يشرحها له. طيب انا عارف ان احنا في الاول قلنا تقسيمه والتقسيمه كانت مهمه، كان خليني اقول لكم تقسيمه كمان ابسط تساعدنا ندرس الانجيل. وزي ما فكرتكم في ثلاث اسئله مهمه مرقس عايزنا طول الوقت نفكر فيهم: مين هو يسوع؟ ايه الارساليه بتاعه يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ طيب انا عايز ابص معاكم على الخريطه علشان ده هيساعدنا واحنا بنفهم السفر. خدمه المسيح في النص الاول في انجيل مرقس كلها كانت في الشمال في منطقه الجليل، وفي وسط الانجيل المسيح هيروح لقيصريه فيلبس اللي هي في اقصى الشمال بتاع الجليل. ومن اصحاح 8 لما بعد المسيح هيبدا يتحرك من قيصريه فيلبس في الشمال الجليل، يعبر بمناطق تاني في الجليل لغايه ما ينزل للجنوب في منطقة اليهودية اللي في مركزها في أورشليم. فالنص التاني هيركز على أحداث حياة المسيح في أورشليم بالذات. طيب تعالوا نفكر في التقسيمة دي وأقول لكم إن مرقس بيورينا المسيح راح من الشمال للجنوب المرة الأساسية في وسط الإنجيل، لكن بيقول لنا كمان المسيح راح مرة سريعة خالص في بداية الإنجيل. المرة الأولى اللي راح المسيح راح من الجليل، ده نقراه في 1:9، راح من الجليل في الشمال لنهر الأردن قريب من الجنوب علشان يتعمد. والمعمودية بتاعة المسيح في الأناجيل هي إشارة أن المسيح جاي يبقى واحد مع الخطاة، لأنه مين اللي كان بيتعمد؟ الخطاة. الخطاة كانوا بيمروا بالمية علامة الاغتسال، لكن المسيح نفسه يروح نفس المكان اللي الخطاة رايحينه علشان يقول أنا مش محتاج اغتسل نفسي، أنا ما عنديش خطية، لكن أنا جاي يبقى واحد مع الخطاة. ففي بداية الإنجيل المسيح يروح من الشمال للجنوب علشان يتحد بالخطاة من خلال المعمودية. ومن وسط الإنجيل هيقول لنا المسيح راح نفس المشوار من الشمال للجنوب، بس المرة دي مش بس علشان يتحد بيهم في المعمودية، لكن يتحد بيهم في الصليب. إنه في الصليب هو مش بس وقف علشان ياخد رمز التطهير، لكن وقف علشان يعطي نفسه على الصليب للتطهير. طيب نرجع مرة تاني للتقسيمة بتاعتنا. فالإصحاح الأول بيبدأ بعدد مهم خالص، بيقول لنا أن كل اللي هيكتبه هو بداية إنجيل يسوع المسيح ابن الله، لكنه عايز يقول لنا كل اللي أنا هكتبه أهم حاجة فيه أنك تعرفوا الخبر السار، إيه اللي المسيح جاي يعمله، وتعرفوا مين هو يسوع، أنه هو المسيح اللي وعد بيه العهد القديم، وهو كمان ابن الله. المقدمة أول 15 عدد بيأكد لنا أنه يسوع دوت هو المسيح اللي توعد بيه في العهد القديم من خلال اقتباس لعدة نبوات. بعد كده خدمة المسيح في الجليل تبدأ من 1:16 لغاية إصحاح 8:30. ففي الجزء الأول دوت مرقس مركز على أعمال المسيح أكتر من تعليم المسيح. فمرقس بيكلمنا عن سلطان المسيح على مملكة الشيطان، على الشفاء، على حتى الطبيعة، على دعوة تلاميذ وتلمذتهم. ومرقس بيكرر كلمة أكتر من أي إنجيل تاني، هي كلمة للوقت. وللوقت كلمة بتقول لنا أنه في أحداث سريعة قوي عمال تحصل في حياة المسيح، وأكنه مرقس عايز يقول المسيح هو الخادم اللي عمال يعمل 24 ساعة علشان يأسس ملكوت الله ويظهر أعمال الله. القسم الأول اللي بيتكلم عن المسيح ذو السلطان زي ما اتفقنا على الشيطان وعلى الأمراض وكمان على الطبيعة، الجزء دوت بينتهي بحدث مهم قوي في مرقس 8 من عدد 22-27. وأنا أشجعكم جدا تقروا الجزء دوت وتراجعوه وتشوفوا إزاي الجزء دوت بينهي القسم الأول من مرقس. القسم الأول من مرقس مركز على مين هو يسوع، القسم الثاني مركز على إيه هي إرسالية المسيح، إيه أهم حاجة في خدمة المسيح. فالقسم الأول ينتهي بالمسيح بيعمل شفاء لأعمى ويعمل له الشفاء دوت على مرتين. ولا معجزة المسيح عملها احتاج يشفي شخص على مرتين. اشمعنى الأعمى دوت المسيح يبدأ يشفي عينيه في الأول فيشوف الناس كأشجار، وبعد كده يحتاج الشخص دوت لمسة تاني من المسيح علشان الناس اللي شايفهم كأشجار يشوفهم كأناس؟ البعض بيتساءل هل المسيح كان ضعيف ما يقدرش يعملها في مرة واحدة؟ طبعا المسيح كان يقدر يعمل معجزة في مرة واحدة، بس المسيح عايز يعمل حاجة تقول لنا انه ده نفسه بالظبط اللي انا بعمله مع التلاميذ. التلاميذ فهموا في النص الاول من الانجيل مين هو يسوع، فهموا انه يسوع الناصري هو المسيا للعهد القديم اتكلم عنه، هو الملك، هو ابن الله. لكن ما كانوش لسه فهموا هي ايه اهم ارساليه المسيح جاي يعملها. عشان كده بعد قصه الاعمى اللي اتشفى على مرتين على طول بنشوف بطرس عينه بتتفتح على شخص المسيح وعمله على مرتين. فاكرين لما قلنا ان النص الاول بينتهي في قيصريه فيلبس في الشمال؟ المسيح ياخد التلاميذ في قيصريه فيلبس في الشمال ويسألهم هو الناس بتقول أنا مين؟ فيقولوا له الناس بتقول البعض أنت يوحنا المعمدان، البعض بيقول أنت إيليا أو واحد من الأنبياء. وبعد كده المسيح يقول لهم طب أنتم بتقولوا أنا مين؟ فالتلاميذ يجاوبوا والمتكلم الرسمي بتاعهم بطرس يقول أنت المسيح. وإحنا عارفين أنه دي حاجة مهمة قوي لأي حد بيقرأ الإنجيل، أنه يعرف من هو يسوع، أنه هو ده المسيح اللي العهد القديم اتكلم عنه هو المخلص. لكن بعدها على طول المسيح يبدأ يقول أنا جيت إرساليتي إيه؟ والأول مرة بوضوح المسيح يقول إنه أنا هتألم وهتجلد وهيدفن عليا وهموت وفي اليوم الثالث هقوم الأموات. وساعتها بطرس ما عجبوش الكلام، بطرس عايز مسيح يملك بمجد. وأول ما قال له أنت المسيح كان متوقع إنه المسيح هيقول له يلا إحنا هنروح نملك بقوة في أورشليم. لكن عكس توقعاته المسيح يبدأ يكلمه على الألم والصليب. فبطرس ينتهر المسيح، والمسيح بدوره ينتهر بطرس ويقول له ابعد عني يا شيطان، انت مش بتطلب الأمور اللي تمجد الله، انت عايز الأمور اللي تمجد الناس. وبقيت الإنجيل من أول إصحاح 8 في نصه من الحدث دوت المسيح يبدأ يكرر الحقيقة دي مرة ومرات، إن هو جه علشان يملك ويتمجد، لكن الطريق للمجد هو طريق الألم. وده بيفهمنا إنه زي ما الأعمى عينه تفتحت على مرتين، بطرس كان محتاج معجزة تانية عشان عينه تتفتح. هو عينه تفتحت على مين هو يسوع، لكن كانت لسه عينه ما تفتحتش على إيه الإرسالية الأهم ليسوع. عشان كده النص التاني المسيح أكتر من مرة هيقول للتلاميذ الحقيقة دي. فلو قريته في صح 8:9-10 الأعداد من 31-33 أو 35 هتلاقي المسيح بوضوح جدا بيكرر نفس الحقيقة، ابن الإنسان جه علشان يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم من الأموات، وإنه ده الطريق بتاع الخلاص. والجملة الأخيرة دي مهمة قوي. البعض بيقول المسيح اتكلم عن نهاية حياته، لكن ما كانش يعرف قوي هو نهاية حياته هتنتهي كده ليه. فالبعض بيقول هو قال إنه هيموت وهيقوم، لكن ما كانش يعرف ده هدفه إيه. لكن مرقس بيأكد لنا عكس كده. مرقس بيقول المسيح كان عارف كويس هدف موته وقيامته إيه. فلو بصيتوا معايا في مرقس 10:45، المسيح نفسه بيقول التلاميذ: ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه جاي يبذل نفسه فدية. فدية يعني جاي يدفع تمن علشان الخطاة ما يدفعوش التمن للأبد في الجحيم، تمن خطاياهم. لكن كمان مرقس 14:24، المسيح وهو على العشاء الأخير بيقول: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه ألامه كانت ألام كفارية، إنه دمه هيسفك علشان غفران لخطايا كثيرين. وده الإنجيل. مرقس بدأ أول آية فيه بيقول إنه ده بداية البشارة المفرحة، الإنجيل الخبر السار. وهو إيه الإنجيل الخبر السار؟ إنه في خطاة غير مستحقين ينفع يخلصوا، لأنه المسيح جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين، لأنه دمه هيسفك علشان يأسس عهد جديد، عهد فيه غفران للخطايا. طيب، القسم الأخير دوت، فإحنا كده اتفقنا إنه من إصحاح 8 عدد 30 لغاية 16:20 المسيح بيتحرك، فاكرين منين؟ من قيصرية فيلبس في الشمال، يعبر بالجليل، بعد كده رايح لأورشليم. من أول إصحاح 11 المسيح بيقرب خالص من أورشليم وبيدخل أورشليم. إحنا اتفقنا إنه المسيح في النص الأول كلمة للوقت اتقالت كتير، لأنه كان بيعمل معجزات كتير قوي قوي قوي. النص الأخير دوت مرقس مش عمال يذكر معجزات كتير، خلاص ده كان في النص الأول. وفي النص التاني مش بس عمال يقول لنا أيام مختلفة حصل فيها حاجات مختلفة، لكن أكنه عارفين الكاميرا كده لما تعمل زوم إن تقرب من مشهد معين وتركز على المشهد دوت. أهو مرقس من إصحاح 11 يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ففي الأول عمال يقول لنا حاجات بتحصل في أيام وشهور مختلفة، في الآخر يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ومش بس كده، ده يعمل زوم إن تاني ويكرر يقول لنا الساعات الأخيرة، ساعة ساعة، إيه اللي بيحصل فيها. وده خلى بعض المفسرين يقولوا إن مرقس كتب سفر كبير يعتبر مقدمة للحدث الأهم، حدث الصلب. يعتبر تلت إنجيل مرقس مركز على الأحداث بتاعة الصلب. ومن أول صفحة في مرقس، مرقس بيعدنا علشان أحداث الصلب. طيب، في كلمة محورية خالص هتربط لنا بمين هو يسوع، بمين هو التلميذ. المرة الثالثة أو الرابعة افتكروا الخريطة فوق قيصرية فيلبس، ومن نص الإنجيل المسيح ماشي لأورشليم رايح لطريق الصليب. في كلمة مرقس بيكررها كتير بالذات من أول إصحاح 8، كلمة في الطريق، كلمة في الطريق. ومرقس بيقول لنا كذا حدث المسيح بيعمله وهو في الطريق، الطريق لفين؟ الطريق لأورشليم. طب ليه مرقس بيكرر الكلمة دي كتير؟ عشان مرقس عنده التلميذ الحقيقي هو التلميذ اللي بيتبع المسيح في الطريق. والطريق اللي مرقس بيرسمه هو طريق فيه ألم، هو طريق المسيح يقول للتلاميذ: إن كان أحد يريد أن يكون لي تلميذ فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني في الطريق. تعرفين إن المسيحيين في سفر الأعمال أكتر اسم اتسموا به في البداية قبل ما يتسموا مسيحيين كان إيه؟ كان أتباع الطريق. أنهي طريق؟ طريق اللي بتمشي ورا المسيح، حامل الصليب، مستعد تهان وتعير، لأنك عارف إنه الطريق بتاع الصليب دوت هو طريق المسيح وآخره طريق المجد. تعالوا دلوقتي هعمل معاكم يعني مسح سريع كده على المواضيع المهمة اللي احنا قلناها. احنا قلنا مرقس عايزنا طول الوقت واحنا بنقراه نفكر مين هو يسوع، ايه إرسالية يسوع، ومين هو التلميذ. فمرقس بيقول لنا مين هو يسوع من بداية الإنجيل، بيقول هو ابن الله، هو الله الابن في إصحاح 1:1. والغريب إن مرقس في إصحاح 15:35 في آخر الإنجيل بتاعه خالص يقول لنا مين اللي اكتشف إنه المسيح هو ابن الله، قائد المئة اللي واقف عند الصليب. فبداية الإنجيل مرقس بيقول لنا إن يسوع هو ابن الله، وفي نهاية الإنجيل مرقس بيقول إن واحد أممي من الناس اللي صلبت المسيح اكتشفوا الحقيقة دي، وكأنه بيقول وماذا عنك؟ هل هتعرف إن هو الله الابن؟ إن هو ابن الله المساوي لله؟ هل هتشوف دوت في صفحات الإنجيل ولا لا؟ بس كمان مرقس بيقدم المسيح في إصحاح 2 إن هو غافر الخطايا، ومعجزة شفاء المفلوج اللي المسيح قال له مغفورة ليه خطاياه. وكأن مرقس عايز يقول أعظم حاجة المسيح جاي يعملها مش بس شفاء الجسد، لكن الأهم هو شفاء الروح والنفس من الخطية. المسيح كمان بيقدم إن هو العريس، بيقدم إن هو رب السبت والأعظم من داود، بيقدم إن هو اللي جه علشان يبطل الطقوس اليهودية اللي فيها اليهود كانوا مهتمين بالديانة الخارجية، والمسيح جاي يقول لهم الديانة الحقيقية هي ديانة القلب فيها فأعماقه بيتغير. وده يجيبنا للموضوع اللي بعد كده مهم في إنجيل مرقس، مين هو التلميذ الحقيقي؟ التلميذ الحقيقي في مرقس، وده بنقراه في مرقس 7، هو عرف إن المشكلة الحقيقية في القلب، لأن المسيح في مرقس 7 بيكلم فريسيين مهتمين زي ما لسه قايل بالطقوس الخارجية، ويقول لهم المشكلة الحقيقية مش إن أنت تعمل بعض الطقوس الخارجية تغيرها، لكن القلب هو اللي مليان أصنام، القلب هو اللي نجس. فالمسيح يقول من داخل من قلب الإنسان تخرج أفكار شريرة، زنا، قتل، كذب، حسد. وأكن المسيح عايز يقول التلميذ الحقيقي هيعرف عمق المشكلة في قلبه، وهيصرخ للمسيح يقول له قدس وطهر وغير قلبي. طيب التلميذ ده هيعرف عمق المشكلة منين؟ هيعرفها من كلمة الله، من الكتاب المقدس. عشان كده المسيح بيقول في إنجيل مرقس واحدة من أهم الأمثال، في مرقس 4 حقيقة المسيح بيقول إن ده أهم مثل من الأمثال بتاعتي، لأنه في مرقس 4 المسيح بيتكلم عن مثل الزارع، اللي فيه الزارع هو المسيح نفسه، والبزار اللي بتترمي اللي الزارع ده عمال يطرحها على أراضي مختلفة هي كلمة الله. وأكن مرقس عايز يقول سؤال لكل حد بيقرأ الإنجيل، أنت عمال تقرأ في الصفحات دي عن مين هو يسوع وليه جه يسوع، بس السؤال هو هتقبل كلمة المسيح إزاي؟ ففي أراضي من الأراضي الأربعة، أراضي زي الطريق اللي البذرة ممكن تقع فيه بس ما تجيبش أي ثمر، أو أراضي صخرية اللي البذرة ممكن تقع وتجيب شوية ثمر لكن شهوات العالم تخنق الثمر دوت فما بقاش فيه ثمر حقيقي. لكن الأرض الرابعة هي اللي هتجيب ثمر حقيقي، لأن الأرض دي قبلت الكلمة باتضاع وانكسار، والأهم لأن الأرض دي بقت أرض صالحة لأنه نعمة المسيح غيرت الأرض دي. التلميذ الحقيقي في إنجيل مرقس هو تلميذ بيقبل كلمة الله، مش بس إنه يسمعها لكن يصرخ للرب يقول له زي ما واحد مهم في إنجيل مرقس صرخ ارحمني يا ابن داود، أنا محتاج أنت ترحمني وأنت تغير نوع الأرض بتاعة قلبي. هختم معاكم بفكرتين مهمين عن التلميذ في إنجيل مرقس وبنقراهم في إصحاح 8. إن التلميذ الحقيقي هو اللي بينكر نفسه وبيحمل الصليب ويتبع المسيح، والمسيح يقول كده إنه من يحب حياته يهلكها لأجلي ولأجل الإنجيل. وكأنه عايز يقول التلميذ الحقيقي هيدي كل حياته لأجل المسيح ولأجل إرسالية المسيح، رسالة الخبر المفرح. والفكرة التانية المهمة في إنجيل مرقس، والحقيقة دي فكرة بتعزيني جدا جدا جدا، إن مرقس بيذكر الاتناشر تلميذ بصورة داكنة جدا. باستمرار مرقس بيذكر فشل التلاميذ الاتناشر، باستمرار بيذكر المسيح بيقول لهم عن غلاظة قلوبهم وعن عدم فهمهم، والمسيح يعلم والتلاميذ مش فاهمين، لدرجة إنه في النهاية في أهم أحداث في حياة المسيح، المسيح بياخد أقرب ثلاث تلاميذ ليه عشان يصلوا معاه في جثماني وهم نايمين، وبعد كده المسيح يقبض عليه والتلاميذ كلهم يهربوا. والمسيح في وسط المحاكمة، مرقس يسجل المسيح بيشهد بالحق قدام الملوك وقدام رؤساء الكهنة، وبطرس بره بينكر إنه بيعرف المسيح. المسيح بيتاخد للصليب والتلاميذ كلهم بيختفوا من مشهد الصليب. باستثناء يوحنا والمريمات، كل التلاميذ اختفوا من مشهد الصليب. طيب مرقس انت عايز تقول لنا ايه؟ مرقس ال 12 تلميذ بيمروا بحالة من الفشل، وأكنه عايز يفكر أي حد بيقرأ الإنجيل وهو شاعر بفشله الشخصي. هو نفسه يبقى تلميذ ليسوع بس طول الوقت شاعر بفشل. يقول له خلي بالك، دول نفس الناس اللي المسيح اهتم بعد ما قام الموت يظهر لهم ويستردهم. فالتلميذ في إنجيل مرقس يمكن بيظهر في قمة الفشل، لكن دوت بيخلينا نشوف إنه المسيح في قمة النجاح، إنه يقدر يسترد أكتر تلميذ أنكر وباع وفشل. عشان كده لو تفتكروا في آخر إنجيل مرقس لما المسيح قام الموت خلى الملائكة يقولوا للمريمات روحوا قولوا للتلاميذ إن أنا قمت من الموت وإن أنا هسبقهم للجليل، بس كمان قولوا لبطرس، لأن بطرس هو من أكتر التلاميذ اللي فشلوا في الإنجيل. المشجع كمان إن مرقس بيذكر 12 شخصية تانية غير ال 12 تلميذ، شخصيات يمكن ما نعرفش بعض أسمائهم، لكن ال 12 شخصية دول أمنوا بالمسيح وتابعوا المسيح، وبعضهم حتى بشكل كده رمزي أخذ الصليب وتابع المسيح. من ضمن الشخصيات دي سمعان القيرواني اللي كان شايف المسيح رايح الصليب وأمر أنه يحمل الصليب، وأكنه مرقس عايز يقول رغم فشل البعض إلا أنه المسيح بيجي بنعمة لل 12 تلميذ بتوعه، وبيجي بنعمة كمان لتلاميذ يمكن احنا ما نعرفش أسمائهم، لأنه المسيح جه علشان يصنع تلاميذ. باختصار، المسيح ما جاش عشان يخدم في المقام الأول، لكن عشان يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين، والناس اللي المسيح بذل نفسه فدية عشانهم هيصنع منهم تلاميذ حقيقيين.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان. كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة رائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما، وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب. ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي، فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هو للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام حلوين.
0: تمام تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلى منو بيقرا لينا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
0: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرا من متى؟ تسعة. عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو عن ملكوت الله يعني، وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كل غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ قال إنه الحصاد كتير يعني الحصاد كتير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: لا تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو بيتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته يعني يسوع كان يطوف في 35 كان يطوف في المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
0: ثمانية وثلاثين.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله يعني عادة تربطنا بالله صح. بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السار
2: خبر
0: اللي هو عن الله صح.
2: خبر عن الله
1: وهو ذاته الخبر يعني هو ذاته يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته يعني هو الملكوت ذات نفسه يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
3: مجيء الله البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
3: معجزة بتاعت الشفاء قوة.
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في, في 25
3: في 35
1: أيوة صح. الشعب
3: كل ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
3: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
1: تشبيه
3: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات أو
1: أيوة الراعي
3: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
2: أيوة. الفعل زاد
3: الفعل
1: أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده. وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: ايش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
3: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات. يعني ذكر المقطع
3: كان يعلم
0: يا
3: وقبله كان بيخرج شياطين
2: يكرز
3: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرس
3: ويشفي
0: وكان بيشفي صح
1: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
2: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب أو ترابيزة كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا عملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجة اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
3: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمه وكلام زي ما بيقول كده. يعني حاجه ما عادي.
1: ايوه يعني
3: كتار في قاده، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقول زي ما انت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل حاجه قبل الناس بتشوف الافعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
2: 36 ولما راعي الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليك.
0: أو بيتحنن، يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
2: وضعهم،
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجم محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس الغير، يعني قال تحنن عليهم إن هم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم برا
3: متروكين.
1: كغنم لا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب تشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
3: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا أوضاعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
3: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف قبل الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاع إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إنه المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرز، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية
3: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بيدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا الفعلة
1: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت علينا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا أنت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهوز زرعوه ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناه في نفوس كثيرة جاهزة إن دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
3: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ ان يطلب من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: امشي قولوا لله
3: اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. يعني قاعد افكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح انه يرسل لهم الفعل، الناس اللي حيمشي يعمل الرساله او يكلموا الناس الاخرين في قصه الحصاد. ففيها نوع شويه كده من لو قعدت كده في الحته بتاعت انه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع فبقول لهم انتوا الفعل قليلين فاطلبوا من رب الحصاد، اشاره ليه؟ الاب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: انا سمعتها في وعظه كان الزول بيتكلم عن
3: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطه دي انه التلمذة وانت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكايه مستمره. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشاره، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكايه الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على اساس انه دي الخدمه الـ يعني انك انت دي الخدمه العمليه، انك انت الليله بتخدم وفي رسلوك عشان مهمه معينه، وانت ذاتك بتدعو انه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل. هي سلسله متواصله.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوه اللي بعد دي اللي هو الانسان. شنو الحاجه او شنو الفهم الجديد اللي جينا على الانسان؟
1: من الاول خالص واضح انك انت عندك دور اصلا، انت ما معفي يعني على حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات انت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع هتعمله، هتسعى انك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس انه هي تشتغل، وكل الناس انها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده انك تشتغل. اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه، وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، انت مسؤول، انت راعي، انت جزء من العملية بتاعت انك انت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليك، انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
3: الامتياز اللي جاه الانسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد خلاص، أخذنا فكرة حيثم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة دي كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة دي. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده. فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: ايوه، وفي في تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين. معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص انك انت تكرز بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دائما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى، بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي، فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي، المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين دي لذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبوا، أنت ذاتك أنت مسؤول، وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
0: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
3: أنا الكلام اللي قاله في صابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله، إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصيلة للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا ما بمشي أكلمه.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو اللي كان مشى، هو اللي كان بيطوف. إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي، أنا اللي بمشي أطوف نشوف الناس.
0: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين، صح؟
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلاً كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
0: أوكي، نحن جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نهيو في زول مجهزين الترنيمة؟
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي، خلينا نسمع الترنيمة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلك.

0: مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني 3 مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ 12، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن أسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله نحنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، أعلم أنك تطرق باب القلب، أعلم أنك تدعوني وتحدثني وتطل علي وتحرسني، أعلم أن جلالك فوق السحب، أعلم أنك القادر القدوس الطاهر، أعلم أنك أنت الرب، أعلم أيضا أني قد أكثرت الذنب، لوثت يدي بالأوحال وتمرغ قلبي في أحضان العيب، فاغفر لي يا رب، اغفر لي فأني قد أخطأت إليك، ارحمني يا الله، أبواب الرحمة بين يديك، واكشف لي كيف أنا لا رضاك، إني أعلم أنك أنت الحب، اللحن العذب، الهاتف دوما في أوتار القلب، يا رب، آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة، ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا، كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح 16.

ورحلت كل جماعة بني إسرائيل من إيليم، وجاءوا إلى صحراء سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من مصر. فتذمرت كل الجماعة في الصحراء على موسى وهارون، وقال بنو إسرائيل لهما: ليتنا متنا بيد الله في مصر، فهناك كنا نجلس حول قدور اللحم ونأكل من الطعام حتى نشبع، لكنكما أخرجتمانا إلى هذه الصحراء لتميتا هذه الجماعة كلها من الجوع. فقال الله لموسى: سأمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الناس كل يوم ليجمعوا ما يكفي لذلك اليوم، وسأمتحنهم لأرى إن كانوا يطيعون كلامي أم لا. ففي اليوم السادس عندما يجهزون ما يأتون به يكون ضعف ما يجمعونه في الأيام الأخرى. فقال موسى وهارون لكل بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الله هو الذي أخرجكم من مصر، وفي الصبح ترون جلاله لأنه سمع تذمركم عليه. ولكن من نحن حتى تتذمروا علينا؟ وقال موسى أيضا: ستعلمون أنه هو الله حين يعطيكم لحما في المساء لتأكلوا، وخبزا في الصباح لتشبعوا، لأنه سمع تذمركم عليه. ولكن من نحن؟ فأنتم تتذمرون على الله لا علينا. وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل أن يقتربوا أمام الله لأنه سمع تذمرهم. وبينما كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل، التفتوا نحو الصحراء فرأوا جلال الله قد ظهر في السحاب. فقال الله لموسى: سمعت تذمر بني إسرائيل، فقل لهم: في المساء تأكلون لحما، وفي الصبح تشبعون خبزا، فتعلمون أني أنا المولى إلهكم. في ذلك المساء جاءت طيور السلوى وغططت المخيم، وفي الصبح كانت طبقة من الندى على الأرض التي حول المخيم. ولما راح الندى ظهر شيء رقيق على وجه الصحراء كأنه قشور، رقيق كأنه جليد على الأرض. فلما رآه بنو إسرائيل قال بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاه الله لكم لتأكلوه، وهذا هو أمر الله أن يجمع منه كل واحد حسب حاجته، فيأخذ كل واحد حسب عدد الناس الذين في خيمته، لكل شخص عمرا. ففعل بنو إسرائيل هذا، فمنهم من جمع كثيرا ومنهم من جمع قليلا. ولما كالوه بالعمر وجدوا أن الذي جمع كثيرا لم يفضل عنه، والذي جمع قليلا لم ينقصه شيء، فجمع كل واحد حسب حاجته. وقال لهم موسى: لا تبق منه شيئا إلى الصبح. ومع ذلك فإن بعضهم لم يسمع لموسى، بل أبقوا منه إلى الصبح فدود وتعفن.
فغضب موسى عليهم، فكان كل واحد يجمع منه حسب حاجته كل صبح، ومتى حميت الشمس كان يذوب. وفي اليوم السادس جمعوا الضعف، أي عمرين لكل واحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا هو ما أمر به الله، غدا يوم راحة، سبت مخصص لله، اخبزوا ما تريدون أن تخبزوه، واطبخوا ما تريدون أن تطبخوه، واحفظوا ما يفضل إلى الصبح. فأبقوه إلى الصبح كما أمر موسى، فلم يتعفن ولم يدود. فقال موسى: كلوه اليوم، لأنكم لن تجدوه على الأرض، لأن اليوم سبت لله، ستة أيام تجمعونه، أما في اليوم السابع فلن تجدوه، لأنه سبت. ومع ذلك خرج بعض الناس في اليوم السابع ليجمعوه، فلم يجدوا شيئا. فقال الله لموسى: إلى متى ترفضون أن تعملوا بوصاياي وشرائعي؟ اعلموا أني أنا وضعت لكم السبت للراحة، لذلك أعطيكم في اليوم السادس طعام يومين، فكل واحد يبقى في مكانه ولا يخرج منه في اليوم السابع. فامتنعوا عن العمل في اليوم السابع، وسمى بنو إسرائيل ذلك الخبز منا، وكان أبيض كبزر الكزبرة، وطعمه كرقاق بعسل. وقال موسى: هذا هو أمر الله، احفظوا ملء العمر من المن للأجيال القادمة، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم به في الصحراء لما أخرجتكم من مصر. وقال موسى لهارون: خذ وعاء وضع فيه ملء العمر من المن، وضعه في مكان مقدس ليظل محفوظا للأجيال القادمة. فوضعه هارون فيما بعد أمام كلمات العهد ليحفظ كما أمر الله موسى. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة، إلى أن وصلوا إلى أرض عامرة، أي أكلوا المن إلى أن وصلوا إلى حدود كنعان. والعمر هو عشر الإيفة.

0: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
1: قل ولا تقل، افعل ولا تفعل، الصواب والخطأ، الحلال والحرام. يا ترى إيه هو الإطار المسيحي الموضوع لمثل هذه الأمور الشائكة؟ تعالوا بينا في اللحظات اللي جاية نكون بنستعرض رأي الكتاب المقدس في قضية الحلال والحرام، ويا ترى المسيحية بتنظر لها إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. من الآيات اللي سمعناها يتضح إنه المؤمن يقدر يقيس كتير جدا من الأمور وفقا لهذه المعايير. يا ترى ما هو يوافق، وما هو الذي يبني، وما هو الذي لا يتسلط علي؟ تقدر تحط تحتها كل الأمور، من عادات زي التدخين مثلا، من إدمان لمخدرات أو خمور، من علاقات، بس كمان تقدر تحط فيها حتى تفكيرك وتصرفك في أموالك، إلى آخر هذه الأمور. القاعدة الذهبية في كل شيء: ما يوافق، ما يبني، وما لا يتسلط علي ليجعلني عبدا. ساعتها صديقي هتدرك إن وصية الكتاب المقدس بتتعامل وتحث الضمير إنه يعمل ويفكر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. الموضوع مش واقف بس عند حلال وحرام، لكن الموضوع أعمق بكتير. تعالوا بينا ناخد مثل ونبتدي نطبق عليه هذا الكلام. فليكن المثل ده التدخين. لو سألنا نفسنا نفس الأسئلة اللي سمعناها في الآيات، هتلاقي الموضوع ماشي كالتالي: هل التدخين يوافق؟ هل التدخين يوافقني؟ يوافق عائلتي؟ يوافق مجتمعي؟ هل التدخين يبني؟ هل هو إيجابي وبيبني؟ هل التدخين يتسلط علي؟ صديقي، لو استخدمت الثلاث أسئلة دي في كل أمور حياتك، هتلاقي الحقيقة نبع من داخلك، وهو ده اللي بيريده الله، إنك تفكر وتفكر وينبع الأمر من داخلك. الله لا يعاملنا كأطفال عديم المسؤولية، وعشان كده لازم يحط لنا قواعد وقوانين ويحط لنا حلال وحرام، لكن بيعاملنا كعاقلين مسؤولين عن تصرفاتنا. تذكر يا صديقي، يمكنك قياس كل أمور حياتك على هذه المقاييس: هل هذا الأمر يليق؟ هل يبني؟ هل يتسلط عليّ؟

0: يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
3: سلام المسيح عليكم جميعا. كيف انتوا يما وكيف انت يا ليان؟
4: سلام انا. سلام
1: انا. شكرا الرب.
4: شكرا الرب.
1: وانت كيفك يا حسن؟
3: تمام. شكرا الرب. نعم نشكر الرب دائما. على ايش تشكروا الرب في هذا اليوم؟
4: نشكر الرب على الاجتماع هذا الرائع.
1: على
4: ونطلبه كمان، عفوا يا ليان، ونطلبه ان هذا الاجتماع يستمر، ومش بس عندنا، مش بس في بيتنا، في غير بيوت، في كل البيوت، وخاصة البيوت اليمنية، لأنه الحل الوحيد هو المسيح في اليمن. بسبب هذا الدماء وهذا الدمار، أطلب الرب أنه هو الحل الوحيد. أطلب الرب أنه مثل هذه الدروس تقام في اليمن. يلا حبيبتي ليان، قولي إيش كنتي تقولي، نسيتش.
1: على المدرسة كالعادة كان الرب على رحلتنا اليوم، بسطنا كثير وضحكنا،
4: كانت موفقة
1: وكل بفضل الرب.
4: الحمد لله.
1: للرحلة الجاية اللي رايحينها
4: تطلبيه انه تتوفقي للرحلة الجاية. آمين. أيوة. يا رب.
3: آمين. نشكر الرب على كل شيء. انا بعد الغداء حق اليوم اشكر الرب على شنت يمه وعلى الاكل اللي دايما تعملي لنا.
4: الله يحفظك. الله يحفظك.
3: عندكم اي طلبة من الرب؟
4: انا قد طلبت.
1: انا
3: وانت طلبت
4: طلبنا. ايوه
3: دي مش لنا يما ويديم الاكل.
4: امين امين.
1: يلا يا
3: يلا انا اشتي اصلي الصلاه الربانيه، هذه احب صلاه يعني الذي علمنا المسيح.
4: يلا احنا قلوبكم روسكم.
3: يلا. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأب إلى الأبد. آمين.
1: آمين.
3: يلا الآن خلنا
4: نقرأ في متى اليوم.
3: متى 14 من الآية 22 الآية كم يما؟
4: على الآية 33. أبدأ أنا يا غسان ولا
3: خاص؟ أبدأ أنت وبعدها نشوف كيف. أبدأ أنت.
4: وفي الحال ألزم يسوع التلاميذ أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة المقابلة من البحيرة حتى يصرف هو الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي على الانفراد. وحل المساء وهو وحده هناك، وكان قارب التلاميذ قد بلغ وسط البحيرة والأمواج تضربه لأن الريح كانت معاكسة له. وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة، فلما رأوا التلاميذ ماشيا على الماء اضطربوا قائلين إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس: إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. فقال له يسوع: تعال. فنزل بطرس من القارب ومشي على الماء متجها نحو يسوع، ولكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وبدأ يغرق، فصرخ: يا رب نجيني. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ وما أن صعد إلى القارب حتى سكنت الريح، فتقدم الذين في القارب وسجدوا له قائلين: أنت حقا ابن الله. يلا يا غسان قل لنا المختصر.
3: أقول لكم المختصر. طيب
4: عشان لا ينتفهم أكثر.
3: هذا بعد ما يعني تلاميذ يسوع راحوا بالقارب وهو جلس يعني وراهم ما رحش معاهم. فبالليل انه كان في حتى رياح وعاصفة وكذا. فهو شافوا شيء من بعيد يمشي على الماء فظنوا انه هو شبح وكذا. لكن تبين انه يسوع، وتلاميذ يعني كانوا مستغربين وكذا. فبطرس قال له يعني أمرني أن أنا أجي يعني أمشي معك، إنه يعني شاف شيء وكذا. فالمسيح على طول قال له تعال. فهو بدأ يمشي، لكن لما حس بالريح بدأ يمشي شايف لنا المسيح. فلما حس بالريح جاء الخوف وبدأ يعني يغرق، فالمسيح على طول شل يده ورفعه وقال وبخه يعني، قال ليش قلت إيمانك يعني، خلي عندك إيمان دائما. المهم آمين، هذا هو مختصر
4: قصة طبعا رائعة وحب دائما معزية، دائما بنتعزى من هذا الذي حصل للتلاميذ.
3: المهم هذه الآيات إيش ممكن تقول لي إيش تعلمكم عن الله يعني، إيش تعلمتم من هذه الآيات عن الله؟
1: فالرب مع أنه يعني بطرس كان قل إيمان، فيعني مع أنه كذا ساعده
4: ما تركه. الرب الرب لا يترك الذي هو له قليل الإيمان ولا كثير ولا كثير الإيمان، كلنا دائما هو بجانبنا
3: طبعا،
1: وانت حتى يعني ما تركهم يعني ايش
4: صار. انا اقول ان الرب دائما لها اوقاته اللي عرفه من هذه الايات، فاحنا يعني لها اوقات معينه، فهنا هو جاء للتلاميذ في الربع الاخير، فهي اوقات الرب هي انسب اوقات لانه اللي يعلم
3: طبعا،
4: وهو المحيط بكل شيء.
3: اشوف انه من خلال هذه الآيات يعني مثل ما أنا دائما أقول كيف الرب دائما يجي يورينا أشياء، يعني لما هو مشي على الماء قدام تلاميذه يعني مش قدام ناس مش مؤمنين أو كذا، بس عشان يورينا أنه إيش أشوف أنا من نظري كسر قواعد الفيزياء، يعني أنه من الفيزياء أنك تمشي على الماء كذا الجاذبية أنك إيش تغرق، انه ايش لما يكسر قواعد الفيزياء الرب ايش زي اللي يورينا ان احنا يعني انه احنا عندنا قدره اكيد باسمه يعني انه من الشر وكذا، انه هذا العالم اكيد مليء بالشر والشيطان موجود وكذا. فانا اشوف انه دائما يعني من رحمته وكذا يضرب، مع انه ما كانش محتاج يسوي هذا الشيء بس يورينا يضرب لنا مثال. فهمتوا كلامي ولا معقد شويه فيزياء المهم.
4: قصدك أنه ممكن الرب يضرب لنا أمثال في كسره لقواعد
3: الفيزياء.
4: أي قواعد في هذا العالم
3: عشان يورينا أن احنا
4: أي يعني قاعدة في هذا العالم ممكن الرب يكسرها، هو قادر
3: طبعا ويورينا ذاته والكل
4: هو قادر، يعني قصدك على كل شيء، قصدك أنه مش لما
3: طبعا بس أنه نقطة أنه إيش أكيد بس نقطة أنه إيش يعني طريقة تعليم لنا أنه إيش كسر قواعد الفيزياء يورينا انه ايش انه هو اللي ورانا، هو ربنا يعني زي ما احنا نقول يعني هو الذي شادد بظهرنا. فهمتي كيف
4: يعني انا افهم منك يعني انه مهما حصل مهما انت تخيلت انه هذا مستحيل، على الرب مش مستحيل
3: اكيد طبعا، هو ورانا هذا الشيء يعني
4: وهو روانا هذا الشيء فيها،
3: ونحن ما نقدر نعمل اشياء باسمه يعني لو فهمتي.
4: امين أوكي. امين فهمت الان، فهمت انت النقطه اللي انت تشوف فيها. تشوفي شيء عندي شيء علي يعني
3: بس تعلمت عن الانسان من خلال هذا الآية.
4: ممكن انا ابدا انه احنا لنا المفروض يعني من هذه الايات ان احنا ما نفقد الامل ابدا، ما نفقد الامل ابدا، ممكن الرب يجي في اي وقت. وكمان انه اشتي اقول انا يا ليل ولا خليش انت تقولي،
1: قول لك ما تستقيها
3: يلا قولي انت خلينا نتكلم. قولي
4: انا حاسه ان في عندي شيء، انا حاسه في عندي شيء قولي بعدين انا
1: كنت اقول عن هذا بس يعني
4: لا قولي انه في بطرس لما قولي تفضلي قولي اللي تشتي قولي.
1: يعني حتى يعني مثل ما انت قلتي يعني حتى قبل ما يجي يسوع التلاميذ يعني كانوا يعني ولا هذا عشان رب
4: ايش
1: خاصه هذا عشان الرب يعني
4: وايضا اشتي اقول لكم يا عيال انه انا مر كثير يعني تلمسني كلمه بطرس لو ما هو غرق، يعني انه شاف انه احنا وقت المشاكل وقت الصعاب نخلي عيننا على الرب، ما نخليش عيننا على المشكله نفسها. وعلى فكره انا لما اجي اسمع هذا اللي بيعالجوا بالطاقه واللي بيعالجوا هذول الدكاتره اللي بيدرسوا بيفعلوا دورات مدري بكم الدولارات، بالاخير يجي يقول لك لا تشوفش المشكله وخروج خارج المشكلة. ما هي يعني لو إحنا نمشي ونفهم الكلمة بنشوف بطرس هو أول ما شاف المشاكل أول ما شاف الأمواج غرق في الأمواج. لكن أيضا نشتين أقول لكم يا جهال شيء نتعلم من هذه الآيات إحنا كبشر، إنه حتى لو غرقنا نقول يا رب نجني. هذه الكلمة كثير بتعجبني، إنه يا رب نجني، والرب على طول عيمد يده سواء شككت أو ما شككت، سواء قل إيمانك أو ما قل شيء.
3: هذه النقطة اللي أنا كنت أشتي أذكرها، إنه أيش لما بطرس كان يعني لما قال لمرني يجي كان أيش رايح للمسيح، يعني بيشوفنا عند المسيح. فلما كان نظر على المسيح تركيزه على المسيح كان قادر إنه مثل ما قلت كسر قاعدة الفيزياء. هذا اللي كان قصدي، إنه أيش قدر يكسرها باسم المسيح
4: الذي تكلمت عليها قبل شوية،
3: أنه كان مركز على الرب هو اللي يعني لما كنت أقول شادد بظهر أنا فهمتي كيف. فمشى وهو مركز على المسيح، بس أول ما حس يقول ليش بالآية أنه حس بشدة الريح عقله رحلة عند الريح، ما جلس مركز على الرب، ركز على الريح، ركز على خوفه، يعني ما ركزش على المسيح، ركز على عقله. فورا بدأ يغرق، حتى يقول ما قالش غرق، بدأ يغرق. وطبعا
4: الكفة قال يا رب نجني، فإحنا دائما ما نوقفش عن هذه الكلمة. سمعتي يا ليان؟ دائما يا رب نجينا، يا رب نجينا دائما، وهو بيمد أيدينا سواء كنا في الغارقين أو مش غارقين أو في أي حال. أيوة قولي يا ليان أشعد فيه.
1: يعني إحنا الناس البشر حتى يعني الحيوانات دائما دائما نحتاج مساعدة من أحد. فإحنا يعني دائما نحتاج مساعدة من الرب، كنت ما بنقدرش نعيش من دون الرب. مثل ما هو ما كانش الرب معه كان خلاص بيغرق يموت.
4: أي لو ما كانش الرب يعني أنت قصدش تقولي إنه في أي حالة من حوالنا لو الرب مش معانا عن نغرق، إنه ما بش فائدة. فعلا الإنسان دائما محتاج للرب.
3: آيات جميلة وكلام حلو
4: معزية وتشرح الصدر وتشرح الروح.
3: طبعا المهم ممكن تقولوا لي كيف يعني هذه الآيات كيف بتطبقوها بحياتكم، إيش اللي بتعملوا بحياتكم من خلال هذه الآيات؟
4: عند الشيالين ولا
1: فيعني دائما بحاول ما اكونش قليله الايمان.
4: شاطره حبيبتي شاطره، ما بتكونش قليله الايمان، تحاولي انك تعلي ايمانك يعني.
1: ايوه بالرب.
3: وانت يا امه؟
4: الامل دائما، الامل بالله، الامل بالله، الامل بالرب، الرب معنا، الرب قريب، الرب ينجينا. دائما اخلي هذا في، لانه يا عيال تعرفوا في صعوبات، بما اننا امك الام بنواجه صعوبات أكثر منكم
3: طبعاً،
4: أمواج يعني أكثر منكم، رياح أكثر منكم.
1: لازم الواحد يفهم يعرف إنه الرب دائماً.
3: لكن لو شاء الرب يوم من الأيام نكون في مكانش بنحس. المهم
4: تذكروا أيه، تذكروا دائماً الرب معكم
3: طبعاً. المهم مع من بتشاركوا هذه الآيات؟
4: أنا بإذن الله
3: لازم نشارك رسالة المسيح.
4: لازم نشاركها فعلاً، يعني هذا هي شيء مهم جدا. نحن نتكلم نقرأ الآيات ونتعرف على الرب ونتعرف على أنفسنا ونشارك هذه الآيات. بشاركها لجارتي، أنا بشاركها مع جارتي.
3: شو أنت يا ليان؟
1: مع صاحبتي.
3: وأنا مع أصحابي إن شاء الله بالمدرسة وغير المدرسة متى ما جت الفرصة.
4: ربي يبارككم.
3: الرب يبارككم.
4: الرب يبارككم يا جهال وفرح قلوبكم.
3: الجميع الجميع. آمين. المهم استمتعنا بهذا الدرس. والرب يباركنا الجميع.
4: شكرا لك.
5: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مره ثانيه 00357998565965 أو على الموقع حقنا www. راديو سماء نقطه نت، او موقعنا الثاني www.loveyemen.net. ايضا تقدروا تتواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشة تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: أفضل طريقة لقلي البتنجان إنه طبعاً نخفف نسبة الرطوبة اللي موجودة فيه؟
1: مساء الورد يا عمري.
2: مساء الخير، شكلك اليوم مبسوط على الآخر.
1: وكيف ما بكونش مبسوط ومعي أحلى زوجة بالعالم.
2: الله يديم السرور، بس قل لي إيش فيه؟ أنا أعرفك.
1: اسمعي يا وجه الخير، اليوم أجل قرار بترقيتي.
2: ألف ألف ألف ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك. الآن بيتحسن وضعنا لأنهم بيرفعوا المعاش يا مرة.
2: الحمد لله، بس قل لي كم بيزيد المعاش؟
1: تقريبا 10,000.
2: ها 10,000؟ اللي يشوفك يقول أنهم بيزيدوا لك 100,000. إيش بتعمل لنا 10,000؟
1: خير ورضا، مكانة بتساعد يا مرة.
2: مش هنقول إلا الحمد لله.
1: اسمعيني، الغداء جاهز؟
2: أيوة، 5 دقائق وأقرب لك.
1: طيب تمام، وأنا بدخل ألعب الجاهل. ها؟ مالوش صوت، فينه؟
2: جالس يلعب بالغرفة.
1: حبيب قلبي، الآن بشتري له أحلى لعب.
2: الله شيعين.
1: حمادة؟ حمادة؟ فينه حبيبي؟ تعال تعال تعال. تسلم يدك يا مرة، ما أحسن طعم اللقمة من يدك.
2: الله يسلمك، الغداء حقي يطلع مليح لأنك أنت المليح.
1: كم بنفسي أغير من وضعي وأسكنك بأحسن بيت وألبسك أحسن لبس.
2: الحمد لله على كل حال، أني سعيدة، مش ناقصني أي شيء.
1: أنت صبرتي معي كثير وربي يقدرني وعوضك عن كل شيء.
2: كل بس، على إيش بتعوضني؟ أنت وابني كنز لي بهذه الدنيا كله.
1: أنا فدالك يا مرة. اسمعيني، أنا الآن بخرج، في معي موعد ضروري. ايش اجزع لك معي لما اروح؟
2: اجزع معك علبة حليب للجاهل وبسكوت علشان يزايده لقل ما يكملش بسرعة.
1: طيب ولا يهمك، يلا مع السلامة.

0: أقول لك يا أحمد امشي بعدي وأنت لا ترتاح.
1: بس يا أخي ما يصلحش اللي تقوله.
0: كيف ما يصلحش؟ أنا ولا اشتي منك حاجة إلا إنك تقول لي عن أقل عرض قالكم من الشركات المنافسة.
1: بس هذه خيانة الأمانة.
0: ولا خيانة ولا شيء، اللي كان قبلك كان يعمل نفس الشيء وكان يحصل فلوس كثير، وبالنهاية الشركة حقك ما بتخسر الشيء.
1: بس أنا خايف أفتضح يا أخي.
0: من اللي بيفضحك؟ هذا بيني وبينك، والصدق أنا راتي لحالك، تشقي طول اليوم وآخرت تستلم معاش ما يأكلكش عيش حاف.
1: صدقك مش قادر أشتري لابني لعباس على الناس، والمرة حقي مسكينة أكسيها كل فين وفين، وما يجي المعاش إلا وقد دين سعه مرتين.
0: شفت كيف؟ خلاص أنا براعي لك اليوم بعد الدوام بالمطعم اللي بالشارع الثاني.
1: تمام، بس قل لي كم بتدي لي؟
0: مش نختلفش، أهم شيء إن الصفقة تجي لصاحبنا، وبعدين هو ما بينسيناش.
1: خلاص ولا يهمك، اليوم والخبر يكون عندك. يا الله فين طرحت الظرف؟ قد قلبت الورق كلهن وفتشت الأدراج وما لقيتوش. أذوه أخيرا، بس كيف هو قدام عيني وما حصلتوش؟ لا تكون يا رب هذه إشارة منك إن اللي عمله غلط. بس غلط ليش؟ حق الشركة ما بتخسرش حاجة.

0: خير؟ مالك تأخرت؟
1: خير ولا في شيء.
0: كيف ولا في شيء؟ شكلك اليوم ثاني.
1: قلت لك ولا في شيء، صدقيني.
0: براحتك، بس صدقني، وجهك متغير اليوم.
1: أقول لك ولا في شيء، ارتحتي؟
0: مالك أول مرة تصيح فوقي كذا؟ أني آسفة إذا زعلتك، بس كل يوم أشوفك تدخل مبتسم وفرحان، اليوم ما هلش الابتسامة، كل أخطو عليك.
1: لا يا مرة، أنت ما غلطتش ولا حاجة، بس أنا اللي متوتر شوية بسبب الشغل.
0: الله يعينك، أقرب العشاء.
1: شكرا، قد عشيت أنا.
0: كنت مراعية لك، بس تمام، بتعشي وبعدين بنجلس سوا.
1: اليوم أنا مرهق جدا، بدخل أرقد بدري.
0: طيب أعمل لك حاجة؟
1: شكرا، تصبحي على خير.
0: وانت من أهله.

0: ايش رايك يا احمد بالعروض اللي وصلين؟
1: يا مدير قد شفناهن كلهن وهذا اقل عرض.
0: تقصد حق اي شركه؟
1: حق شركه المر.
0: لا لا، الشركه هذه انا ما ارتحتوا لهمش، سمعتهم بالسوق مش حلوه.
1: ها كيف؟ من قال يا مدير؟ هم من احسن الشركات.
0: تقول كذا؟
1: ايوه، احنا قد تعاملنا معهم من قبل وكانوا ممتازين جدا.
0: يلا خلاص، اتصل لهم خليهم يرسلوا اي واحد من عندهم علشان العقد.
1: على طول يا مدير. الف مبروك، المدير وافق على حقكم العطاء. ايوه، وطلب انكم ترسلوا واحد علشان العقد. خلاص تمام، بكره الساعه 10. اوكي، انا ببلغ المدير. يلا مع السلامه.

0: هي الألفين حقي.
1: ابشر، هذه 100,000 ريال.
0: 100,000 بس؟
1: هذه أول مرة نتعامل مع بعض، بالمرة الجاية بزيدك.
0: ولا مرة جاية ولا شيء، يلا تخاركتوا.
1: صدقني بترتاح معانا.
0: يا رجل قد كذبت اليوم على المدير علشان يمشي حقكم الصفقة، وأنا عمري ما قد كذبت عليه.
1: أشكرك إنك خدمتنا هذه الخدمة، هذه 50,000 ريال زيادة، إيش عادك تشتري؟
0: تمام، وأنا موجود بالخدمة بأي وقت.

0: ما شاء الله، إيش هذا كله؟
1: ولا شيء، بس شوية حاجات لك أنت وحمادة.
0: بس كيف نعمل لآخر الشهر؟ شكلك كملت المعاش كله.
1: ولا تقلقي، اليوم أنا حصلت مكافأة من العمل.
0: الحمد لله، ربي يدي لك على نيتك.
1: ها أيوة، ربي يدي لي على نيتي. وين حمادة؟
0: قد رقد، بكرة الصباح جيب له الألعاب اللي اشتريتهن له، بيفرح كثير.
1: خير يا سليمان، ايش في؟ خليتنا افلت الشغل وقيله.
2: خير خير، بس سمعت ان الشركه حقك تشتي تعمل مناقصه جديده.
1: ايوه صح، بس مزرعه توصل لكم الاخبار.
2: كان المفروض انك انت اللي تبلغنا.
1: هذا الخبر ماله الا يومين وعاد ما نزلش الاعلان بالجريده حتى.
2: يعني ندري احنا والباقيين سواء، المفروض انك انت تبلغنا قبل الكل.
1: وليش؟ او فاكر انك قد اشتريتنا بفلوسك؟
2: لا لا ما اقصدش، بس الان المصلحه واحده بيننا.
1: صح، بس كم اشتدي لي هذه المرة؟
2: هذه المرة مالك إلا دبل حق المرة الأولى.
1: من صدق؟
2: أكيد، بس أشتي منك خدمة زيادة.
1: أمر.
2: شوف المرة هذه بتغير شوية، أشتيك تجيب لي الورق حق المناقصة اللي الشركة حقكم بتقدمها للحكومة علشان تأثيث المدارس.
1: مالك؟ بعقلك ولا مجنون؟ هذه أسرار لنا ولا غيري نقدر نخرجها.
2: أنت قد المفاتيح حق المدير معاك ولا لا؟ مش أنت مدير مكتبه؟
1: أيوة، بس هذه خيانة وما يصلحش، وإذا عملت كذا بضر الشركة اللي خيرها عليا.
2: بس بتستفيد كثير.
1: كيف؟
2: بدي لك اللي تطلبه إذا جبت لي الورق.
1: مليون؟
2: كم ما تشتي مليون مليون بعدك.
1: خلاص ولا يهمك.

0: يا رب استر، بأي درك طرح المدير هذول الورق؟ أيوة هذول هن، أخيرا بصورهن بسرعة قبل ما يجي المدير.
1: إيش معك هنا؟
2: ولا حاجة يا مدير، بس قلت بأشوف المكتب وارتبه.
1: شكرا يا أحمد، أنت أحسن موظف عندي، وأنا ما أمنش أحد على مكتبي إلا أنت.
2: شكرا لك يا مدير.
1: إيش هذا؟
2: ها؟ هذول الورق اللي قلت لي أصورهن وأرشفهن عندي يا مدير.
1: تمام، ما تنسيش حاجة، وأنا أشكرك يا أحمد.
2: العفو يا مدير، العفو.

0: هي مالك تأخرتي؟ وين الغداء؟
1: ولا تأخرت ولا حاجة، بس مدري مالك اليوم أنت نادري قاعد كذا تصايع، كثرة الفلوس وكثرة مشاكله.
0: وعادك تتلاقفي، هي تغدي لوحدك.
1: اهدأ الله يرضى عليك، الآن بقرب الغداء. يعلم الله ماله أحمد هذه الأيام، لا يأكل سع الناس ولا يرقد سع الناس، وكل ساعة يصايح، حتى ابنه ما يجلس معه زي ما كان يجلس معه من أول، أكيد في شيء. مساء الخير يا أحمد، أين الابتسامة حقك والوجه المنور؟
0: رجعنا، أقول لك ما فيش حاجة.
1: مصدقك يا زوجي، واني متأكدة إذا في شيء بتكلمنيني، من معك غيري تشكي لو يشكي لك؟
0: ما فيش معي أحد غيرك.
1: إيش تشتي تتعشى اليوم؟
0: شكرا، ما ليش نفس.
1: وهذا كلام، ما قدرش أكل إلا إذا أكلت أنت، يعني يرضيك تخليني أرقد بلا عشاء؟
0: أكيد لا، صلحي الحاصل وأنا بأكل معك شوية.
1: من عيوني.
0: أقول له يمكن بتفهمني وتحصل لي حل. لا لا لا لا ترجع تزعل مني. طيب إذا ما فهمتنيش هي، من بيفهمني؟
1: بصلح اليوم.
0: أشتي أقول لك حاجة.
1: خير قول.
0: تعالي نجلس أول.
1: والعشاء
0: باينتظر. تعالي تعالي.
1: طيب ولا يهمك. كل هذا يا أحمد وانت جالس تأكل نفسك، إيش اللي يخليك من البداية تقبل المال الحرام؟
0: لحظة ضعف، صدقت الشيطان ومشيت بعده.
1: وش استفدت؟
0: ايش استفدت؟ قولي لي ايش اللي خسرته؟ كان كل شيء له طعم، الان ما عاد فيش حاجة مليح. حتى في البداية كنت اقدر اقول لا، الان ما اقدرش.
1: ليش؟
0: كل مرة وسليمان يطلب مني حاجة اصعب من اللي قبله، واذا حس ان انا برفض يهددنا انه بيوصل خبر للمدير.
1: يا الله استر. والان ايش ناوي تعمل؟
0: ما نش داري، قد انا كاره لنفسي. صح ان معي فلوس كثير، بس ايش فائدته وانا حاسس ان انا ضايع؟
1: يا زوجي، كسرة خبز مع محبة ورضا ولا ولايم مع زعل ومشاكل.
0: انا داري، بس عرفت متأخر كيف ارجع لحياتي الاولى. ما عاد في الا ان انا اكمل للنهاية بالطريق اللي اخترته.
1: اوبه، لا تنسيش ان الله موجود وهو يمهل العبد لقل يتوب، مش لقل يزيد يضيع.
0: ونعم بالله، يعني ممكن اصلح اللي عملته؟
1: اللي جزع جزع، بس لازم تعترف للمدير وتحذره.
0: كيف أكلم المدير؟ مستحيل، الموت أهون من أني أكلمه.
1: صدقني يا زوجي، لازم ترتاح، ولو ما كلمتوش معناته إنك بتزيد تغلط، ولا سليمان بيرجع يكلمه.
0: صدقك، بس تقولي بيسامحنا؟
1: إن شاء الله، بس الأهم إنك تسامح نفسك وتتصالح مع روحك.
0: نفسي أرقد بدون كوابيس، نفسي أرجع ألعب مع ابني زي أول، حاسس إن أنا كبرت كثير.
1: ربك كريم، قل يا رب.

0: ادخال.
1: يا مدير، كنت اشتي اكلمك بموضوع مهم.
0: خير، ايش في من موضوع؟ كم المصائب كثير ان هذه الايام.
1: ها، ولا حاجة الا في حاجة
0: طيب يلا تكلم.
1: يا مدير. كنت اشتي اقول لك حاجة بس خايف صراحة.
0: خير، اقلقتنا، ايش في يا احمد؟
1: اسمع يا مدير،

0: مالك قالب وجهك؟
1: ولا قالب وجهي ولا شيء، أنا أمثل على كاميرا.
0: إيش المدير سامحك؟
1: كلمته بكل شيء وهو سكت وقال لي أروح الآن وبعدين بيكلمني.
0: كيف؟
1: زي ما قلت لك.
0: طيب ليش هذا الفرح كله؟
1: ضميري ارتاح وحاسس أن أنا في سلام بداخلي. مش عارف إيش بيقرر المدير، لكن أنا مرتاح أني تصالحت مع نفسي.
0: الحمد لله، وربنا يسخر لك ويخلي المدير يسامحك. بس كيف بتعمل مع صاحبك؟
1: مش وقته الآن، خليني الآن ألعب مع ابني وبعدين سهل. وين حمادة؟ حمادة؟
2: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله يطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كله بركة. نستمع على المزمور ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
3: كتاب المزامير المزمور الثاني والأربعون.

كما يشتاق الغزال إلى جذاول الماء، تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، فمتى أروح وأمثل في محضره؟ صارت دموعي طعامي نهارا وليلا، لأنهم يقولون لي طول اليوم: أين إلهك؟ فأسكب نفسي في حزن وأتذكر كيف كنت أذهب مع الجماهير وأقود الموكب إلى بيت الله بهتاف الفرح والحمد وسط حشود المعيدين. لماذا أنت كئيبة يا نفسي؟ ولماذا أنت منزعجة في داخلي؟ ضعي رجاءك في الله، سأظل أحمده، هو منقذي وإلهي. نفسي كئيبة، لذلك أذكرك من أرض الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. بحر عميق ينادي لآخر عند زئير شلالاتك. كل أمواجك وتياراتك غطتني. في النهار يتعهدني الله برحمته، وفي الليل ترافقني أغنيته. أدعو رب حياتي، أقول لله ملجئي: لماذا نسيتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ في عظامي وجع مميت، وأعدائي يسخرون مني ويقولون لي طول اليوم: أين إلهك؟ لماذا أنت كئيبة يا نفسي؟ ولماذا أنت منزعجة في داخلي؟ ضعي رجاءك في الله، سأظل أحمده، هو منقذي وإلهي.